ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفائدة.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את צוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
8: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري, كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
9: صباح الخير, أحلى صباح من دالة الكرمل
10: بلدي.
11: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي, صباح الفل والياسمين.
10: آه يا بلدي.
12: صباح الخير من مدينة البشارة.
13: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
14: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد

0: السابعة في استوديوهات راديو ناس، الثلاثاء الأول من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين. المحكمة العليا تنظر اليوم في طلبات شطب المشتركة والموحدة وأبو شحادي وكسيف وسط ترجيحات لمواقف حادة من القضاء في جلسة شطب أبو شحادي. أثرت حادثة اختطاف الطائرة الإماراتية، نتنياهو يتوعد بالوصول إلى الحقيقة بشأن دوافع وهوية المنفذ ويؤكد أن إسرائيل تشارك في التحقيقات. في ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، المجتمع العربي يحيي الذكرى في ظل ظروف سياسية قاسية تذكر بحدوث تلك الأحداث في حينها. المستمعون والمستمعات الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار ومع ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. نبدأها بجولتنا الإخبارية الصباحية. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قائد طائرة فلاي دبي الهندي ومسافرين آخرين كانوا قد تدخلوا خلال حادثة الطائرة ونجحوا في منعه بما وصفه بالكارثة بحجم هجمات 11 سبتمبر، وذلك في مقابلة كان قد أجراها على قناة فوكس نيوز الأمريكية. جاء ذلك بعد أن تعرض قائد الطائرة للطعن من مساعده في محاولة لاختطاف الطائرة كما قال نتنياهو. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتلقى تحذيرا استخباراتيا مسبقا، وأن تحقيقا في الحادث سيفحص أيضا احتمال وجود صلة لإيران. وأكد أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أعقاب الحادثة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مطولا مع نتنياهو بشأن الحادثة، ونقل رواية مفادها أن مساعد الطيار لربما كان يحاول تنفيذ هجوم أو أن المسافرين تدخلوا للمساعدة في السيطرة على الطائرة. وشدد ترامب على أنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل هذه الحادثة، مشيرا إلى أن الملابسات ما زالت قيد التحقيق.
1: Perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: إلى ذلك أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا إلى حين تقدم التحقيق في الحادثة. وقالت الشركة إن طاقما تابعا لها كان على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في السعودية، مؤكدة فتح تحقيق رسمي وداعية إلى تجنب التكهنات حتى تضاحي ملابسات الحادثة. في غضون ذلك، حصلت شركات الطيران الإسرائيلية على موافقة مؤقتة من جهاز الأمن العام الشباك لتسيير رحلات إلى الإمارات. وفي وقت سابق من مساء أمس كان قد وصل ركاب الطائرة التي كانت هناك محاولة لاختطافها إلى مطار بن غوريون وخضعوا لفحوصات طبية، فيما التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عددا منهم. إليكم ما كان قد صرح به عدد من الركاب فور وصولهم إلى مطار بن غوريون.
2: פחד מוות אמיתי, הכי אמיתי שהיה לי. פשוט היינו בטוחים כולם שאנחנו עומדים למות. זה היה נפילה שאי אפשר לתאר, ואני הייתי בחלון אז גם ראיתי את כל הירידה. ויצאנו מזה בנס ובגבורה של האנשים המדהימים שהצילו אותנו. וזהו, אני שמחה להיות בבית.
3: היה מהמם, כאילו טיפלו בנו עכשיו, קיבלו אותנו ממש יפה. הטיסה פשוט הייתה טראומטית, ממש ממש קשה.
4: אני פחות ראיתי, בעיקר שמעתי, ישבתי מקדימה ושמעתי צעקות.

0: והבנו שקורה איזשהו אירוע מטלטל, כי המטוס צנח בדקה מאות מטרים, והבנו שזה הסוף, כאילו באמת, זאת האמת, חשבנו ש...
1: אני הייתי לקראת סוף המטוס, אז לא ראיתי, רק ראיתי אנשים יוצאים עם בגדים בדם, והבנו לאט לאט מה הסיפור. ברגע שהתחלנו לנחות, כאילו שהתחלנו ליפול.
2: הרופא הוא זה שהציל את הטייס, הרגע של הזניחה החופשית, אני חושבת שזה רגע שזכור לכל המטוס, הלב בתחתונים מה שנקרא, אנחנו מסתכלים מבועתים אחד לשני, מסתכלים מבועתים וכאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתה נופל, ואתה יודע מה הולך לקרות, בידיים רועדות, ככה רועדות, שלחתי הודעות להורים, ואמרתי אם הם יקבלו אותם בכלל, באמת כאילו זה למה אנחנו מאושרים ככה, כי לא חשבנו ש... לא חשבנו שנצליח לצאת מזה.
3: إلى الحدود الشمالية الآن أفادت تقارير لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارة جوية على المناطق الجنوبية في لبنان وذلك دون ورود معلومات عن طبيعة المواقع المستهدفة تأتي هذه الغارات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان في خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة أفادت مصادر طبية بأن غارة إسرائيلية كانت قد قتلت 7 فلسطينيين وأصابت 20 آخرين من بينهم أطفال ونساء بعدما استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة وأودى قصف إسرائيلي بحياة فلسطيني آخر جراء استهداف في المواصي وذلك في منطقة خان يونس في جنوب القطاع. إلى الضفة الغربية حيث أمرت محكمة الصلح في بيت حتيكفا بالإفراج عن 2 من بين 3 مشتبهين اعتقلوا على خلفية الاعتداءات التي كانت قد شهدتها قرية جالود الفلسطينية في الضفة الغربية وقضت المحكمة بتحويلهما إلى الحبس المنزلي فيما بقي مشتبه واحد رهن الاعتقال. المحكمة المركزية رفضت في اللد استئناف وحدة التحقيق على القرار واعتبرت أن مجرد وجود المشتبهين في مكان الجريمة لا يشكل دليلا كافيا ضدهما. للتذكير فقط هذه الاعتداءات شارك بها أكثر من 150 3 فقط هم الذين اعتقلوا. إلى تطورات هذه المواجهة والمفاوضات المستمرة بشكل متقطع بين واشنطن وطهران بالأمس أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني الذي كان قد شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بين أعضائه وزير الخارجية عباس عرقجي كان قد طلبهم روبيو بمغادرة الولايات المتحدة فورا وذلك بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. ووفق الموقع فقد أبلغ الوفد الإيراني بالقرار مساء يوم الاثنين وغادر نيويورك بعد ساعات متجها إلى الدوحة فيما أشار مصدر دبلوماسي لأن عرقجي كان يعتزم مغادرة الولايات المتحدة في اليوم نفسه على أي حال. في ذات الوقت كانت قد أفادت مصادر أخرى بأن الحكومة الإيرانية قد أعلنت بأن وزير الخارجية عباس عرقجي أبلغ مجلس الوزراء بتسلم مقترح أمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن عرقجي تسلم رد واشنطن خلال اجتماعه بوسطاء قطريين في الدوحة وأن المقترح يتضمن خطة من 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة موسعة من مذكرة التفاهمات التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي. إلى هذا الشأن الآن حيث حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل إقليم كالينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. وجاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول حلف شمال الأطلسي في البداية وفي المرحلة الأولى من هذه المواجهة. وإلى هذه القضايا أو القضايا التي سنتابعها اليوم باستمرار وفي إطار برامجنا وتغطياتنا الخاصة تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم

0: جلسات لبحث قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشحين وقوائم من خوض انتخابات الكنيسة 26، وتبحث المحكمة بهيئة موسعة من 9 قضاة قرار شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي ونائب وفر كسيف، وكذلك شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من المشاركة في الانتخابات. إلى أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي الآن، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في قرية إبطن، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وإلى هذا الاعتداء الذي كان قد أثار ضجة وغضبا واسعين، اعتقلت الشرطة قاصرا بالأمس بشبهة الضلوع في اعتداء على سائق حافلة ومراقبي مواصلات عامة في مدينة القدس. وبحسب الشرطة كان قد ألحق عدد من المشتبهين أضرارا بالحافلة، فيما لا تزال ملابسات هذه الحادثة قيد التحقيق. يأتي ذلك طبعا في ظل تصاعد الاعتداءات على العرب عموما وكذلك على سائقي الحافلات العمومية في مدينة القدس. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
6: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس وتذكير بالعناوين. المحكمة العليا تنظر اليوم في طلبات شطب المشتركة الموحدة أبو شحادي وكسيف وسط ترجيحات لمواقف حادة من القضاء في جلسة شطب أبو شحادي. بعد تحادثة اختطاف طائرة الإماراتية نتنياهو يتوعد بالوصول إلى الحقيقة بشأن دوافع وهوية المنفذ ويؤكد أن إسرائيل ستشارك في التحقيقات. في ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى المجتمع العربي يحيي الذكرى في ظل ظروف سياسية محتقنة تذكر بواقع أكتوبر عام 2000. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. كل وسائل الإعلام الإسرائيلية طبعا مع هذا العنوان، كذلك أيضا في كل الصحف الإسرائيلية التركيز طبعا على ما حدث بالأمس على متن طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وطبعا أو إلى مطار اللد يمكن أن نقول، وطبعا كل تطورات التحقيقات وما تلاه من تصريحات صحيفة آرتس بداية، وطبعا تنقل هذه الصورة صورة من وصلوا وهم يعانقون ذويهم بعد يعني هذه الساعات من الاضطراب والخوف والترقب كذلك. وطبعا العنوان هنا في صحيفة آرتس محاولة العملية الأمنية أو العملية فعليا، لا يكتبون حتى ما هي الخلفية. واللافت هنا بأن صحيفة هارتس لربما هي الوحيدة التي تستخدم كلمة نسيون، يعني الحديث عن محاولة وليس عن عملية فعلية. المحاولة كما تذكر هنا الصحيفة طبعا في هذه الرحلة الجوية من دبي إلى إسرائيل، تكتب هنا بأن مساعد الطيار كان قد طبعا طعن الطيار الذي كان على متن هذه الطائرة وقاد هذه الرحلة، ولكن طبعا من شاركوا ومن تواجدوا يعني من المسافرين هم الذين أنقذوا الوضع ومنعوا الطائرة من طبعا أن تصل لربما إلى ما كان مخططا له وهي التحطيم الكامل وكذلك أيضا إسقاط هذه الطائرة. عموس هرائيل محلل الشؤون العسكرية هنا في صحيفة هارتس يكتب بأن هذه الكارثة التي منعت لربما تظهر بأن هناك نقاط ضعف واضحة بكل ما يتعلق بتأمين الرحلات الجوية، وبأنه سيكون لذلك تأثير كبير على كل ما يتعلق بالرحلات الجوية الإسرائيلية من وإلى إسرائيل. حاليا يكتب عموس هرائيل بأن هذه الحادثة هذه الواقعة لربما تثير الكثير من التطورات أو يعني تثير كذلك الكثير من التساؤلات، وتحديدا يعني بما يتعلق بالأوضاع السياسية وكذلك أيضا بالأوضاع الأمنية. يتحدث طبعا عن محاولات نتنياهو لاستغلال ما حدث في أعقاب التحذيرات التي كان قد صرح بها أول أمس. يوسف إرتر هنا في صحيفة هارتس يبدو أكثر نقدا وكذلك بشكل واضح، يقول بأن نتنياهو عندما كان قد فشل يعني في المحاولات والمناورات السابقة يحاول الآن من جديد أن يحصل على بعض النقاط أو المكاسب السياسية بالحديث طبعا يعني عن هذه الإخفاقات الأمنية وكذلك الاستخباراتية. وطبعا يعني هو يقول بشكل واضح هنا ويكتب بأن هذه المحاولات من قبل نتنياهو باستغلال مثل يعني هذه الواقعة هي بائسة وسيئة حتى في معايير نتنياهو، والتي هي ليست معايير يعني يمكن أن نقول بأنها مرتفعة جدا، على حد تعبيري يوسف إرتر محلل الشؤون السياسية هنا في صحيفة هارتس. إلى

هذا المقال الذي يكتبه هنا مردخاي كرمنتسر كذلك أيضا في ذات الصحيفة بما يتعلق في جلسات الشطب التي تنتظرنا اليوم. ولكن يعني هو يتساءل فعليا, وهو طبعا من بين الأصوات التي تتحدث بأن مقال سامي أبو شحادي الذي كتبه في 7 أو 8 من أكتوبر يعني مقالا يصفه بالمقال السيء, بالمقال الذي لربما لا يمكن القبول به. ولكن يتساءل في العنوان هنا, يقول في المحكمة العليا يعلمون جيدا بأنهم سيدفعون أثمانا كبيرة, يقصد طبعا التحريض عليهم وموجة التحريض التي ستعقب هذا القرار في حال لم يوافقوا على شطب سامي أبو شحادي. ولكنه يتساءل هل سيجرؤون في المحكمة العليا على أن يتخذوا القرار الصائب قانونيا وقضائيا, لأن كرمنتسر يصف هنا ويقول بأنه لم يكن هناك أي سابقة قضائية بأن تقوم المحكمة بشطب مرشح ما فقط بسبب مقولة واحدة, مقال واحد, تصريح واحد, وهذا طبعا أمر لا يعتبر اعتيادي وليس يعني في صلب لربما القرارات القانونية تحديدا عندما يدور الحديث عن حق هام جدا كحق الترشيح والترشح والتصويت كذلك في أي دولة ديمقراطية. إلى صحيفة إسرائيل هيوم كذلك, هي تتطرق هنا لكل هذه التطورات, هذه الحادثة, هذه الواقعة, ويعني تكتب هنا بطولة في السماء, يعني طبعا تشير إلى كل ما قام به الركاب من السيطرة أولا على مساعد الطيار, وثانيا كذلك يعني السيطرة على الطائرة, ومن ثم الوصول بسلام في نهاية المطاف إلى إسرائيل. تكتب هنا صحيفة إسرائيل هيوم, كان يمكن لذلك أن ينتهي بكارثة كبيرة, ثوان معدودة هي التي فصلت ما بين حياة وموت 170 إسرائيليا. الطائرة كانت قد انخفضت أو هبطت بحدة 4000 متر خلال نصف دقيقة تقريبا, وذلك طبعا فوق الصحاري السعودية. كان يمكن لهذه الطائرة أن تسقط في نهاية المطاف وأن تتحطم بالكامل هي ومن عليها. طبعا تكتب هنا بأن التحقيقات في هذه الحادثة مستمرة متواصلة, وإسرائيل تشارك بها بشكل كامل. صحيفة دعوت حرنوت كذلك هي تتطرق هنا, ونرى هذه الصورة التي تنقلها طبعا لأحد أولئك الذين ساعدوا وساهموا بالسيطرة على طبعا مساعد الطيار الذي حاول إسقاط هذه الطائرة. طبعا هذا الرجل الذي رأينا ثيابه ملطخة بالدماء بسبب هذه المواجهة وهذا العراك الذي كنا قد رأيناه. العنوان هنا كذلك في دعوت حرنوت, أبطال في الأعالي في الأماكن الشاهقة, هكذا تصف يدعو تحرنوت كل ما حدث هنا. وطبعا بعض المقالات التحليلية على رأسها مقال الكاتب الصحفي بندرور يميني الذي يقول بأن هذه عملية أمنية بقوة ضد التطبيع, ضد التطبيع مع طبعا الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج, ضد الاتفاقيات الإبراهيمية كما يوصف هنا كل ما حدث بالأمس على متن هذه الطائرة من قبل طبعا الكاتب الصحفي بندرور يميني. بالعودة إلى صحيفة إسرائيل هيوم, وطبعا كنا قد ذكرنا بأن الأيام الماضية مثل هذه الأيام ذكرى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله, الأمين العام السابق طبعا. وهنا في الصحيفة يفردون مقالا مطولا بالحديث عن طبعا مرور عامين على اغتيال نصر الله. هنا لربما أحد الأشخاص الذين كانوا قد شاركوا أو تواجدوا طبعا في يعني غرفة العمليات المشتركة التي كانت تنظر وتبحث في كل ما يتعلق بعملية الاغتيال, يصف اللحظات التي وصلت فيها المعلومات الاستخباراتية التي أكدت بأنه تم اغتيال نصر الله, وكيف يعني تغير الجميع ونظر الجميع يعني بفرح كما يصف هو لهذا الاغتيال الذي لطالما طال انتظاره كما يصفون كل هذه الوقائع.

0: طيب إذن الكثير من العناوين، الكثير من التحليلات والتفاصيل كذلك كما كنا قد ذكرنا في كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك أيضا الصحف العبرية هذا الصباح، وكل هذا يتطرق طبعا إلى هذه الواقعة، هذه الحادثة، ما حدث على متن هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي القادمة من دبي إلى مطار بن غوريون. إذن هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والآن ينضم إلينا الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير محمد، أنت وكل المستمعين.
0: كيف أنت وضعك مع الطيارات؟ بتخاف من الطيران ولا شحلنا؟
1: أنا المزبوط بخاف من السفينة أكثر من الطيارة.
0: طيب إذا هيك تمام، معناها هذا كتير تخاف من الطيارات من يوم طالع.
1: اسمع، الإنسان بنهاية المطاف يبقى يعني ضعيف وحركة ضعيفة أمام كل ما جرى وكل ما يجري، وإن كان طبعا هاي الحادثة في السماء السعودية والأردن بالأمس حتى الآن لم يهبط الغبار تماما عنها، وتتضح الصورة في روايات متداخلة، حتى ترامب طلع الليل بكل مش عارف أنه الطيارين ببعض واحد ضرب الثاني ولا أنه
0: بقول لك هو يا إرهابي يا مجنون، يعني واحد من الثنتين.
1: طيب بس روايتين مختلفتين، قصتين مختلفتين تماما. بكل الأحوال أنا بدي أقول لك أنا سر يعني بالمختصر المفيد حول هذا الموضوع.
0: والله أنا وديع لو كنت على الطيارة هاي بعرف شو كان بيصيبني، يعني تخيل أنت عن جد عم بتشوف المشهد هذا بيصير قدامك، يعني مش سهلي، مش سهلي أبدا.
1: في ناس كانوا في الطيارة 23 طفل معهن، بعثوا رسائل صوتية، رسائل وداع، في هناك من كتب باللحظات الدرامية، اللحظات الأخيرة، مشاهد يوم القيامة، طائرة تسير بسرعة مئات الكيلومترات،
0: 4000 متر، نزلت بنص دقيقة يعني،
1: وتخر بهذه السرعة، أمر مرعب. هذا فعلا يتفوق فيه حينما قيل ويقال أحيانا أن الواقع يتفوق على الخيال، هذا صحيح. هذا فيلم أكثر رعبا من أفلام هيتشكوك، وأنا في السر محمد يعني انبسطت وفرحت مرتين. أولا من ناحية إنسانية، ما بحب لحد إنسان مدني أنه يصيبه اللي صابه مثل هذه اللحظة أو أن يقتل بهذه الطريقة. السبب الثاني أنا أقول لك في نفسي، ما بعرف شو رأيك، لو حصل ما حصل وضربت الطائرة وسقطت وقتل عشرات الإسرائيليين، وربما كانت الفاجعة أكبر إذا ضربت أيضا في هذا دخلت الأجواء الإسرائيلية وتحطمت على بناية إسرائيلية، أنا بقول لك بالإضافة للتبعات الأخرى بما يتعلق باللي إحنا موجودين فيه موسم الانتخابات، نتنياهو رئيس حكومة في إسرائيل.
0: ممكن ممكن ممكن، ولكن الأهم لربما وديع أنه كنا سنكون أمام كارثة كبيرة، يعني كذلك يعني بنحكي عن 7 أكتوبر، كنا لربما سنكون أمام كارثة لا تقل من حيث الحجم ومن حيث التخطيط ومن حيث يعني تحديدا لو بالفعل تمكنت الطائرة كما تقول بعض الجهات الإسرائيلية كان مخططا من أن تدخل إلى الأجواء الإسرائيلية وأن ترتطم لربما بناطحة سحاب إسرائيلية في منطقة تل أبيب. يعني 11 سبتمبر تماما يتكرر، ولكن هذه المرة يعني في إسرائيل.
1: صحيح، أنا أقول عن نتنياهو ما قلته لأنه ببساطة في هناك سببين اللي دفعونا،
0: يعني لا هو شغال طبعا مستغل بالموضوع، مش موقف ولا أي ثانية طبعا.
1: أولا صبت الماء على طحونته الحاسفة بعد موجات متتالية من التشكيك والسخرية أنه في هناك أعداء يتربصون بإسرائيل ويستعدون للقيام بهجمة على إسرائيل قبل الانتخابات. امبارح وياك حكينا ومسكنا الراس عليه وتحدثنا عليه وكنا أنه هذا كلياته كذب في كذب. طبعا لا هناك سببية بين الحادثة وبين ما قالوا نتنياهو، إنما شاءت الأقدار، حظه ابتسم له.
0: لو أكثر من ذلك، يعني إير لابيد رئيس المعارضة الذي كان بإحاطة أمنية مع نتنياهو قال بشكل واضح يعني أنه كل اللي حكينا عنه في الإحاطة الأمنية ولا أي سيناريو له علاقة بما حدث بالأمس، كل السيناريوهات طرحت إلا هذا السيناريو.
1: ولكن بعض النواب المقربين الأبواق من ساعات الليل، أساس سمعت كمان واحد اللي بيقولوا كنا لكم شفتوا نتنياهو قديش عنده رؤية ثاقبة ومتبصرة وإلى آخر، بس المعركة على الوعي مش كل الناس بنتبهوا.
0: وين كان بس 17 يعني ما هذا
1: طبعا
0: ما
1: الأمر الثاني محمد اللي حكينا مبارح وأول مبارح، الأجواء الأمنية لصالح اليمين، وهذا كان يحلم به نتنياهو، ولسه كمان ربما يسمعنا يتساءل هل هذا انتهى الموضوع، ولأنه سنسمع على الطريق من هنا 27 شهر أيضا حوادث اللي سيضخمها نتنياهو، يحاول أن يحول كما يقال عادة الليمون الحامض إلى ليمونادة حلوة. هذا نتنياهو ما فعله في فيديو بالأمس، يحاول كما يقول محرر الشؤون الحزبية اليوم في صحيفة هارتس يوسف إرتر أنه حاول يلملم أصواتي على خلفية ما حدث في موضوع الطائرة. بكل الأحوال ربما نكرس ما تبقى

0: في هذا الشهر. احنا اليوم في اول تشرين محمد، هذا الشهر الخريف الجميل، الشهر الرومانسي صاحب الدلال الرومانسي.
1: شكلك يا وديع بتحب الخريف انت.
0: بموت فيه الخريف، مش بس بحبه.
1: نيالك، انا والله بتعب من هذا الفصل. اولا الحساسيه عندي بتزيد، تعرف فتره هاي الانتقال بين الفصول الحساسيه بترتفع، فسامحونا كل اللي يعني بيستمعوا لصوتي هيك شوي مخنخن، فعشان تكونوا عارفين
0: انت من ضحايا الخريف.
1: طبعا هاي اولا. ثانيا يعني انا خلص اعطيني يا صيف يا شتويه عشان اكون عارف حالي. اما هاي تصحى يوم بتلاقي اجواء حاره، يوم لا صعبه صعبه.
0: طيب انا بقول لك، لانه انا بمشي، ولما بتمشي انت في اجواء طيب في طقس اللي بيكون فيه رطوبه او خلينا نقول نعومه، هذا مهم جدا وبيعطيك فرصه طاقة انك تمشي اكثر. باختصار كنا نحكي احنا بالسياسه، بس هو في علاقه دائما في كل القضايا تتشابك. اكتوبر وتشرين دائما كان شهر اللي فيه تداعيات سلبيه بالنسبه للاسرائيليين على خلفيه المفاجاه الكبرى في حرب 73. طبعا وطبعا وطبعا زاد هذا الامر بعد 7 اكتوبر في 2023 بعد ما حصل. لكن بالنسبه للعرب تشرين بالاضافه محمد لانه يعني شهر رومانسي وجميل من الناحيه اللي كنت انا احكي فيها، وهناك ايضا دلاله معنويه قوميه بالنسبه للعرب. نزار قباني ربما عبر عنها في قصيدته الجميله ترصيع بالذهب على سيف دمشقي، اللي بيقول فيها: اتراها تحبني ميسون ام توهمت والنساء ظنونه، جاءت تشرين ان وجهك احلى بكثير ما سره تشرين، الى اخر قصيده جميله اللي تحدث فيها. طبعا فيروز تغنت من في كثير من القصائد، من بعدك على بالي لاخر القصائد يا قمر الحلوين يا سهر تشرين يا ذهب الغالي. بس احنا للاسف في وضع اللي ما نقدر نحكي فيه عن فيروز وعن الخريف من الرؤساء وبشحادي. موضوع الشطب نحن على
1: موعد، مع انه راح يزعلوا عليك طبعا محبي معين شريف لانه عنده اغنيه شو بيشبك تشرين، بس يلا هي من باب التذكير.
0: يلا ان شاء الله يهدي البال مره ونتوسع اكثر ونحكي عن هجره الطيور شي مره هيك بدل ما نحكي عن الحرب. بس هذا يعني مش مطروح الان للاسف الشديد. احتمالات شطب ابو شحادي اكثر مما كانت عليه احوال نواب عرب اخرين طبعا. وانا اعتقد محمد بين قوسين يعني انه عفر كثيف مش امن على الاخر حتى اليوم. الخلفيه والاسباب
1: انا بدي اختلف معك، بعتقد كثيف امن كثير لانه كان في سابقه يعني في المحكمه العليا مش اكثر ولا اقل.
0: بس تعرف
1: في صعب جدا القضاء يعني ان يقوموا بتغيير سابقه اخرى، بما انه تحديدا لم يكن هناك يعني مقولات جديده او شيء يعني غريب كثير.
0: المحكمه العليا محمد هي الحاجز الاخير في اسرائيل امام محاولات تسييس موضوع الشطب والتثبت من انه في كما ينص القانون حالات اللي يسعى فيها المتهم او اللي يتعرض الى هذا الاجراء انه يكون بزعزعة اسس الدولة بمعناها الكياني بمعناها العميق للدولة، انه ما يكونش الاشي مسيس لدوافع حزبية والى اخره. التغيير انه القضايا المطروحة بين النواب العرب من سابق بشحادة الى عزمي بشارة واحمد طيبي في البدايات متشابهة جدا، لكن اللي تغير اسرائيل تغيرت والمحكمة تغيرت كجزء من الديمقراطية المدافعة الديمقراطية متجنينة بعد يعني ظهور شارون على الخط في التعديل 2002. هذا اللي بنحكي فيه كل يوم محمد كما فهمت انا يعني من الخبراء المختصين ومنهم المحامي صديقنا جواد بولوس احيا ذكري. في 2002 تم بناء على طلب المحكمة تعديل هذا القانون، قانون الاساس الكنيست اللي زادوا فيه 7000 البند 1 و2 و3. المحكمة طلبت أن يكون فيه مسطرة مقاييس واضحة لموضوع الشطب، وطبعا كان في سوابق للشطب قبل وبعد، كنا في مرات سابقة في راديو الناس المرة الأولى اللي شطب فيها حزب أو قائمة كانت في 65 اللي هن الاشتراكيين العرب اللي تابع لحركة الأرض، في حينه كمان شطبت حركة الأرض صحيح. يعني شطبت الحزب، شطب الحزب، شطب القائمة تاعته. مئير كهانة شطب أيضا في 88، ميخائيل بن أري شطب بال 2019 على بند العنصرية، وهناك امتحانات يعني متلاحقة عزم بشارة في 2003 على خلفية كل مقولة إسرائيل ينبغي أن تتحول إلى دولة كل مواطنيها وخطاب القرداحة في سوريا،
1: ولكن لم يتم المصادقة على الشطب في النهاية.
0: طبعا قضاء كانوا 7-4 وقتها، حتى رئيس انتخابات اللجنة المركزية القاضي ميشيل حشن صوت لصالح عزم بشارة بعكس سولبرغ اللي صوت مع شطب سامي أبو شحادة هاي المرة. حنين زعبي بال 2012 على خلفية مرمرة 9 قضاء وقفوا لجانبها رغم قسوة التصريحات التي نسبت لها بالنسبة للأذن الإسرائيلية كما قيل. وكذلك في 2015 على خلفية قصة خطف المستوطنين إذا بتتذكر الفتية الثلاثة، 8 من 9

0: وجوهري كبير مختلف عما قاله عزمي بشارة أو آخرون في العقود الأخيرة. الفارق أن الظرف اختلف، السياق اختلف بعد 7 أكتوبر، كل شيء تغير في إسرائيل، زائد أنه تغيرت المحكمة، أغلبية من القضاء محسوبين على المحافظين أو اليمين. ديفيد مينس فيلنر وهي من خرجي جماعة سباستيا، شتاين وكشير وشتاينت اللي هي زوجة الوزير السابق. المثير كيف سيكون موقف خالد كبوب هذه المرة، هذا القاضي العربي الوحيد في هذه
1: من بلده لسامي أبو شحادي.
0: طبعا يعني هذه مأزق ما بعده مأزق بالنسبة لقاضي عربي. وهناك مؤشرات للأسف محمد على أن الاتجاه يتجه بالاتجاه السلبي. أولا مثل ما كنا السياق اختلف، إسرائيل قبل وبعد 7 أكتوبر مختلفة. تصويت سولبيغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية مع الشطيب، موقف المستشار القضائي للحكومة اللي عادت وأكدت عليه أول امبارح، وإجماع في الخريطة السياسية. وهناك من يتساءل ربما المحكمة العليا أيضا موجودة في حالة تعرض للهجوم، وربما تحاول تبييض نفسها أمام اليمين في إسرائيل فتتجه لهذا الاتجاه. هناك من يقول ربما سيتفوق القضاء على أنفسهم، لأن الشطب يعني زعزعة النظام الديمقراطي في إسرائيل. بكل الأحوال نحن أيام يوم في يوم تاريخي صعب له دلالات سياسية وانتخابية على المجتمع العربي في إسرائيل.
1: سنتابع على طبعا مدار وطيلة هذا اليوم كل هذه الجلسات وسنرى إلى أين ستفضي. نريد أن نشكرك جزيل الشكر زميلي وديع عواودي، يسعد صباحك.
0: الله يصبحك بالخير.
1: إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنتابع معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למהומדונה 18 עמה. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
5: לאנפלואנזה مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة نفحص توفر التطعيمات نحجز ونتطعم احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700
6: يوم واحد حلو
7: بس اليومين أحلى ونص
6: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين
7: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن العشرة للعشرة
6: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
7: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10-11-10 ببستان الباشا عكا
6: التذاكر على موقع تذكرتي
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12 BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
9: الآن في وينر دوري الأمم إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.
4: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس. إذن تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى المحكمة العليا التي ستبحث على مدار هذا اليوم قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب رئيس التجمع الديمقراطي سامي أبو شحادي ونائب عفر كسيف والقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وطبعا هذه الجلسات تحمل في طياتها مصير مشاركتهم، إلا أن الجلسة لربما التي تبدو أكثر صعوبة واحتداما هي جلسة النظر في طلب شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. صباح الخير.
5: صباح الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
4: يعني صوتك هيك المعنويات يبدو عالي اليوم.
5: يجب أن تكون كذلك، لأن هاي شي اللي عاملينه المجرمين اللي دعموا الإبادة يا أستاذ محمد، مش المجرمين اللي ضد الحرب.
4: وطبعا يعني من يقدم هذا الطلب لربما هذه هي المفارقة هو إيتمار بن غفير، والذي لربما سيترافع أيضا اليوم أمام المحكمة العليا. أولا باعتقادك إلى أي مدى يعني هذا سيساعدك أمام المحكمة العليا بأن من يقدم هذا الطلب، من سيقف للترافع، من سيتحدث هو بن غفير المدان بنفسه يعني بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب؟
5: أستاذ محمد، القضية الأساسية الآن هي أن المحكمة العليا في إسرائيل تقف أمام امتحان. هل هي تريد أن تكون محكمة عليا غير مستقلة وذراع سياسي في يد اليمين واليمين الفاشي بشتى أنواعه في هذه الدولة، أم أن هناك بقي أي معنى لكلمة عدل في دولة إسرائيل؟ لأنه يعني كل من تحدثنا إليه، كل من تشاورنا معه من يعني مختصين في القانون الدستوري وفي القانون بشكل عام، يقولون بشكل واضح لا يوجد هناك أي سبب لشطب عفر كسيف أو سامي أبو شحادي أو القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة، لا يوجد هنا أي شيء قانوني. السؤال إذا تبقى في دولة إسرائيل أو بقيت المحكمة كمؤسسة مستقلة هي بنفسها تحترم القانون الذي هي وضعته، يعني هي الذي وضعته وفسرته. هذا هو السؤال، ولكن أنا للأسف وجود شك حول هذا الموضوع يقول يعني ما ما ما هو حجم الوضع السيء الذي وصلنا إليه في هذه الدولة العنصرية.
4: طيب، وعليه أريد أن أسألك هنا، يعني بما أنك تقول الامتحان هو ليس لسامي أبو شحادي إنما لديمقراطية إسرائيل، هذه الجلسة هي التي ستحدد بالفعل إلى أين تتجه هذه الدولة بعد 7 أكتوبر تحديدا. هذا الصباح بروفيسور مردخاي كرمنتسر يكتب مقالا يعني في صحيفة هارتس ويتساءل، عنوان هذا التساؤل هو يعني بأن القضاة يعلمون بأنهم سيدفعون ثمنا كبيرا، طبعا يقصد حملة تحريض وتحريض من اليمين واليمين المتطرف، إذا ألغوا هذا الشطب. ويتساءل هل ستجرؤ المحكمة العليا على أن ترفض هذا الشطب، لأنه دستوريا قانونيا قضائيا غالبية المؤشرات أو كل المؤشرات دعنا نقول لا تعطي هذه الإمكانية. أسألك أنا، هل ستجرؤ برأيك المحكمة العليا على إلغاء هذا الشطب؟
5: مصلحتها أن تجرؤ أستاذ محمد، لأن المحكمة نفسها تقف أمام تحدي أكبر في حال أنه مر الشطب. هذا التدخل في نتائج الانتخابات سيؤدي بالضرورة إلى عودة تالي غوتليب إلى وزارة القضاء. سؤال إذا هذا أفضل للمحكمة؟ يعني هناك خط واضح في اليمين من خلال محاولتهم الانقلاب على القضاء بأن لا يكون هناك قضاء مستقل في الدولة. هذه معركة يقودونها على مدار سنوات، وهم يقولون ذلك ويفتخرون بذلك ويقولون يجب أن لا يكون قضاء مستقل وعلى القضاء أن ينفذ ما يريده السياسيون. هذا هو الخط الواضح. في حال

0: أنه يعني عادوا هؤلاء المجرمين إلى الحكم مرة أخرى. لا تصبح القضية فقط سامي أبو شحادة وصوت الناخب العربي والحق في الانتخاب، سيكون هناك خطر جدي حقيقي على كل القضاة في المحكمة العليا، سيحولون أنفسهم إلى ذراع لتنفيذ سياسات اليمين واليمين المتطرف إذا كانوا يريدون ذلك. هنيئا لهم.
1: طيب وعليه اليوم أمام المحكمة، كان بإمكانك يعني ألا تمثل أمامها وألا تتحدث، ولكن مما فهمته بأنك يعني اخترت أو قررت الوقوف أمام القضاء وأن تشرح وجهة نظرك وأن تخاطبهم وأن تتحدث إليهم. أولا لماذا اخترت يعني ما أنك يعني كان بإمكانك أن تكتفي بشهادة مكتوبة، وثانيا ما الذي ستقوله كذلك في هذه الشهادة في هذا
0: المحكمة؟ قبل أن أمثل أمام المحكمة أنا علي أن أمثل يوميا أمام المرآة كإنسان يناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة على مدار 3 عقود. لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بن غفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادة. لو كانت القضية قضية سامي أبو شحادة كانت المصلحة الشخصية أن يعني أتراجع وأستسلم، ولكن القضية هنا ليست قضية فرد. هم لا يريدون فقط إخراج سامي أبو شحادة. الآن كما ترى الحملة أستاذ محمد حتى لم يعدوا يكتفوا في إخراج سامي أبو شحادة من الكنيسة، دعاية الآن تتحدث على إخراجه من الدولة، وقناة العنصريين قناة 14 تريد الإعدام، يقولون لورتسيم لوتسيوتو مخطنيسة تكلوتسيوتو لهوري. تخيل هذا المجتمع المريض. أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شهادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر. هذه ليست طريقنا. نحن اخترنا أن نعمل من خلال القانون المحلي والدولي، ونحن نحترم القانون ونحن ضد العنف، ولكن لا يمكن أن نقبل أن نعدم أنفسنا بأنفسنا.
1: هذه إذن الرسالة التي ستوصلها اليوم، ونحن طبعا سنتابع معكم. بكلمة أخيرة كذلك لكل من يعني يتابع وسيتابع، ولربما هناك من يقول يعني يمكن أن في يعني تؤدي المحكمة في نهاية المطاف إلى الشطب، كيف سيؤثر ذلك على مسيرتك السياسية، على قرارك كذلك في الاستمرار في الحياة السياسية أو في التجمع الوطني الديمقراطي؟
0: أولا أخي محمد شكر لكل أهلنا وناسنا واعتذار لكل المئات من الأهل والأحباء اللي ما يعني لا الحياة ترد على التليفون ولا على الرسائل بسبب الضغط بالعمل على الملف القانوني ووسائل الإعلام وكذا. فأول شيء شكر من القلب لكل أهلنا وناسنا على هذا التأييد وهاي المحبة وهذا الدعم. هيك احنا بنعرف أهلنا وناسنا، احنا بنتشرف انه احنا جزء من شعب الجبارين. وفي كل الحالات أستاذ محمد القرار في التجمع الوطني الديمقراطي بأننا سنذهب في هذه المعركة الانتخابية حتى النهاية، حتى لو كان هناك شطب سيكون سامي أحد كوادر القائمة المشتركة، وسيعمل على رفع نسبة التصويت وعلى منع هؤلاء العنصرية والعنصريين من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، سنتابع معكم طيلة هذا اليوم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي.
0: شكرا لكم.
1: المحامي جواد بولو، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد ولجميع المستمعين.
1: يعني ما رأيك، استمعت إلى ما قاله سامي أبو شحادي، وما الذي سيوجهه أمام قضاة المحكمة العليا، سيقنعهم برأيك؟
2: أشك بذلك أشك أخي محمد. القضية يعني برأيي مؤسفة وموجعة، وأنا أعتقد أننا أمام لحظة فاصلة ليس فقط بخصوص سامي وحزب التجمع أو بشكل عام حق المواطن العربي في انتخاب مرشح.

0: الاجتماعيه وما الى ذلك، انما ايضا في مصير هذه المحكمه. انا ارى ان التسعه قضاء اليوم سيتخذون قرارا بشكل او باخر سينعكس عليهم في المستقبل، لا سيما مجموعه القاضي او رئيس المحكمه يضحك عميد ومن معه. اليوم سيستمع لهذه الالتماسات تسعة قضاة حسب التصنيف الجاري في السوق. القضاء الإسرائيلي يعتبر خمسة منهم يعني معدودين على معسكر المحافظين أو المعسكر اليميني، وأربعة منهم يعني ما زالوا يصارعون على ما تبقى لهم من هوامش للتصرف وفق ما يؤمنون به، ويتراجعون من محطة إلى أخرى ويقدمون أنفسهم ومواقفهم على مذبح هذا اليمين، يعني معتقدين أن ذلك سينقذ ما بقي لهم من حريات وهوامش.
1: ولكن أنت تتحدث يعني سيد جواد بشكل واضح وكأنك يعني حسمت الجدل بأن ما سيكون هو بأن توافق المحكمة العليا على قرار الشطب تحديدا لسامي أبو شحادي، بقية القرارات باعتقادك؟
0: هذا لا. هذا ما أعتقد أنه سيحصل للأسف الشديد، ليس لتمييز ما قاله سامي في المقال الشهير من أكتوبر 2023، إنما للتغيير الذي جرى في هذه الدولة. ما يحصل يعني من يتابع محمد تاريخ هذه القضايا بدءا من 2003 عزم بشارة أحمد الطيبي ومرورا حنين زعبي 2013، حنين زعبي 2015، ميخائيل بن أري 2019، هبة يزبك 2020 وما إلى ذلك، نرى كيف تعاطت هذه المحكمة وقضاتها مع هذه القضية. نحن أزاء قانون عدل سنة 2002 من المفارقات المؤلمة أن التعديل جرى أصلا، تعديل قانون أساس الكنيسة أصلا جرى لمحاربة الكهانية، يعني كهانة في 84 أجازته المحكمة العليا بإدعاء أن لا يوجد قانون يمنع أي حزب لأيديولوجيته أو لندائه العنصري أو ما إلى ذلك من خوض الانتخابات، فجرى أول تعديل لهذا القانون عام 1985 لمنع كهانة، وفعلا منعت الكهنية بسنة 1988. بعده جرى تعديل هذا القانون سنة 2002 وأضيفت له يعني سبب آخر للمنع، وهو دعم الإرهاب سواء من قبل منظمة أو من قبل دولة معادية، وهذا ما يستعمل الآن ضد العرب تحديدا وضد سامي أبو شحادي في هذه الحالة. هذا يعني هذا التداعي وهو مفارقة محزنة الذي وظفته المحكمة. يعني آخر قرار كان عزمي بشارة بدأ بدعم موقفه من قبل سبع قضاة ضد أربعة، حنين زعبية على أثر اشتراكها في مرمرة دعمت من قبل تسع قضاة بسنة 2013،
1: والآن نرى بأن الأمر تدهور لربما إلى عدد أقل. بدقيقة تبقت معنا أريد أن أسألك،
0: نعم،
1: لو كنت أنت من يترافع اليوم عن سامي أبو شحادي، ما الذي كنت تقوم به؟ أو خلينا نقول إذا كان يستمع إليك الآن دكتور حسن جبرين، ما هي النصيحة التي تقدمها في المثول اليوم أمام المحكمة العليا؟
0: يعني حسن جبرين يلعب بالأدوات القانونية التي أتاحتها المحكمة نفسها، وهذا خط سليم، ويدعي ينفي الشبهات التي ألصقت بسامي أبو شحادي. أنا برأيي هذا جيد ولكن لا يكفي، على عدالة وعلى المجتمع العربي أن يواجه هذه المحكمة بأن يحذر القضاء أنفسهم، خاصة من يشعرون بأنهم هم المستهدفون أيضا من هذا التراجع، بأننا قد نكون الضحايا الأول ولكنهم يعني الآتون، وهذا ما أقوله أنا على الأقل في كل قضية أظهر أمامهم أنهم الضحايا، لأن هذا الوحش الفاشي لن يتوقف على عتبات تقديم ضحايا العرب لهذا النظام أولا، وثانيا كنت أهاجم يعني إحنا أخطأنا عندما لم نهاجم على سبيل المثال أنه كيف

0: مستوطنين يعني الاستيطان القاضي الذي ينتقل إلى مستوطنة قرب الخليل أو قرب نابلس هو يعبر بموقف أيديولوجي عن كل الوجود العربي بلذلك. نحن أخطأنا عندما لم نعترض على هذا. نحن نعرف اليوم أنه في قضاء مستوطنين وهم من سيقررون في مصير سامي ومصير حق العربي في الانتخاب. كان يجب على هذه المؤسسات عدالة وأخرى وقيادات المجتمع العربي أن تتناول هذه التغييرات الجذرية بجدية أكبر, ونحن أضعنا هذه الفرصة.
1: هذه نقاط لافتة بدون أدنى شك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر المحامي جواد بولس.
0: شكرا لكم.
1: بدأت إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار, فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية, لا تذهبوا بعيدا.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات, مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة, غرف جلسات متطورة, قاعات مؤتمرات, مطبخ مجهز, انترنت سريع وموقف مجاني, بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر, عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: الآن في وينر دوري الأمم, إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات, تعليم مجاني, سفر مجاني, وبالتخرج شهادتين, شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين, طرعان, المشهد, مجد الكروم, كسرى سميع, كفر ياسيف, أبو سنان, شفا عامر, كسال وأم الفحم.
7: الإنفلونزا مش بسيطة, بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة, نفحص توفر التطعيمات, نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: الآن في وينر دوري الأمم, إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مهم يكون تطبيق مريح
9: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
9: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية, خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم, واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: المحكمة العليا تنظر اليوم في طلبات شطب المشتركة والموحدة وأبو شحادي وكسيف وسط ترجيحات لمواقف حادة من القضاء في جلسة شطب أبو شحادي. غدا واقعة اختطاف الطائرة الإماراتية، نتنياهو يتوعد بالوصول إلى الحقيقة بشأن دوافع وهوية المنفذ ويؤكد أن إسرائيل ستشارك في التحقيقات. في الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، المجتمع العربي يحيي الذكرى في ظل ظروف سياسية محتقنة تذكر بواقع أكتوبر عام 2000. المستمعون والمستمعات الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار مع ساعتنا الثانية، ونفتتح هذه الساعة طبعا مع كل هذه القضية التي تشغلنا من الأمس ونتابع كل تطوراتها. في ساعة متأخرة من المساء كانت قد هبطت طائرة الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي، وطبعا وصلت إلى مطار بن غوريون وعلى متنها جميع المسافرين الإسرائيليين، وكذلك أيضا بعد أن عادوا من الأراضي السعودية بعد هذا الهبوط الاضطراري وبعد محاولة مساعد الطيار اختطاف الطائرة وتحطيمها. طبعا وزير الأمن إسرائيل كاتس وصف هذه الحادثة، هذه الواقعة، بأنها محاولة جهادية أو هجوم جهادي، وطبعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يدع مجالا للشك وقال بأنها عملية أمنية. فلنستمع بداية إلى بعض الأصوات لأولئك الذين كانوا قد وصلوا إلى مطار بن غوريون ونزلوا عن هذه الطائرة، طائرة الإجلاء. كيف كانت لربما هذه اللحظات العصيبة أو الساعات العصيبة لربما؟
1: תחושות, זה שילוב של הכל ביחד, התחושות הכי מעצימות שיש, מפחד ותחושה שזה הסוף, לגאווה מטורפת של להיות שייכת לאנשים המדהימים לעם הזה שהצליח באמת.
2: פחד מוות אמיתי, הכי אמיתי שהיה לי, פשוט היינו בטוחים כולם שאנחנו עומדים למות, זה היה נפילה שאי אפשר לתאר, ואני הייתי בחלון אז גם ראיתי את כל הירידה. ויצאנו מזה בנס ובגבורה של האנשים המדהימים שהצילו אותנו, וזהו, אני שמחה להיות בבית.
3: היה מהמם, כאילו טיפלו בנו עכשיו, קיבלו אותנו ממש יפה. הטיסה פשוט הייתה טראומטית, ממש ממש קשה.
1: אני פחות ראיתי, בעיקר שמעתי, ישבתי מקדימה ושמעתי צעקות, והבנו שקורה איזשהו אירוע מטלטל, כי המטוס צנח בדקה מאות מטרים, והבנו שזה הסוף, כאילו באמת, זאת האמת, חשבנו ש...
2: אני הייתי לקראת סוף המטוס, אז לא ראיתי, רק ראיתי אנשים יוצאים עם בגדים בדם, והבנו לאט לאט מה הסיפור. ברגע שהתחלנו לנחות, כאילו שהתחלנו ליפול.
3: הרופא הוא זה שהציל את הטייס, הרגע של הזניחה החופשית, אני חושבת שזה רגע שזכור לכל המטוס, הלב בתחתונים, מה שנקרא, אנחנו מסתכלים מבועטים אחד לשני, מסתכלים מבועטים, וכאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתה נופל, ואתה יודע מה הולך לקרות, בידיים רועדות, ככה רועדות, שלחתי הודעות להורים, ואמרתי אם הם יקבלו אותם בכלל, באמת, כאילו זה למה אנחנו מאושרים ככה, כי לא חשבנו ש...
0: לא חשבנו שנצליח לצאת מזה. إذن هذه أصوات الركاب المسافرين الذين عادوا من هذه الكارثة التي منعت في اللحظات الأخيرة. هكذا أيضا قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس. اللافت لربما طبعا بأن التحقيقات ما زالت مستمرة. نتنياهو يقول بأن إسرائيل ستشارك في هذه التحقيقات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن تحديد إذا ما كان منفذ هذه العملية طبعا كما يقول كان مرتبطا بإيران، أو بأنه يعني قام بتنفيذ ذلك بخطف الطائرة بالقيام بكل ما قام به بشكل منفرد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا دخل على الخط بالأمس، هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدث معه في هذا الشأن، وكانت له تصريحات لافتة أيضا في عقاب هذه المحادثة مع نتنياهو.
4: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: إذن كان هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن منفذ يعني هذه العملية أو من قام بخطف الطائرة مساعد الطيار إما أن يكون يعني إرهابيا أو أن يكون مختلا عقليا. يا هاي يا هاي. ولكنه لا يتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية ولا يقول بأنها يعني عملية أمنية أو على خلفية أمنية. بكل الأحوال نريد أن نفهم إلى أين ستتجه الآن الأمور تحديدا، وأن مثل شركات الطيران هذه

0: تنقل الكثير من الرحلات الجوية، كيف سيؤثر الآن على الوضع القائم، التحقيقات، وقف كذلك الرحلات الجوية حاليا من دبي إلى إسرائيل. وينضم إلينا في هذا الشأن أمير عاصي، المستشار لشركات الطيران والخبير في شؤون المطارات والمعابر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني بدي أسألك بداية، لأنه مبارح تحدثنا أيضا معك، فور وقوع هذه الحادثة أو الواقعة أو العملية، كل يسميها كما يريد، كنت متخيل بالفعل أنه هاي القضية وأنه فعلا يحدث شيء من هذا القبيل؟ كان عندكم توقعات؟ يعني أنت تشتغل مع أو تعمل مع العديد من شركات الطيران، هل كان هذا السيناريو واردا؟ هل كان يتوقع أحد بأن يحدث ذلك بهذه الطريقة؟
1: وهذا يعني صعب جدا، هذا كأنك في يعني في خيال، في سيناريو، يعني سيناريو خلينا نقول في هوليوود. يعني هذا شيء إنه الطيارين أيضا يمرون تفتيش عند دخولهم إلى إلى إلى الطائرات. يعني ولا مرة أنت بتكون تفكر إنه ممكن الضربة أو الحدث أو الكذا يكون من طيار، أنت على متن طيارة بغض النظر الطيار بده ينتحر بده كذا. يعني إحنا استيقظنا اليوم الصورة أوضح مما كانت عليه بالأمس، ولكن ما زالت هناك أسئلة كبيرة تنتظر إجابات رسمية. الأهم قبل كل شيء إنه الطائرة هبطت بسلام، الركاب عادوا سالمين لعائلاتهم، هذا بحد ذاته مفرح، لأننا نتحدث عن حادثة جوية خطيرة كانت من الممكن أن تكون نهايتها مختلفة. فبحسب المعلومات المنشورة حتى الآن، يعني ما حدث داخل الكاميرا واعتداء أو إصابة أحد الطيارين وهبوط حاد للطائرة وفقدان آلاف الأقدام، وكان هناك أيضا يعني كسر في ذنبة الطائرة بسبب نزولها الحاد خلال وقت قصير جدا. ولكن علينا أن نكون حذرين، يعني منذ اللحظة الأولى سمعنا روايات متعددة، مشاجرة بين الطيارين، محاولة انتحار، وقبل ذلك محاولة اختطاف. لذلك لا أريد أن أتبنى أي رواية قبل انتهاء التحقيقات الرسمية. ما نعرفه هو أنه طائرة يعني بثت رمز طوارئ اللي هو رمز 7700، ثم ظهر الرمز 7500، هو رمز مستخدم في الطيران لثلاثة لدلالة على تدخل مشروع. يعني من اللحظة اللي بيظهر فيها هذا الرمز في برج المراقبة تتعامل السلطات مع الطائرة كحادث أمني خطير ولا تنتظر معرفة التفاصيل، كل ثانية بتلعب دور. وشاهدنا خروج سلاح الجو إلى آخره وإلى آخره. اليوم هناك ثلاثة أسئلة منفصلة يجب يعني تجيب عنها التحقيقات. ماذا حدث للطائرة من الناحية الفنية؟ ماذا حدث بالضبط داخل كاميرا القيادة؟ وما الدافع وراء الحدث؟ أما الأخبار الآن تتحدث عن وجود محققين إسرائيليين أو عناصر من الموساد على الأراضي السعودية، والتقارير عن وقف رحلات دبي على خلفية الحادث. فهذا أمور يجب أن تتعامل معها كتقارير تحتاج إلى حقائق في النهاية.
0: طيب يعني في هذا الشأن، يعني عندما نتحدث عن يعني تحقيق من هذا النوع، أريد أن أسألك أيضا، يعني عادة الطيار أو مساعد الطيار هؤلاء يتم اختيارهم بعناية فائقة، وتحديدا وأنت تعرف يعني إسرائيل لديها دائما إجراءات استثنائية وتفتيش ومصاعب أمنية. ولذلك السؤال الذي يطرح هنا، يعني كما فهمنا مساعد الطيار الذي أقدم على خطف الطائرة وطعن الطيار جنسيته عمانية، تم تشغيله في شركة فلاي دبي فقط بفترة يعني ليست طويلة، لربما 9 أشهر يعمل في هذه الشركة، هل كل ذلك يمكن لربما أن يكون من صلب التحقيقات بأن هناك إخفاق أمني ما لدى إسرائيل وليس فقط لدى شركة الطيران؟
1: لا يمكن القول أن هذا إخفاق أمني، لأن شركات الطيران هناك 16 رحلة يومية من دبي. ما يحصل هو في بداية الطريق عند تقديم الطلب للسفر إلى إسرائيل، وأنا أتعامل أحيانا مع أحداث لشركات أردنية وغير ذلك، نكون بتقديم طلب لهيئة الطيران المدني، معنا طيارين، معنا طاقم طيران، أحيانا المضيفات والطاقم من جنسيات عراقية وغير ذلك. يعني هيئة الطيران المدني تؤكد أنه نحن نطالب أن أصحاب الجنسيات يكونوا يعني مسموح لهم الدخول بإسرائيل إلى دولة إسرائيل. اللي بفوتوا على أرضية المطار لا يدخلون إلى إسرائيل، أرضية المطار هي منطقة محظورة، تعتبر يعني أيضا هي تعتبر منطقة أجنبية وليس داخل إسرائيل. يعني أحيانا ممكن وهناك بعض الجنسيات الأجنبية اللي معها أيضا يعني جوازات سفر مضاعفة، وهناك حديث بأن مساعد الطيارة كان معه أيضا جواز سفر أجنبي، ولكن لا نريد أن نعول في هذا الموضوع. هناك مسؤولون إسرائيليون، نحن في فترة انتخابات، يعني يتعاملون مع مع مع مع هذا الموضوع من عدة جوانب. خلينا نفرق احنا ما بين الواقع وما بين الدافع. هل كان إرهابيا سياسيا؟

0: انتحاريا أو شيئا آخر، هذا يجب أن نتركه للتحقيق ولا نسبق المحققين. الشكوك تتزايد في الجانب الإسرائيلي حول كون الحادثة محاولة لهجوم إرهابي. الواقعة يعني واضحة، حدث اعتداء، أوكي، فقدت الطائرة أكثر من 4000 متر من ارتفاعها في 29 ثانية. يعني هذا يعني إجهاد ديناميكي للطائرة، مش من نقول أو سيناريو أو يعني هناك دافع، حدث شيء ما. من الخطأ أن نحول فرضية إلى حقيقة قبل انتهاء التحقيق. هلا هناك إسرائيليين يخافون من السفر الآن في شركات إماراتية، نتفاهم ذلك،
1: مع أنه يجب أن نقول يعني أمير الشركات الإماراتية عادة كانت هي الأكثر أمنا وأمانا، وحتى يعني المواطنين اليهود كانوا يشعرون بأنها الأفضل والأكثر أمنا. الآن تغير ذلك، كيف سيؤثر على كذلك على دخول شركات الطيران الإسرائيلية على الخط؟ رأينا بالأمس يعني أسهم شركة إلعال ترتفع وبقية شركات الطيران الإسرائيلية.
0: محاولة إسقاط طائرة من الطبيعي أن يترك أثر عند الكل. لا ينبغي أن نحكم على منظومة طيران كاملة اللي بتسفر 16 رحلة مع اتفاقيات، مع يعني مع اختيار مهني لطواقمها. لا ينبغي أن نحكم على منظومة طيران كاملة من خلال حادثة واحدة قبل إنهاء التحقيق. يعني كنا قريبين من كارثة جوية، والآن فلاي دبي بنفسها تقول أنا أوقف رحلاتي إلى تل أبيب حتى انتهاء التحقيق، بدي أعرف بالضبط شو اللي صار، شو بالضبط اللي حدث على الطيارة، تتحقق من كاميرات القيادة. هناك 3 مسارات تحقيق تجري الآن، هناك تحقيق مع الركاب، هناك 180 راكب في إسرائيل، إسرائيل تحقق مع الركاب، هناك مسار في السعودية للتحقيق مع مساعد الطيار، هناك تحقيق في دبي في شركة فلاي دبي في جهاز الأمني في دبي، وهناك توافق ما بين 3 أجهزة في التحقيق. هذا أمر الآن يعني قيد العمل، ولكن يعني مساعد الطيار كان مصاب أيضا وطواقم الطيارين، وتحية لهم طبعا وتحية للركاب، ولكن الدرس الأول في عالم الطيران هو إنقاذ الرحلة، وتم ذلك. بعد ذلك التحقيق، وبعد ذلك استنقاص الدروس. هل الحادث يؤثر على رحلات دبي؟ بالتأكيد ستكون هناك طبعا مراجعة أمنية وتشغيلية جدية. يعني هذا بيشجع الألف من رجالات الأمن اللي موجودين حول العالم لتفتيش المسافرين، هذا يعني يقويهم. ولكن نحن ننتظر التحقيق في القرارات الرسمية. فلاي دبي هو لاعب مهم جدا على خط دبي تل أبيب، أي قرار بشأن الرحلات قد يكون له انعكاسات على آلاف المسافرين وعلى شبكة الطيران بين إسرائيل والإمارات والشرق، لأن فلاي دبي تسفر 16 رحلة هي وشركة الاتحاد إلى شرق آسيا. تأثير ذلك على المسافر وعلى صناع القرار وإعادة الثقة له دور كبير. يعني ليس سرا أنه امبارح وزيرة المواصلات أعلنت مع بداية الطريق تعليق رحلاتها إلى دبي بحجة أنه انتهاك الإرشادات بهويات الطيارين اللي مع دول اللي لا يوجد لها سلام أو علاقات دبلوماسية مع بين البلدين.
1: طيب.
0: يعني هذا فتح باب جديد من التساؤلات، ليس فقط حول ما جرى داخل كاميرا القيادة، بل أيضا حول كيفية يعني وجود شخصيات أو مساعد طيار أو طواقم في رحلة متجهة إلى
1: وتحديدا من دول عربية. يعني سننتظر طبعا موضوع التحقيقات وما الذي سيصدر عنه، ولكن هناك سؤال يعني سؤال أخير يتبادر إلى الأذهان، وسمعنا بالأمس بعض يعني التساؤلات لربما أو حتى الشائعات بشأنه. شركة فلاي دبي هل ستقوم بتعويض المسافرين؟ نتحدث يعني عن ضرر كبير حدث لهم، وعادة شركات الطيران يجب أن تعوض على أمر من هذا القبيل. هناك من يقول يعني سيكون تعويض يصل إلى قيمة مليون أو نصف مليون دولار لكل مسافر، هناك من يقول لا يعني هذا مستبعد لربما.
0: التعويض إذا بده يكون للمسافرين، وبده يكون لأهالي المسافرين اللي كانوا على انتظار المسافرين وتلقوا الصدمة قبل المسافرين. نعم هناك تأمين على كل شركات الطيران، يعني مثل تأمين السيارات، كل مسافر يحق له مقاضاة شركة الطيران. ليس مؤكد يعني إن كان كما يتوارد في وسائل الإعلام نص مليون شاكل لكل مسافر. في هناك يعني حقوق للمسافرين في قانون خدمات
1: نص مليون كثير ولا شوي؟ بس عشان نفهم يعني انت برايك
0: كيف؟

0: مليون كثير ولا شوي يعني بتعتقد؟
1: نص مليون كثير ولا شوي؟ يعني هناك أقاويل بأن شركات التأمين يعني أخرجت استنتاج أنه بحق كل مسافر الحصول على نص مليون يعني بسبب الظروف. يعني هذا حدث غير اعتيادي، ممكن أنه دبي تتعاون مع تأمين للمسافرين، ولكن هذا يعني إذا فشلت في إعطاء تقرير اللي يربط اختيار مساعد طيار أو كان عنده هناك فشل في المنظومة أو تجاوزات، فيمكن أن يكون التعويض عالي جدا إذا حدث. ولكن إذا كان الأمر عادي جدا واختيار الطاقم كان بصورة مهنية، يعني التعويض يكون بموجب قانون التعويضات. من المبكر أن نخوض في هذا الموضوع وأن نقول أن كل مسافر سيحصل على مبلغ محدد، لكن التأكيد أنه توجد مسألة تعويضات ستطرح، هناك حقوق مرتبطة بالتأخير وبالرحلة نفسها، وقد تكون هناك أيضا مطالبات منفصلة لمن أصيب أو لمن لحق به أضرار. يعني شفنا هناك ناس اللي كذا. السؤال القانوني الكبير، هل ذلك يعني يعتبر ظرفا استثنائيا خارج سيطرة شركة الطيران، أو ستكشف التحقيقات عن مسؤولية مرتبطة بالناقل أو بإجراءاته الأمنية أو التشغيلية؟ هناك سيكون الفارق كبير جدا في حجم ونوع التعويض.
0: سنرى، يعني الكثير من التساؤلات ما زالت مفتوحة وبحاجة لإجابات واضحة. أمير عاصي، مستشار شركات طيران والخبير في شؤون المطارات والمعابر، شكرا جزيلا لك.
1: نهاركم سعيد، أهلا بك.
0: إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، يبقوا معنا.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
2: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11/10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
6: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الإنفلونزا مش بسيطة،
7: بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم.

0: احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. تحل اليوم ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى التي اندلعت في تشرين الأول أكتوبر عام 2000 وأسفرت عن استشهاد 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية. شكلت طبعا هذه الواقعة محطة مفصلية في علاقة المواطنين العرب بالمؤسسة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين تغيرت كل هذه العلاقة بين الأقلية العربية ودولة إسرائيل. نستذكر تفاصيلها من خلال هذه النافذة من برنامج كنت هناك وزميلة شيرين يونس.
1: الأول من أكتوبر عام 2000، بعد 3 أيام من اقتحام رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل آنذاك أرييل شارون باحات الحرم القدسي واندلاع مواجهات كانت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الثانية، تلتزم البلدات العربية في إسرائيل قرار الإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، ويخرج الآلاف في مسيرات في مختلف القرى والمدن في المثلث والجليل والنقب. من هنا بدأت أحداث باتت تعرف بهبة القدس والأقصى أو هبة أكتوبر. كانت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام لسقوط عدد من الشهداء في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة قاسية جدا، خاصة صورة الطفل الغزي محمد الدرة الذي استشهد وهو يحاول الاحتماء بوالده من وابل من الرصاص في 30 أيلول. احتقنت الأجواء في المسيرات الشعبية الحاشدة، وما زادها ربما هو تعزيز الشرطة نشر قواتها في مداخل البلدات العربية. حولت المسيرات إلى تظاهرات وصلت تلك المداخل وأغلقت شوارع رئيسة، وبدأت المواجهة المباشرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. لم تتأخر أوامر قادة الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والحي، ولأول مرة شهد القناصة على أسطح المنازل العربية. في أم الفحم ارتقى الشهيدان أحمد أبو صيام ومحمد جابرين، وفي جت رامي غرة. يروي لنا إبراهيم أبو صيام والد الشهيد أحمد أن نبأ سقوط ابنه جاءه خلال وجوده وزوجته في الأردن.
2: ابننا هو أول شهيد كان في أم الفحم، وإحنا ما كناش طبعا في البلاد، واتصل فينا جهات كرئيس بلدية أم الفحم والأعضاء كلياتهم أصدقائنا وأصحابنا، أعطونا خبر أنه ابنكم تصاوب، أنه وضعه صعب وحرج. كان عندنا شعور أنه ابننا استشهد، نعطونا خبر وفنا للحاج اللي هو بيفصل بين الأردن وإسرائيل. إحنا طبعا وقت أم أحمد فاتت وأنا فتت معها طبعا، يعني أمه أول ما حطت إيدها على صدره وبتقول له مبروك الشهادة يا أحمد.
1: زاد غضب الجماهير مع سقوط الشهداء، وبموازاته زاد إصرار قادة الشرطة على قمع التظاهرات، ولم يحرك أي من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء إيهود براك أي ساكن. تجددت المواجهات في 2 أكتوبر، فسقط 6 شهداء جدد: ابن رفح مصلح أبو جراد في أم الفحم، إياد لوابني في الناصرة، وليد أبو صالح وعماد غنايم في سخنين، على نصار وأسيل عاصلي في عرابة. تروي لنا السيدة جميلة والدة أسيل أن ابنها الذي بلغ 17 عاما استشهد على

0: مجد كروم، ومن خلال الفيديوهات اللي عمالين ينشروها بالفترة الأخيرة هي عم بتأجج الأمور وعم بتحاول تفرج يعني بتعمل توتر ما بين العلاقات ما بين كعرب ويهود في المنطقة.
1: طيب الناس اتفقتوا على يعني خطوات مشتركة في حال، لأنه احنا بنسمع كل الوقت انهم يعني هناك تخطيط بالعودة وإقامة هذه البؤرة الاستيطانية ومن جديد أيضا يعني توتير الأجواء، هل كان اتفاق على الأقل بينكم بأن يكون هناك خطوات مشتركة في حال عودة مثل هذه المحاولات لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية؟
0: طبعا يعني امبارح بالحوار المشترك احنا تقسمنا حلقات لمجموعات صغيرة، كل مجموعة كان فيها نقول من 5 إلى 6 أشخاص عرب ويهود، أو حتى مرات كان يكون 8 أشخاص اللي تحورنا وحكينا، وكان كل الوقت إنه إيش ممكن نعمل علشان نحافظ هاي العلاقات الطيبة، وكمان علشان نحط حد لهاي الدخلاء اللي عم تيجي على منطقة على بالذات عنا على منطقة الروس. فكان في عدة اقتراحات لعدة فعاليات تكون مشتركة ما بيننا، وكمان هم طلبوا إنه وين أنت بتعملوا أي حراك لمنطقة الروس إحنا بدنا نكون معاكم، إحنا حابين نيجي ونطلع معاكم على منطقة الروس، قولوا لنا وين أنت بدكم تكون وين أنت بدكم تعملوا أي وقفة أي مسيرة لمنطقة الروس إحنا جاهزين وبدنا نكون معاكم. وعملنا مجموعات مشتركة وعن طريق الواتساب، ورح يعني ننزل كل إشي رح نعمله، وحتى كان اقتراحات لفعاليات مشتركة لمهرجان زيت وزيتون مشترك في الجليل، يعني نعمل مثلا في مجد كروم وندعي كل القرى والسكان يعني من الجليل عرب يهود يجوا ويحضروا مهرجان الزيت والزيتون، يكون إشي مشترك، نعمل كمان فعاليات مشتركة. ففي عدة خلينا نقول اقتراحات، وكان في عنا لازم بكرة الجمعة كنا مخططين يعني مع إيتان من مراشد اللي هو كمان ناشط اجتماعي وكمان مع مجموعة ناشطين، كنا مخططين لمسار مشي في منطقة الروس، ولصال هناك في عزبة لأبو صالح كيوان اللي هو مواطن من مجد كروم نلتقي عنده نقعد نتحاور كمان مرة. بس لأجل الوضع المتوتر اليوم انه في نداء للمستوطنين اليوم يصلوا لمنطقة الروس، راح يكون في تجمع كتير كبير، وبكرة كمان العيد بعده مش خالص، فكمان بكرة يشين يكونوا فبدناش الاحتكاك، فأجلنا المسار هذا للأسبوع القادم اللي هو كمان راح يكون مسار مشترك عرب يهود يمشوا مع بعض يتحاوروا ويحكوا ونعمل فعالية مشتركة. ففي عدة اقتراحات وعدة فعاليات ان شاء الله راح تكون لقدام، متأمل يا ربي أنه الأوضاع تضل هادية وما يصير في أي يعني في أي توتر وأي احتكاك اللي إحنا ما بدنا إياه.
1: طيب نتمنى ذلك، وسنتابع طبعا معكم كل هذه التطورات. نريد أن أشكرك جزيل الشكر إناس منصور الناشطة الاجتماعية من مجد كروم، ومن ساهمت كذلك في هذا اللقاء العربي اليهودي المشترك منعا لكل هذه التوترات وكذلك التحريض ومحاولات إقامة البؤرة الاستيطانية في أرض الروس. شكرا جزيلا إناس.
0: شكرا محمد. شكرا.
1: إلى فاصل قصير ونعود نواصل الساعة 2 من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك، أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
7: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل

0: بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: هذا النهار مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، والآن إلى شؤون الدولية والإقليمية. يعني بعد كل هذه المحاولات الحثيثة لربما لاستعادة مسار التفاوض والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ووصول الوفد الإيراني إلى نيويورك طبعا للمشاركة في أعمال الهيئة العامة للأمم المتحدة وطبعا جلسات الهيئة العمومية، كان هناك محاولات لاستعادة مسار التفاوض، ولكن بالأمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب من الوفد الإيراني أن يغادر الأراضي الأمريكية، ذلك طبعا على ما يبدو لأنه غضب من تعثر المفاوضات. الإيرانيون بكل الأحوال كانوا يخططون المغادرة في ذات اليوم واتجهوا من هناك إلى الدوحة. إلى أين تسير الأمور، وهل بالفعل من الممكن أن يتم احتواء هذه المواجهة أم أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد من جديد؟ ينضم إلينا في هذا الشأن دكتور ثائر أبو راس، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية الأمريكية. صباح الخير دكتور.
2: صباح النور. أنا محمد.
1: يعني زعلان روبيو على عباس عرقجي وعلى الوفد الإيراني؟
2: نعم، الأمريكان في الحقيقة لا يعرفوا ما الذي بإمكانهم أن يفعلوا، يعني جربوا الدبلوماسية ومن ثم الحرب ومن ثم عادوا للدبلوماسية مرة ثانية، والإيرانيين حتى هاي اللحظة غير مستعدين على تقديم التنازلات اللي المجتمع الدولي أو الأمريكان تحديدا بيطالبوهم بتقديمها، خاصة فيما يخص الملف النووي. فالأمريكان على ما يبدو الآن سيعودوا إلى السؤال الكبير، هو ما الذي سيحدث بعد العقوبات؟ هل سنعود مرة ثانية للحرب أم أنه الرئيس ترامب لن يتجرأ على فعل ذلك، خاصة بأنه لديه أولويات مختلفة في الشهر القريب وسيحاول سيستمر في المحاولة للوصول إلى نقطة وسط مع الإيرانيين.
1: وعليها التوقعات الآن، يعني كان هناك مبادرة أمريكية بعد المبادرة الإيرانية التي لم تنجح، وبالأمس يعني الإيرانيون أعلنوا رسميا بأنهم تلقوا هذه المبادرة عبر عباس عرقجي. ما هو توقعك، يعني ما هو مستقبل هذه المبادرة؟ هل سيكون لها لربما أو سيكتب لها النجاح أم ستفشل كبقية المبادرات؟
2: المبادرات، كل المبادرات التي طرحت منذ شهر يونيو حتى الآن هي تشبه بعضها البعض، مما يؤكد بأنه كل طرف ما زال ثابت على مواقفه. لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني يشعر بأنه عليه أن يقدم تنازل إضافي. هذا يجعلني أشك بأنه كل طرف ما زال يعطي الأولوية للحرب الاقتصادية، أي أنه الإيرانيين يعني يتوقعون بأن الأمريكان سيرفعون العلم الأبيض أولا بسبب الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن أسعار الطاقة، وفي المقابل الأمريكان ما زالوا يعتقدون بأن الإيرانيين سيستسلموا بسبب الخنق الاقتصادي التي تتعرض له إيران، وهي تتعرض لخنق اقتصادي حقيقي.

0: السؤال الوحيد المتبقي هو من الذي سيرفع أولا فعليا. يعني نحن لا نعلم. الأمريكان توقعوا أنه خلال شهرين ثلاث إيران ستكون ملزمة على التنازل. الآن هنالك تقارير إعلامية في الولايات المتحدة تقول أنه بإمكان الإيرانيين أن يصمدوا لمدة سنتين، أي لحد نهاية فترة رئاسة ترامب. أيضا بالطرف الآخر الإيرانيين كانوا يعتمدوا على أنه أسعار الطاقة ستنفجر عمليا في وجه الجميع، ولكن حتى هذه اللحظة صحيح نحن نشاهد ارتفاع متواضع في أسعار الطاقة العالمية، إلا أنه الأرقام لم تصل إلى 200 دولار كما كان الكل يتخوف في شهر أذار من هذا العام. فيعني حتى هذه اللحظة لم يحدث الاختراق اللي كانوا يتمنوا سواء الأمريكان أو الإيرانيين، وهذا يجعلنا نحن المتابعين في حيرة، لأنه حتى هذه اللحظة لم ينجح أي طرف باختراق جزئي على الأقل لعدوه.
1: وعليهم الأمور ستبقى مكانها تراوح حتى الانتخابات النصفية لربما أو ما بعد هذه الانتخابات، أليس كذلك؟
0: بالضبط. المتغير الأهم هنا هو الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. بعد هذه الانتخابات الرئيس ترامب سيكون متحرر أكثر، سواء خسر أو ربح في هذه الانتخابات بإمكانه أن يركز السياسة الخاصة سنتين من حكمه. والسؤال الكبير هنا هو هل يريد أن يلتزم الرئيس ترامب في حرب سيخاطر فيها الحزب الجمهوري نتيجة لهذا الحرب يخسر الانتخابات الرئاسية بعد سنتين، فهل يريد أن يخاطر أم يريد أن يستغل الوضع السياسي الجديد الناتج في الولايات المتحدة وربما أيضا في إسرائيل لكي يبدأ مسار دبلوماسي وتفاوضي حقيقي مع الإيرانيين، يحصل على اتفاقية سلام ومن ثم يحقق حلمه بالحصول على جائزة نوبل. فأمام الرئيس ترامب خياران، حتى هذه اللحظة غير واضح أي خيار سيتبنى في نهاية المطاف، لكن نتائج الانتخابات الأمريكية ستؤثر كثيرا على قراراته حسب رأيي.
1: طيب سنتابع لنرى. دكتور ثائر براس، نشكرك جزيل الشكر، و يعني سنبقى على حالنا مع هذا التحليل لربما حتى الانتخابات النصفية. شكرا لك. في ختام هذا النهار نعود من جديد، نقف مع هذه الواقعة، هذه الحادثة، اختطاف الطائرة ومحاولة لربما إسقاطها، وكنا قد سمعنا بعض الأصوات لأولئك الذين وصلوا إلى مطار بن غوريون بالأمس بعد ساعات عصيبة جدا وبعد هبوط الطائرة في الأراضي السعودية ومن ثم الوصول هنا من جديد إلى البلاد، فلنستمع.
2: תחושות, זה שילוב של הכל ביחד, התחושות הכי מעצימות שיש, מפחד ותחושה שזה הסוף, לגאווה מטורפת של להיות שייכת לאנשים המדהימים לעם הזה שהצליח באמת.
3: פחד מוות אמיתי, הכי אמיתי שהיה לי, פשוט היינו בטוחים כולם שאנחנו עומדים למות, זה היה נפילה שאי אפשר לתאר, ואני הייתי בחלון אז גם ראיתי את כל הירידה. ויצאנו מזה בנס ובגבורה של האנשים המדהימים שהצילו אותנו, וזהו, אני שמחה להיות בבית.
4: היה מהמם, כאילו טיפלו בנו עכשיו, קיבלו אותנו ממש יפה. הטיסה פשוט הייתה טראומטית, ממש ממש קשה.
2: אני פחות ראיתי בעיקר.
1: إذن هذه الأصوات للركاب والمسافرين الذين وصلوا بالأمس. نريد أن نفهم ما الذي يحدث عادة مثل هذه الرحلات الجوية في قمرة القيادة بين الطيار ومساعده، وكيف تسير الأمور، إلى أي مدى ما رأيناه بالأمس هو استثنائي وخارج عن المألوف. ينضم إلينا في هذا الشأن الطيار المدني وسيم أبو عيطة، مرحبا بك، صباح الخير.
5: أهلا محمد، صباح الخير.
1: يعني بدي أسألك كطيار، هل يعني هذا السيناريو الذي رأيناه بالأمس ممكن حدا يتخيله، أو أنت ممكن تتوقعوا أنه مساعد الطيار يعتدي على الطيار أو يحدث أمر من هذا القبيل؟
5: صراحة أخي محمد، اللي صار إشي صعب جدا وإشي غير متوقع، وما أعتقدش أنه كان يعني إحنا شاهدنا إشي من هالنوع من قبل بالبلاد. بشكل عام الطيارة يعني شبه مستحيل أنها تنخطف إلا إذا إحدى الطيارين قرر يعمل إشي من النوع، أما حدا من برا كمرة القيادة نقدر نقول هو مستحيل تنخطف من حدا اللي هو مش طيار.
1: عادة التوقع هو أن الركاب يحاولوا، يعني مثلا الهجمات يعني 11 من سبتمبر حدث هو أنه ركابهم الذين اقتحموا القمرة وقاموا بما قاموا به، أما من الطيار أو مساعد الطيار هاي غريبة.
5: صحيح صحيح، اللي صار هاي المرة هو بس اللي من الطيار نفسه اللي قرر اللي يخطف الطيارة، أما حسب بعد أحداث اللي 11 سبتمبر

0: كل التيارات التجارية غيروا كل المنظومة فيها، أنه كيف تفتح كمرة القيادة. فمشان هيك شبه مستحيل أنه يتم السيطرة عليها من قبل الركاب، غير أنه الطيار يقرر يعمل إشي من النوع.
1: وفعليا برأيك يعني عادة قمرة القيادة بتكون مصورة، كل شيء موثق في الداخل، يعني لأنه الجميع يتحدث الآن عن التحقيقات، هل يمكن أن تفرز هذه التحقيقات يعني نتائج دقيقة، ولا الأمور ممكن تكون يعني مش دقيقة بهذا الشكل؟
0: صحيح، إذا بيطلع بالآخر بيفتحوا الصندوق الأسود، والصندوق الأسود بيسجل كل إشي جرى بكمرة القيادة، إنه مصور لا، أما الصندوق الأسود بيسجل كل الأصوات اللي صارت بكمرة القيادة.
1: ويعني هذا معناه إنه حتى الحديث اللي دار بينهم ممكن يكون وارد أو موجود أو موثق.
0: أكيد 100% أكيد موثق.
1: وفعليا بمثل هاي الحالات يعني عادة قمرة القيادة بتكون مفروض مغلقة، شو برأيك اللي صار؟ كيف الناس تمكنوا من الدخول والسيطرة على يعني على الطائرة؟ وبالصدفة أيضا يعني شفنا أنه كان في طاقم طيران آخر موجود على ذات الرحلة وهو اللي تمكن من السيطرة على الأمور.
0: صحيح محمد، هو بشكل عام هو أكثر سؤال انسأل إنه كيف تمكنوا الناس يفوتوا على كمرة القيادة. بس كيف التحليلات بيقول إنه الطيار اللي بكى يعترض على يعني الطيار اللي اعترض على خطف الطائرة هو تمكن من فتح الباب، ولما الناس أول شيء بدت بالركاب سمعوا إنه في شجار جوا، فإحدى الركاب فهيك الرواية بتقول طبعا فراح انه يفحص يشوف شو فيه او يحاول يساعد، وبعدها صار الشجار مع الطيار الثاني، وبالصدفة كان انه في اخرى طاقم من طيارين اللي بكوا بالطيارة.
1: لو ما كانش طاقم طيران اخر على الطائرة يمكن ما كان بالامكان السيطرة على الامور، صحيح؟
0: كان والله سطر انه كان فيه طاقم طيارين، مش انه كان صعب جدا، يعني في تكنولوجيا اليوم انه طيارة تهبط لحالها، بس اكيد بدك طيار اللي هو يشرف على هذا الاشي وتعرفه كل الطيارة وين تروح بالضبط تهبط.
1: يعني فعليا كل الأمور أو كل الصدف صارت علشان هاي الرحلة تنجو من السقوط. طيب سمعنا بسؤال أخير، سمعنا بأنه يعني هناك معطيات أشارت إلى يعني هبوط 4000 متر تقريبا في خلال نصف دقيقة، هذا رقم كبير جدا.
0: صحيح، هذا رقم خيالي مش كبير، هبطت من 30,000 قدم ل 15,000 قدم اللي هي عبارة عن تقريبا 5 كيلومتر 4 كيلومتر وشوي خلال 30 ثانية، اللي هو رقم كبير جدا ورقم خطير جدا، لحالة درجة انه في شك في الطيارة اللي هي فلتت، وبالأخير اضطروا انهم يعملوا هبوط اللي هو خطير جدا بالسعودية. والله سطر انه الركاب كانوا هيك، الفرضية بتقول انه الركاب اغلبهم كانوا حاطين الحزام الامان، مش انه بهبوط من هالنوع خلال 30 ثانية يعني حتى لو كنت انت قاعد على الكرسي ومش حاطط الحزام الامان في امل انك تطير.
1: لهي الدرجة ممكن يكون القوة.
0: خطير جدا هذا الهبوط.
1: طيب يعني نريد أن أشكرك على كل هذه التوضيحات.
0: العفو محمد.
1: بالفعل قصة غريبة، يعني هسا أنتم كطيارين بتكم تصيروا تديروا بالكم مش بس من وراء من الركاب، كمان على يمينكم أو على يساركم.
0: صحيح أخي محمد، والحمد لله على السلامة لجميع المسافرين.
1: الحمد لله على سلامتكم. وسيم أبو عيطة الطيار المدني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أخي محمد. شكرا يا مصايد.
1: بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى الإتزعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميس عساف، في التصوير والإخراج وديجيتال علي النصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل فرات نصار وغرفة الأخبار، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجدل شمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
6: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
1: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענת כל שתירק פיס, ללאנדימם, אתצלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 04-66-11-111 مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم
5: الآن في وينر دوري الأمم إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب جلسات نضارة وتفتيح البشرة تنظيف عميق للرؤوس السوداء علاج حب الشباب وآثاره علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28
9: نزار كلينيك
10: بشرتك تستاهل الأفضل
5: الآن في وينر دوري الأمم إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم جلسات لبحث قرارات لجنة الانتخابات المركزية لشطب مرشحين وقوائم من خوض انتخابات الكنيسة 26. وتبحث المحكمة بهيئة موسعة من 9 قضاة قرار شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، إضافة إلى قرارات شطب النائب عوفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من المشاركة في الانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي إنه ذاهب للمحكمة للدفاع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بنغفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادي، أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شحادي ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر. هذه ليست طريقنا، نحن اخترنا أن نعمل خلال القانون المحلي والدولي، ونحن نحترم القانون ونحن

0: نحن ضد العنف، ولكن لا يمكن لا يمكن أن نقبل أن نعدم أنفسنا بأنفسنا.
1: تحل اليوم ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى التي اندلعت في تشرين الأول عام 2000 وأسفرت عن مقتل 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وأعلنت لجنة المتابعة العليا برنامج إحياء الذكرى يوم السبت المقبل من خلال زيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية في عدد من البلدات العربية بدءا من جد في المثلث وصولا إلى عرابي، حيث تنطلق عند 4 المسيرة القطرية المركزية. أصيب شاب يبلغ 22 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت الليلة في قرية إبطن قرب حيفا، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. اعتقلت الشرطة قاصرا بشبهة الضلوع في اعتداء على سائق حافلة ومراقبي مواصلات عامة في مدينة القدس. وبحسب الشرطة لحق عدد من المشتبهين أضرارا بالحافلة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. التقى عدد من النشطاء العرب واليهود بالأمس في بلدة مجد الكروم في ظل استمرار التحريض على أهالي البلدة والمواطنين العرب من قبل مستوطنين يترددون بكثافة خلال الأيام الأخيرة إلى منطقة الروس، وذلك بعد نحو أسبوعين من تفكيك البؤرة الاستيطانية المقامة فيها. إناس منصور ناشطة اجتماعية من مجد الكروم تحدثت لراديو الناس عن اللقاء.
2: كان لقاء مؤثر فترة، اللي يعني كثير سهل إنه فعلا العلاقات ما بيننا كسكان عربي يهود في الجليل تتأزم أكثر ويصير فيها توترات وإنه نبتعد عن بعض أكثر. فإجت هاي المبادرة بالأمس اللي هي مبادرة خيمة السلام سميناها، نجتمع عربي يهود نلتقي نتحاور نحكي نعطي مساحة نعبر عن مشاعرنا. بالآخر يعني طلعنا في إحساس بزرع الأمل إنه الحمد لله إنه بعد في عندنا ناس عم تحكي في نفس لغتنا، بدها سلام، بدها حياة مشتركة، بدها نعيش مع بعض، ما نخليش أي شيء يخرب هاي العلاقات اللي كانت كل الوقت في الجليل. يعني معروف الجليل إنه هو موديل الحياة المشتركة، إنه إحنا كل الوقت في علاقات طيبة ما بين عرب ويهود، وفي كتير كمان فعاليات ومشاريع مشتركة ما بين السكان العرب واليهود وما بين المؤسسات العربية واليهودية في الجليل.
1: قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن قائد طائرة فلاي دبي الهندي ومسافرين تدخلوا خلال حادثة الطائرة ونجحوا في منع ما وصفه بكارثة بحجم هجمات 11 سبتمبر بعد تعرض قائد الطائرة للطعن من مساعده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتلقى تحذيرا استخباراتيا مسبقا، وأن تحقيقا في الحادث سيفحص أيضا احتمال وجود صلة لإيران، وأكد أنه أجرى اتصالا مع رئيس الإماراتي محمد بن زايد في أعقاب الحادث. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مطولا مع نتنياهو بشأن الحادثة، ونقل رواية مفادها أن مساعد الطيار ربما كان يحاول تنفيذ هجوم وأن مسافرين تدخلوا للمساعدة في السيطرة على الطائرة. وشدد ترامب على أنه لا يستطيع تأكيد التفاصيل، مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق.
3: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا إلى حين تقدم التحقيق في حادثة الطائرة يوم أمس. ومن المتوقع أن يصل ممثلون عن جهاز الأمن العام الشباك صباح اليوم إلى دبي لإجراء ترتيبات أمنية، تمهيدا لبدء شركات طيران إسرائيلية تسيير رحلات من الإمارات اعتبارا من يوم غد بعد حصولها على موافقة أمنية مؤقتة. في وقت سابق من مساء أمس وصل ركاب الطائرة إلى مطار بن غوريون، حيث خضعوا لفحوصات طبية، فيما التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عددا منهم.
4: זה שילוב של הכל ביחד, התחושות הכי מעצימות שיש, מפחד ותחושה שזה הסוף.

0: גאווה מטורפת של להיות שייכת לאנשים המדהימים לעם הזה שהצליח באמת.
1: פחד מוות אמיתי, הכי אמיתי שהיה לי. היינו בטוחים כולם שאנחנו עומדים למות. זה היה נפילה שאי אפשר לתאר, ואני הייתי בחלון אז גם ראיתי את כל הירידה. ויצאנו מזה בנס ובגבורה של האנשים המדהימים שהצילו אותנו. וזהו, אני שמחה להיות בבית.
2: היה מהמם, כאילו, טיפלו בנו עכשיו, קיבלו אותנו ממש יפה. הטיסה פשוט הייתה טראומטית, ממש ממש קשה.
0: אני פחות ראיתי, בעיקר שמעתי, ישבתי מקדימה ושמעתי צעקות, והבנו שקורה איזשהו אירוע מטלטל, כי המטוס צנח בדקה מאות מטרים, והבנו שזה הסוף, כאילו באמת, זאת האמת.
3: أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن ليلة الماضية غارة جوية على بلدة قضاء نبطية جنوبية لبنان دون ورود معلومات عن طبيعة الموقع المستهدف. وتأتي الغارة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت بالأمس عنصرا قياديا من حماس قالت إنه عمل على إعادة بناء قدرات حماس، فيما أفادت مصادر صحية فلسطينية بمقتل فلسطيني جراء استهداف مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأكدت المصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة في حي تل الهوى بمدينة غزة وقتلت 7 فلسطينيين وأصابت 20 آخرين بينهم أطفال ونساء. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبين أعضائه وزير الخارجية عباس عراقجي مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن عراقجي تسلم رد واشنطن خلال اجتماعه بوسطاء قطريين في الدوحة. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي.
6: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحب للغير محب لأهله.
7: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
8: بلدي.
9: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
10: يا بلدي.
11: صباح الخير من مدينة البشارة.
12: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: رؤساء سلطات محلية عربية يدعون إلى مشاركة واسعة والتصويت القائمتين العربيتين. دعوات لتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس وسد الفجوات في المناهج والموارد. من باقة الغربية إلى شرق آسيا، عبد بياتسي يواصل رحلة المغامرة واكتشاف الثقافات. وفي بداية الساعة الثانية بطبيعة الحال سنكون وحصة الأسد من المحكمة العليا التي ستبحث اليوم بقرارات شطب أبو شحادة، عفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة.
2: أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك

0: ثلاثة عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شهادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر. هذه ليست طريقة.
1: صباحكم مع اليوم الخامس من هذا الأسبوع مع غرفة الأخبار، ومع صباح جديد نستفيق به على معركة جديدة من الإقصاء، من الشطب ومن الإبعاد، ليس لسامي لكسيف وليس للمشتركة وللموحدة، إنما لأكثر من 2 مليون عربي في هذه البلاد. واعذروني إن شطبت نفسي للحظة، من المعتاد عن مقدمة هذا البرنامج.

أغنية Another Break in the Wall لفرقة Pink Floyd مرتبطة طبعا بألبوم The Wall الصادر عام 1979. الأغنية تعبر عن رفض القمع والسلطة التي تلغي شخصية الفرد، وخصوصا في الجزء الشهير منها عن التعليم، وحيكون عنا عن ملفات التعليم واللغة العربية، حيث يصور الطلاب كأنهم يدفعون إلى قالب واحد بدل أن يسمح لهم بالتفكير بحرية.

0: عقد رؤساء سلطات محلية عربية من كفر كنا والريني والمشهد وكسال ويافة الناصرة وعلوط وبلدات أخرى اجتماعا عاجلا أمس، دعوا من خلاله الجمهور إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت للقائمتين العربيتين في ظل ما يواجه المجتمع العربي من سياسات وممارسات من عنصرية ومن قمع. جميل بصول رئيس مجلس محل الريني وعضو قيادة اللجنة القطرية ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين.
0: يعني اجتماعات مكثفة عم نشوفكم بتجتمعوا بالفترة الأخيرة
1: على مدار الساعة، مجندين رؤساء السلطات المحلية لإتمام عملية التصويت 27/10، إخراج الناس الجمهور للتصويت للضرورة القصوى اللي بنعانيه بوسطنا العربي في مجتمعنا في ناسنا في جماهيرنا. الخطوة كانت في مجلس علوط على قضايا بتخص المجالس عامة، وكمان بالأهم كان نداء وتصريح للمواطنين بالخروج للتصويت 27/10 وقديش أهمية الخروج للتصويت.
0: أستاذ جميل، يعني أنتم كرؤساء سلطات محلية حضراتكم كثير عندكم قوة وقدرة، خاصة نشهد على ذلك عشية كل انتخابات في السلطات المحلية، كل واحد بيعمل مهرجان بيجي الناس من كل حدب وصوب، هل في تخطيط انه تعملوا مهرجانات وكانه انتم في انتخابات للسلطات المحليه تدعوا فيها الناس يجوا وتقنعوهم انه لازم نطلع نصوت؟ ربما ايضا هذا يؤثر اضافه الى كل النشاطات التي يجب ان تكون حتى نهايه هذا الشهر.
1: الله علي، احنا يعني المهرجانات كاينه قاعده في كل محل في طريق الاحزاب، بس كمان في دور كبير للرؤساء يخاطبوا الناس اللي بتصلش كمان المهرجانات، الناس اللي بتصلش هاي الاجتماعات. احنا على مقربة صفر من المواطن، واكثر شيء بنشعر بهم المواطن، والمواطن بده كثير شغلات اللي احنا بدنا نعطيها، وللاسف مش كلها عم بياخذها. تقصير الحكومه، تقصير الميزانيات، 1 2 3 4 بنعدد اليوم نصل لبعد بكره نخلص. فضروري جدا احنا نكون مكتفين واعيين في هذا اليوم، ان انا براهن على نسبة 67-68% وان شاء الله بتكون 70% بالتصويت، فبتغير الحال من حال الى احسن حال. يعني اذا الكل مش راح يكون احنا يعني كنا رصاص وردي، بس الاشحاف اللي موجود المعلن لازم ينكشف.
0: طب أخ جميل، بكل ما يتعلق بهذه الوضعية التي نعيشها اليوم، أيضا معركة الشطب نتحدث، يعني تخيل مين اللي بده يشطبوهن من كل القوائم، من كل الموجودين، من كل الأشخاص، فقط ما يتعلق بالمجتمع العربي. يعني من الواضح بأن المؤسسة ترفض الوجود العربي.
1: طبعا المدان بنشطبش، واللي بس بيعطي تصريح سياسي بفوت بداية الشطب والإغلاق. يعني هذا كلك شرعني لقدام لكل قامة عربية ممكن تصير هاي التقديم كيف بيحكوها
0: سابقة
1: قانونية أو قضائية للشطب لقدام للمستقبل. إن شاء الله اليوم بيكون نتائج عكسية، مع أني أنا مش متفائل كثير، بس بالآخر بدها تضل عندنا قيادة، بدها عندنا جمهور، بدها عندنا مواطنين اللي لازم تأخذ حقوقها. ونعمل خير إن شاء الله اليوم بقرار المحكمة.
0: وشو المشاريع والنشاطات القادمة لكم كرؤساء وكلجنة قطرية؟
1: هلا احنا بآخر فترة بس قاعدين اليوم بالناظر لنأخذ حقوق اللي موجودة والاتفاقات المبرمة. يعني أنا بالمجمل بكرة أنا بالأربع شهر يوم الأحد عندي افتتاح المجلس المحلي والدعوة مختصرة على مستديم وشلاب رؤساء مجالس والأعضاء كنيسة. نجحنا كثير وبدرنا أني أنا خلصت مشروع، إحنا ليشي بالسياق بنوغت خلصت مشروع بناء مجلس المحلي، يعني أنا قرعت بواب كثير أني خلصت هذا المشروع. عندي مشاريع كثير بالبلد اللي هني من خطة 550 اللي بوخدوا منها كثير شغلات، وكمان بفوتوا علينا عبء اللي هو الميتي 25% ومرات 50%. لما عندك مشروع مثلا أنا بساوي منطقة صناعية بمبلغ 48 مليون شيكل، أنا معي من الوزارة 36 مليون شيكل، 12 مليون شيكل لازم أنا أخذ من 25%. قانون الميتشنج هذا قاعد بتطلعوش على حسب شو السلطات، من واحد من سلم الضب، من واحد لسبعة، من واحد لعشرة، كله مثل بعضه. يعني أنا مثلي مثل نوفا قليل، مثلي مثل مدعين، مثل رعنانة. كمان عندي أنا من مسرات يكون أخذ كمان للمناطق أخذ عندي 50% اشتراك من السلطة، وهذا كثير وفيش عنا موارد إحنا ذاتية كافية. بالآخر اعتماد على الأرنونة، والأرنونة يا دوب تكفي إنك قيمة القمامة والبسونة جوشيت تتنحكيها اللي بتكلف 13 مليون شكل بالسنة، اللي هي عملية نص بدخلات الأرنونة. فكثير في إشحاف لازم يتصلح، رغم الاتفاقات المبرمة والميزانيات اللي كانت موجودة في خطة 550 والتي مين بتلك بعرف كديت تطعوا منها، فرؤساء المجالس ضاربين حالهم بالحيط ويوم يوم بيجاوبوا بهذا الموضوع. إن شاء الله بنكشع الأمر وعلى الكليل نأخذ يعني أبسط الأمور، بعض الاحتياجات اللي إحنا بتطلع لنا وتتبت وتكون تلقوا العلاج.
0: وضحت الصورة جميلة بصورة رئيس مجلس محلي الرنة عضو قيادة اللجنة القطرية، شكرا جزيلا لك.

بدأنا بينك فلويد، ننهي مع بينك فلويد على الأقل قبل الفاصل، وقلنا الأغنية التي تعبر عن رفض قمع السلطة. نذهب إلى فاصل ثم نعود مع بقية ملفات.

0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال وأم الفحم.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503

0: 0 5 4 80 20 84.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد وعدنا مع ارتفاع في الأسعار، كما ذكرنا أمس أسعار طبعا غاز الطبخ، ولكن وزارة المالية وزارة سموتريتش قررت على خفض ضريبة الوقود البلو بمقدار 50 أجورة، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الوقود بعد أن يرتفع خلال الأيام المقبلة إلى 7.77 شيكل للتر. جننونا محمد مجادلة ينضم إلينا في الاستوديو من شط القوائم، من رفع أسعار، يعني وين رايحين؟
5: لا هو سموتريتش مجبور يعني يتخذ هذا القرار، مش طبعا
4: مش حبا فينا،
5: لا ليس حبا في المواطنين، حبا في الأصوات في الانتخابات. وعلى فكرة يعني السعر الذي رأيناه هو السعر الأكثر ارتفاعا في تاريخ دولة إسرائيل.
4: صحيح،
5: تخيل يعني هذه الحكومة تطبق حرفيا الفشل في كافة المقاييس، في الأمن الشخصي، العنف والجريمة، يعني معدلات وأرقام قياسية غير مسبوقة، حتى فيما يتعلق بالأمن العام، يعني هجمات 7 أكتوبر وحرب مع إيران وحرب مع لبنان ومع الحوثيين، مظل الجبهة لم تفتحها هذه الحكومة، وهذا طبعا يشير إلى فشل عسكري وأمني عميق. وحتى في الجانب الاقتصادي غلاء الأسعار غير مسبوق، أسعار الوقود، الموضوع المتعلق حتى يعني الأمر الوحيد اللي هناك يعني انخفاض بأسعار الشقق لأنه الناس بدهاش معهاش تشتري. ولكن بدون أدنى شك هذه الحكومة تثبت من جديد بأنها الأفشل على كل المعايير. هاي مش صحيح. وجهة نظر يعني سياسية، إنما هذه ما هذه المعطيات، هذه الأرقام.
4: لا ويعني أكيد انتبهت امبارح كيف سارة يعني سيارة نتنياهو أو السيارات موكب نتنياهو اللي اخترق الشوارع دائما مزدحمة عشان يصل المطار ويستقبل
5: طبعاً.
4: البطل اللي سيطر على الطيار الإرهابي بادعاء طبعا السلطات الإسرائيلية، وبالتالي في نهاية المطاف يقول يعني أنا بالصورة، أنا موجود، هو موجود بكل محل.
5: شوف لا شك بأن نتنياهو بالأمس استطاع يعني بأن يحرف كل الأنظار إلى ما يريده، اولا ان يثبت للجميع حتى ان قال وان لم يقل، ولكن تعرف ابواقه شغاله طبعا في الاعلام، ان تقول بان يعني تحذيرات نتنياهو لم تكن فارغه المضمون ولم تاتي خارج السياق، وبان كل التحذيرات التي كان قد قدمها يعني قبل بيوم من ما حدث والتي حظيت بانتقادات كبيره من قبل المعارضه كانت في مكانها، على الرغم من انه هو يعني بالامس في ساعه متاخره اجرى مقابله في CNN وقال بانه لم يكن هناك اي انذارات بما يتعلق بموضوع الرحلات والطيران من الامارات. فهذا من جانب، ولكن من جانب اخر لا شك أيضا بأنه اختار بطل الطائرة المناسب له، لأنه شفناه طبعا يتحدث بود إلى نتنياهو ويقول بأنه يتابعه، وحتى بيقول له يعني
4: مصوتين وين؟
5: لا واضح أنه مصوتين، يقول له نحن يعني عام كيلافي وشقات أري، يعني حتى يتبنى التسميات التي وضعها نتنياهو للحرب على إيران. فلذلك طبعا يعني بالأمس كان له يوم ناجح سياسيا بكل هذه الجوانب، ويوم أقل نجاحا للمعارضة الإسرائيلية، على الرغم من أنها حاولت يعني أن تصعب على نتنياهو كل ذلك، ولكن لم تسمع شخصية سياسية معارضة لنتنياهو تخرج وتقول يعني أنه الزلمة بيعمل محاولات سياسية لكسب نقاط سياسية لا أكثر ولا أقل.
4: بالفعل نروح على هذا المقطع محمد، اللي هو اللقاء ما بين من سيطر على الطيار وبين بنيامين نتنياهو.
6: אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
7: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור. איך עשית את זה? משהו מדהים.
6: אנחנו עם של הרעיות, לא? עם כלבי, לא?
7: ממש ככה.
6: אז אני צופה בך הרבה.
7: אתה יודע מה, אני צופה בך.

0: ואני רואה אריה. אני רואה גיבור גדול.
1: هذا نتنياهو. طيب من نتنياهو نذهب الى الشطب شطب القوائم والمرشحين من بين الكل فقط عرب يعني واضح يعني
2: يوم عربي اليوم يوم عربي اليوم يعني بالفعل طلبات الشطب اليوم سيتم النظر بها في الهيئة الموسعة وفق القانون 9 قضاة في المحكمة العليا ستبدأ في تمام الساعة 10 مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. هذا هو الطلب الأول والأصعب الذي ستنظر فيه المحكمة العليا، ومن ثم سيتلوه عوفر كسيف. بما يتعلق بعوفر كسيف التوقعات أكثر سهولة دعنا نقول، على الرغم من أنه سيواجه كذلك محكمة ليست سهلة، ولكن هي أكثر سهولة أولا لأن هناك سابقة قضائية قالت بأن عوفر كسيف بإمكانه الترشح ولم تصادق على شطبه، وعادة قضاة المحكمة العليا يحترمون ما أقره القضاة السابقون. فمن هذا الجانب يعني عوفر كسيف لربما سيكون على الأقل في مأمن وفق غالبية التقديرات. من بعدها القائمة المشتركة، شطب القائمة وليس المرشحين، شطب القائمة برمتها، وكذلك القائمة العربية الموحدة. فيما يتعلق بشطب القوائم والأحزاب الأمور تبدو سهلة جدا. في مركز عدالة طبعا الذين سيترافعون عن كل هؤلاء اليوم يقولون بشكل واضح يعني ليس لدينا قلق كبير جدا بهذا الجانب. الأحزاب يعني لربما سيتم إلغاء شطبها وفق غالبية التقديرات، هذا ما قالته المستشارة القضائية. لا يوجد أرضية قانونية لشطب هذه الأحزاب والقوائم، ولكن الصعوبة الكبرى ستكون فرات لدى سامي أبو شحادي. تحدثنا إليه صباح اليوم، قال بأنه سيمثل أمام المحكمة وطلب الحديث. على فكرة يعني بإمكانه ألا يمثل وألا يتحدث، وأن يقدم أو أن يكتفي فقط شهادة مكتوبة بالقسم يعني، ولكنه اختار الوقوف والحديث. وفق الجهات القضائية التي ترافق سامي أبو شحادي هناك اعتقاد وهناك أهمية أيضا لما يقوله المرشح الذي يواجه طلب الشطب أمام المحكمة. يعني في حال تمكن سامي أبو شحادي من إقناع القضاء بأنه نادم فعلا على هذا المقال الذي كتبه في 8 أكتوبر، وبأنه يتراجع عنه بالكامل، وبأنه يعني لا يدعم أبدا هجمات 7 أكتوبر أو أي شيء يتعلق بالكفاح أو النضال المسلح، وهو كان قد صرح بذلك أكثر من مرة في أكثر من مقابلة في أكثر من حديث، فإن يعني هذا الأمر يمكن بالفعل أن يرجح الكفة لصالحه. السؤال الذي يبقى هنا هو إلى أي مدى القضاء، وهذا هو باعتقادي السؤال الأهم الذي سنواجهه اليوم يعني فرات في هذه المحكمة، إلى أي مدى القضاة سيكونوا يعني دعنا نقول قانونيين وليسوا سياسيين أو مسيسين؟ لأنه في الجانب القانوني الجميع هناك إجماع بأنه لا يوجد أي أرضية قانونية لشطب سامي أبو شحادي. لماذا؟ لأن القانون واضح، يعني هناك عادة 3 مسببات لشطب أي مرشح. الأول هو التحريض على العنصرية، الثاني هو يعني نفي الصفة الديمقراطية واليهودية أو الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل كدولة، والثالث هو دعم الكفاح المسلح أو النضال المسلح. ولكن لكي يتم التوصل إلى الإقرار بأحد هذه المسببات يجب أن يكون هناك منهجية لهذا الشخص، يعني مش مجرد تصريح عابر، مش مجرد أمر بالهامش
1: بكل خطاب بكل محل أنا بدعم، وأنا
2: أن يكون هذا برنامجه سياسي، أن تكون هذه رؤيته في حياته، أن يكون هذا توجهه سياسي. يعني واحد زي مثلا كهانة الذي شطبه، هذه يعني سيرة حياته، هو يقول عن العرب بأنهم كلهم كالكلاب، هو يقول بأن العرب الجيد هو العرب الميت، هو يقول بأن العرب لا مكان لهم هنا، هو يدعو إلى ترحيلهم. هذا الرجل هذه عقيدته. هل يمكن أن نقول بأن عقيدة سامي أبو شحادي من اليوم الأول الذي دخل إلى السياسة وحتى اليوم هو قتل اليهود؟ الإجابة هي لا. الرجل يعني يعيش في مدينة مختلطة، كان في بلدية مختلطة، شارك في ائتلافات مختلطة في داخل هذه البلدية، ينشط في جمعيات حقوق إنسان منذ 3 عقود مع عرب ومع يهود. كان له مقالا وهو يقول بنفسه أنه غير موفق أبدا، تراجع عنه، وصف 7 أكتوبر بالمجزرة، قال بأن هذه جرائم أدان حماس، قال بأن الصواريخ التي أطلقت من غزة عرضت حياته وحياة عائلته للخطر في خلال الحرب. إذا تمكن من أن يقول كل هذا أمام القضاء بطريقة مقنعة يمكن لهذا القرار أن يتم إلغاؤه. ولذلك باعتقادي كل ما سنراه اليوم هو منوط بحسن جبرين، دكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي، وبقدرة سامي على إقناع القضاء بما سنراه اليوم.
1: محمد مجادلي شكرا جزيلا لك، وطبعا سنتابع وسنكون مع الساعة الثانية مع تغطية خاصة لوقائع طبعا وجلسات الشطب هذه وسط المطالب

0: متزايدة من الأهالي لتعزيز المناهج التعليمية في المدارس العربية، تبرز دعوات خاصة إلى تطوير مكانة تعليم اللغة العربية في ظل ثغرات وفجوات تتعلق بالمناهج والموارد وجودة التدريس وضمان تعليم عربي كامل للطلاب. أحمد يوسف محاجني، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: أهلا فيك أستاذ فراس.
0: أحمد، يعني إذا ذهبنا، أنا بحكي لك على تجربتي في المدرسة، ولا من أنا وطلابي والزملاء كنا أقل توجها نحو اللغة العربية، ولكن بعد صف 12 لما الواحد ما كانش برنامج موجود راح للغة العربية وصار يدور عليها أكثر من وجوده في المدرسة.
1: صحيح، صدقت. يعني نحن الآن نرى كده يعني المشكلة في اللغة العربية، فلذلك يعني هذا الموضوع انطرح على الطاولة في الفترة الأخيرة. مزبوط.
0: وشو الاقتراحات انتو يعني كلجنة أولياء الأمور كأهل؟
1: لا، احنا خلينا ارجع شوية في الموضوع اللغة العربية والتاريخ والمدنيات. احنا ما حكينا يعني في موضوع المضامين والمنهاج التعليمي في الآونة الأخيرة، بلشنا نلاحظ خلينا نقول طمس اللغة وطمس التاريخ وطمس الهوية. فلذلك كان واجب علينا بعد بحث حتى أكاديمي، يعني معنا الباحث الدكتور بكر محميد اللي هو عضو في لجنة أولياء الأمور الطلاب المحلية في أم الفحم، اللي أعطى بحث كديش هاي المواضيع تحاول يعني منهاج لا تلائم لا هويتنا ولا حتى شخصية المجتمع العربي في الداخل. فمن هون كان عندنا احنا مراقبة للموضوع اللغة العربية والتاريخ والمدنيات، وكان نشدد اليوم اللغة العربية كديش بحاول وكديش في المناهج، انه حاولنا انه طمس اللغة العربية، طمس الهوية العربية على فكرة. فمن هون كانت واجبنا انه نقعد مع التفتيش في هذا الموضوع، وبادرنا في بعد هذا البحث لعرض ما هي المشاكل التي احنا من وجهها قاعدين في مدارسنا. فمن هون احنا كان دورنا كلجان اولياء امور ان نطالب في انه موضوع اللغه العربيه هو موضوع جدا مهم، هذا هويه ومستقبل وكيان. فلذلك كان علينا واجب انه نطرح هذا الموضوع على طاوله التفتيش، وكان لنا جلسه مع المفتشه كريم شقحه اللي هي مفتشه كتابه وتطوير المناهج التعليميه في قسم اللغات في وزاره التربيه والتعليم. نحن نعاني، يعني إذا بدك أطرح المشاكل اللي شفناها حتى في البحث
0: طبعاً
1: اللي كان في الأخ بكر، يعني إحنا حتى الأسامي الذي تطرح في اللغة العربية اليوم في كتب اللغة العربية يعني الذي يدرس فيها طلابنا اليوم، نرى إنه الأسامي حتى غيرت لأسماء من الوسط اليهودي. فلماذا اللغة العربية لا نستعمل أسماءنا اللي إحنا نفتخر ونعتز فيها من هنا؟ هل فهل كان طرح، هل هي محاولة لطمس أسماءنا العربية كداخل الكتب ومن منهاج؟ فهم كان دور لجان أولياء الأمور أن توقف على هذا الموضوع. موضوع التاريخ، لماذا يعني حتى في البحث تطرق إلى موضوع التاريخ، نتطرق إلى مواضيع هي عن الحرب العالمية الثانية، ولماذا يعني لا يتطرقون في المناهج إلى تاريخنا العربي الإسلامي أو العربي ككل؟ الموضوع المدنيات، لماذا هناك يعني كتب كاملة تدرس لطمس معنى كلمة المجتمع العربي في الداخل؟ هي دولة يهودية ودولة يعني لا تتطرق إلى دولة أقليات. هناك بحث كبير كان، ومن هون احنا طلبنا من التفتيش وشخصية يعني نشكرها من هون الأستاذة كريم شقحة، قلنا له احنا لا نريد طمس احنا هويتنا العربية، ويجب التطرق إلى المواضيع التي تلائم مجتمعنا وتلائم تاريخنا وتلائم هويتنا. ومن هنا كانت المبادرة.
0: طيب، جميل جدا، ونحن سنتابع معكم على أمل أن يكون هناك تغيير. شكرا جزيلا
1: إن شاء الله
0: أحمد يوسف.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: نستمر طبعا في هذا الملف والخوض بهذا الملف، مهم جدا، مكانة اللغة العربية، مكانة ووجود اللغة العربية طبعا والتراث وكل ما يتعلق بتاريخ اللغة العربية ومستقبلها أيضا. تنضم إلينا دكتور راوية بربارة، المفتشة المركزة للغة العربية في المجتمع العربي. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا، أمل أن يكون صوتي واضحا.
0: نعم.
2: أنا في الحافلة.
0: أنت في الحافلة. نعم، وأنا في الاستوديو. نعم، بكل ما يتعلق بدكتور راوية بمكانة اللغة العربية، هل برأيك اللغة العربية تدرس كما يجب في صفوفنا في مدارسنا؟
2: هذا أصعب سؤال بدأت به. يعني كنا في هذا الأسبوع كنا في زيارات إلى الكثير من المدارس في لوائي حيفا والشمال، دخلنا إلى الصف.

0: الذكاء الاصطناعي، رسمنا الصور عن طريق يعني وصف وإعطاء جمل. قلت لهم ممتاز، ولكن أي مهارات استعملتم؟ يعني هل استعملتم مهارات المقارنة، الدمج، التصنيف، مهارة الغربلة؟ هل غربلتم؟ هل قمتم بالبحث العلمي؟ كل هذه مهارات يجب أن يتقنها التلميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية حتى في الابتدائية. وهذا ما أسعى إليه في الأيام الدراسية القادمة، يعني في من 6 شهر حتى آخر شهر 10 أنا في أيام دراسية من هنا حتى النقب مع كل معلمي اللغة العربية، حتى يعني أخبرهم بالطرائق الجديدة في التدريس. عندنا مساقات ذاتية للتعلم، يعني التلميذ يدخل إلى الحاسوب يتعلم وحده إذا ما وصل إلى هذه المرحلة. وعندنا طبعا تعلم تفاضلي، يعني المعلمة يجب أن لا تعلم كل الصف مرة واحدة، هي تعلم مجموعات، فهذا مهم جدا. هل ما زلت تسمعوني؟
1: نعم نسمعك. نعم. طوال. نعم. الوقت وأنت في الحافلة ونحن في الاستوديو. هل يعني هناك تخطيط ربما لتغيير نوعا ما؟ نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له دور إيجابي في التغيير، دور إيجابي في أن يحب أو يحب أطفالنا اللغة العربية، وهي لغة جميلة، لغة رائعة، لغة فيها يعني ثرية بالكلمات وبالتعابير.
0: صحيح، عندما سألناهم أمس يعني هل تريدون أن تتعلموا بهذه الطريقة، هل تحبون التعلم عبر الألعاب وعبر الحاسوب، كانت الإجابات نعم، هكذا نحن نستفيد أكثر، هكذا نحن نحب ونستمتع عندما نتعلم. لذلك نحن بنينا وحدات محوصبة من الصفوف الثالثة حتى الصف العاشر، يدخل التلميذ مع المعلمة يشاهدون فيلمان، ثم يقرؤون نصا حول الفيلم، ثم يدمجون معلومات، هذه المعلومات المرئية المسموعة مع المعلومات المقروءة، يعني حاولنا دمج نصوص مرئية ونصوص مسموعة مع نصوص مقروءة حتى نصل إلى مهارة الاستماع. مهم جدا، يعني تعلم اللغة يبدأ من الاستماع. الطفل عندما يولد هو فقط مستمع كريم، يستمع حتى يمكن جيل سنتين، ثم يبدأ بالكلمات، ثم يبدأ بتشكيل جمل، ومن هنا نحن أخذنا. هذا هو تطور الحياة. لذلك مهم جدا نحن الآن في الصفوف نعمل على مهارة الاستماع. التلميذ المستمع الجيد سيستطيع أن يبني جملا صحيحة دون أن يلجأ إلى قواعد اللغة العربية، دون أن يلجأ إلى الشرطوني وإلى الخليل بن أحمد. فنحن لسنا بحاجة إلى كل هذه القواعد التي عقدت عقول التلاميذ، نحن بحاجة إلى الفهم وإلى النطق الصحيح. لذلك اليوم نحن نغير كل مناهجنا، نحن نغير كل مناهجنا بطريقة CESR، طريقة لاكتساب اللغة الثانية. ونحن لا نعتبر لغتنا الأم لغة ثانية، ولكن حسب كل الدراسات والأبحاث لغتنا المحكية حوالي، لن أعطي نسبة حتى لا أكون يعني لا أخطئ، ولكن حوالي أكثر من 50% من كلماتنا المحكية هي كلمات سريانية. يعني أغلب زملائي الباحثين، وأنا تعلمت السريانية أيضا، تعلمتها حتى أفهم العلاقة بين لغتنا العربية والسريانية. عندما نقول مي، كلمة مي أتت من السريانية، عندما نقول بكرة، كلمة بكرة أتت من السريانية. أغلب حكينا المحكي هو عبارة عن لغة سريانية وليست لغة الأم العربية. يعني عندما يواجه التلميذ لغة الأم الفصيحة في الكتاب وكأنها لغة ثانية، فلجأنا إلى ما يسمى مناهج CESR العالمية. نحن الآن نجيرها لتعليم لغة الأم من رياض الأطفال حتى الصف 12، وأجرينا تغييرا جذريا من رياض الأطفال حتى الصف 2 منهج واحد، حتى نقول لمربية رياض الأطفال علمي السجع، علمي مقاطع، علمي أشكال الحروف، علمي أسماء الحروف، حتى نصل إلى ما نصب إليه. طبعا نغير مناهج الأدب.
1: أريد أن أختتم معك هذا اللقاء بسؤال شخصي. هل انتقلت دكتور راوية بربارة من المركبات إلى المواصلات العامة، وبالتالي أنت تستقلين الحافلة الآن؟
0: أنا أستقل الحافلة. نحن مجموعة من المفتشين القطريين، كل التفتيش في كل الألوية الخمسة، يعني لواء النقب، لواء الجنوب، لواء القدس، لواء الشمال، لواء المركز، لواء حيفا، كلنا نتجه نحو القدس في يومين دراسيين. سنتحاور ونتناقش في نتائج البيزا، نتائج الامتحانات، ماذا يمكننا أن نغير، ما هو دور كل مفتش المدرسة الإداري والمفتش المهني، مفتش العلوم، كلنا سنلتقي اليوم وغدا حتى نتحاور ونتناقش.

0: في سيرورة عملنا القادمة. نعم
1: جميل جدا، على أمل جلب ما هو أفضل لطلابنا ولمجتمعنا، وبالفعل أنه نروح على المواصلات العامة، هذا الهدف أيضا من السؤال، ونخفف من المركبات في شوارعنا المزدحمة. دكتور راوية بربارة المفتشة المركزة للغة العربية في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك من الاستوديو إلى الحافلة.
0: شكرا إلى اللقاء، وأمل أن تواكبوا ما سيحدث معنا خلال اليومين، وأن نتواصل دائما حتى نحدد الأهم بكل ما يكون. شكرا لكم.
1: شكرا نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل
3: الأفضل. الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة، فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه، فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة، فيقول الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
10: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: بدأت يعني بعد قليل ستنطلق جلسة الشطب في المحكمة العليا. نشطاء يقفون ويدعمون سامي أبو شحادة والأحزاب العربية، إضافة إلى عفر كسيف، ويحملون يافطات وكتب عليها لن يتم شطب الصوت أو الصوت العربي، هذا من أمام المحكمة العليا. أيضا إضافة إلى فيديو يوثق، وكل هذا ظاهر الآن عبر تطبيق ناس. إذا تظاهر أمام المحكمة العليا تسبق انطلاق جلسات النظر بشطب قائمتي المشتركة والموحدة والمرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف. إذن هذا بما يتعلق بالجلسات التي ستنطلق بعد قليل. وكان سامي أبو شحادة قد تحدث راديو الناس قبل قليل.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بن غفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادة، أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح، هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شحادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر، هذه ليست طريقنا. نحن اخترنا أن نعمل من خلال القانون المحلي والدولي، نحن نحترم القانون ونحن ضد العنف، ولكن لا يمكن أن نقبل أن نعدم أنفسنا بها.
0: ونذهب الآن إلى حادثة الطائرة. نتنياهو يقول التحقيق يفحص احتمال صلة بإيران بحادثة فلاي دبي، هذا ما قاله نتنياهو. وأيضا ترامب تطرق إلى هذا الموضوع.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: نستمع إلى شهادة الطيار المدني وسيم أبو عيطة في حديثه لراديو الناس.
3: اللي صار إشي صعب جدا وإشي غير متوقع، وما أعتقدش إنه كان يعني إحنا شاهدنا إشي من هالنوع من قبل بالبلاد. بشكل عام الطيارة يعني شبه مستحيل إنها تنخطف إلا إذا إحدى الطيارين قرر يعمل إشي من هالنوع، أما حدا من برا كمرة القيادة نقدر نقول هو مستحيل تنخطف من حدا اللي هو مش طيار. اللي صار هاي المرة هو بس اللي الطيار نفسه اللي قرر اللي يخطف الطيارة، أما حسب بعد أحداث اللي 11 سبتمبر كل الطيارات التجارية غيروا كل المنظومة فيها أنه كيف تفتح كمرة القيادة، فمشان هيك شبه مستحيل أنه يتم سيطر عليها من قبل الركاب غير أنه الطيار يقرر يعمل إشي من النوع.
0: لنستمع إلى مجموعة من الأصوات لمن كانوا على متن هذه الطائرة.
4: פחד מוות אמיתי, הכי אמיתי שהיה לי. פשוט היינו בטוחים כולם שאנחנו עומדים למות. זה היה נפילה שאי אפשר לתאר, ואני הייתי בחלון אז גם ראיתי את כל הירידה. ויצאנו מזה בנס ובגבורה של האנשים המדהימים שהצילו אותנו. וזהו, אני שמחה להיות בבית.
5: היה מהמם, כאילו טיפלו בנו עכשיו, קיבלו אותנו ממש יפה. הטיסה פשוט הייתה טראומטית, ממש ממש קשה.
6: אני פחות ראיתי, בעיקר שמעתי, ישבתי מקדימה ושמעתי צעקות, והבנו שקורה איזשהו אירוע מטלטל, כי המטוס צנח בדקה מאות מטרים, והבנו שזה הסוף, כאילו באמת, זאת האמת, חשבנו ש...
4: אני הייתי לקראת סוף המטוס, אז לא ראיתי, רק ראיתי אנשים יוצאים עם בגדים בדם. והבנו לאט לאט מה הסיפור. ברגע שהתחלנו לנחות, כאילו שהתחלנו ליפול.
5: הרופא הוא זה שהציל את הטייס. הרגע של הזניחה החופשית, אני חושבת שזה רגע שזכור לכל המטוס. הלב בתחתונים, מה שנקרא. אנחנו מסתכלים מבועתים אחד לשני. מסתכלים מבועתים, וכאילו אין מה לעשות. אין מה לעשות, אתה נופל. ואתה יודע מה הולך לקרות? בידיים רועדות, ככה רועדות. שלחתי הודעות להורים, ואמרתי אם הם יקבלו אותם בכלל. באמת, כאילו, זה למה אנחנו מאושרים ככה, כי לא חשבנו שנצליח לצאת מזה.

0: هذه الأصوات تأتينا من أمام المحكمة العليا الآن. عدد من المتظاهرين من المجتمعين العربي واليهودي، وأيضا نشاهد زميلنا وصديقنا نايف زيداني من بين الصحفيين الذين يتواجدون ويقومون بالتغطية. لن تشطبوا الصوت العربي، وأيضا باللغة العبرية هناك يافطات رفعت من أمام المحكمة العليا.
1: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
4: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת?
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: בעד פשענת כו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייע. ממנוע אלבייע למהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
7: مهم يكون تطبيق مريح
8: وبالعربي
7: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. تنطلق في هذه الأثناء جلسات لبحث قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشحين وقوائم من خوض انتخابات الكنيسة 26 في المحكمة العليا الإسرائيلية. بالتوازي نظمت صباح اليوم نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العليا في القدس قبيل انطلاق الجلسات تحت شعار رفض المساس بحق المواطنين العرب في الانتخابات والترشح والدعوة إلى المساواة السياسية والتمثيل دون تمييز. في حديثه للراديو الناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي إنه ذاهب للمحكمة للدفاع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بن غفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادة، أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شهادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر. هذه ليست طريقنا، نحن اخترنا أن نعمل من خلال القانون المحلي والدولي، نحن نحترم القانون ونحن ضد العنف، ولكن لا يمكن أن نقبل أن نعدم أنفسنا بأنفسنا.
0: أعلنت وزارة المالية صباح اليوم أن لا مانع وفقا لرأي المستشارين القانونيين فيها من أن يوقع وزير المالية بتسليل سموتريتش على قرار خفض سعر البنزين، وذلك بعد ارتفاعه منتصف الليلة الماضية ب 52 أجورة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

0: بحسب الوزارة يعتزم سموتريتش توقيع قرار يقضي بخفض سعر لتر البنزين بمقدار 50 أغورا لمدة شهر واحد. أصيب شاب يبلغ 22 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت الليلة في قرية إبطن قرب حيفا، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. اعتقلت الشرطة قاصرا بشبهة الضلوع في اعتداء على سائق حافلة ومراقبي مواصلات عامة في مدينة القدس. وبحسب الشرطة ألحق عدد من المشتبهين أضرارا بالحافلة، فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن قائد طائرة فلاي دبي الهندي ومسافرين تدخلوا خلال حادثة الطائرة ونجحوا في منع ما وصفه بكارثة بحجم هجمات 11 من سبتمبر بعد تعرض قائد الطائرة للطعن من مساعده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتلقى تحذيرا استخباراتيا مسبقا، وأن تحقيقا في الحادث سيفحص أيضا احتمال وجود صلة لإيران، وأكد أنه أجرى اتصالا مع رئيس الإماراتين محمد بن زايد في أعقاب الحادث. أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل مؤقتا إلى حين تقدم التحقيق في حادثة الطائرة. ومن المتوقع أن يصل ممثلون عن جهاز الأمن العام الشباك صباح اليوم إلى دبي لإجراء ترتيبات أمنية تمهيدا لبدء شركات طيران إسرائيلية تسيير رحلات من الإمارات اعتبارا من يوم غد بعد حصولها على موافقة أمنية مؤقتة. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بين أعضائه وزير الخارجية عباس عرقجي، طلب مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن عرقجي تسلم رد واشنطن خلال اجتماعه بوسطاء قطريين في الدوحة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جث جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

عدنا إليكم من جديد وننطلق مع الساعة الثانية من غرفة الأخبار. انطلقت قبل قليل الوقفة الاحتجاجية من أمام مقر المحكمة العليا في القدس قبل انطلاق الجلسات، جلسات النظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب عدد من القوائم عن القائمتين العربيتين وعن مرشحين عن القائمة المشتركة.

0: ترك من خوض انتخابات الكنيسة 26. نستمع أيضا هذه الأصوات من هذه الوقفة الاحتجاجية ونتحدث عن نشطاء من العرب واليهود من أمام المحكمة. تبحث المحكمة على مدار اليوم قرارات هذه اللجنة أي لجنة الانتخابات المركزية التي طالبت أو بشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، عضو الكنيسة عفر كسيف، القائمة المشتركة، القائمة الموحدة من خوض انتخابات الكنيسة القريبة في جلسات تحمل في طياتها مصير المشاركة في هذه الانتخابات. كان قد تحدث سامي أبو شحادة لراديو الناس قبل قليل.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بن غفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادة، أنا ساقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شحادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف.
0: إذن كان هذا سامي أبو شحادة متحدثا لراديو الناس. انطلقت في هذه الأثناء الجلسة لنستمع ربما إلى بعض الأصوات التي تأتينا وتصل من هناك.
2: هاي ומשכך כהרגלנו אנחנו נפתח בהצגת המציטית של ההליכים שבהם אנו דנים ושל המסגרת המשפטית הרלוונטית להליכים אלה. לפתחנו מונחים היום 4 הליכים הנוגעים להחלטות שהתקבלו בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26.
0: إذن المتحدث والقاضي إسحاق عميد دخل قبل قليل القضاة 9 إلى القاعة إلى صالة المحكمة، وبالتالي سيكون هناك قرارات خلال هذه أو في الساعات القريبة لنقول. من المحكمة العليا ينضم إلينا مراسلنا ضياء حجيحي. أهلا ضياء. بداية تتحدث عن الأجواء خارج المحكمة، هناك دعم، هناك إسناد ومساندة للمشتركة، للموحدة، لسامي أبو شحادة، لعوفر كسيف؟
3: نعم، يعني بالفعل فرات، يعني قد نقول أيضا أجواء مشحونة قبل قليل كانت ومشهدات كلامية بين بن غفير الذي دخل من وسط الحضور المتضامنين خارج المحكمة، خارج القاعة، قاعة المحكمة العليا، المتضامنين مع سامي أبو شحادة وعفر كسيف وأيضا القوائم العربية، طبعا جزء أيضا من المتظاهرين الذين يتواجدون اليوم هم أيضا من المجتمع اليهودي ونشطاء يهود وأيضا بالإضافة إلى نشطاء عرب. طبعا بن غفير أصر على الدخول من وسط الحضور من وسط التظاهرة، الأمر الذي أدى إلى تدافع ما بين الحراس، حراس وزير الأمن القومي وأيضا المتظاهرين، وأدى إلى مشاهدات كلامية. طبعا بن غفير قام أيضا بالتوقف خارج بالتوقف بالقرب من المظاهرة، وكعادته يعني بدأ أن يتصوّه تجاه المتظاهرين وأيضا تجاه سامي أبو شحادة، الأمر الذي أدى أيضا إلى مشاهدات كلامية. طبعا أيضا بعد الدخول إلى المحكمة ودخول سامي أبو شحادة إلى قاعة المحكمة، قامت تالي جوتليب أيضا بتوجيه عبارات عنصرية تجاه سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى ذلك أيضا انضم بن غفير أيضا بمقولات ضد سامي أبو شحادة، أيضا الأمر الذي أدى إلى مناوشات كلامية بين جزء من الذين تواجدوا مع سامي أبو شحادة، وأيضا دكتور يوسف جبرين قام بالرد على بن غفير وتالي جوتليب. الأجواء مشحونة طبعا قبيل هذه المحكمة، قبيل بدء الجلسة في الثواني القريبة، يعني من الممكن أن تبدأ الجلسة في أي لحظة، يتواجد العشرات خارج المحكمة حتى هذه اللحظات، يعني هنالك هتافات داعمة ومتضامنة مع القوائم العربية وسامي أبو شحادة وعفر كسيف على وجه الخصوص، وأيضا هتافات بالإضافة إلى شعارات وقوات أيضا من الشرطة تتواجد في محيط التظاهرة، ولكن حتى هذه اللحظات يعني الأمور تسير بشكل يعني على هدوء.
0: متوقع الوقت متى ستنطلق؟ انطلقت طبعا قبل قليل، ومتى ستنتهي؟
3: لم يتوقع متى ستنتهي. هذا طبعا يتعلق

0: في الجلسة وفي النقاش الذي سيدور في الجلسة، ولكن يعني الحد الذي أعطته المحكمة هي ساعة ونصف لكل جلسة تقريبا.
1: شكرا لك ضياء حاج يحيى. تحدثنا عن بن غفير غوتليب يتواجد إذن هذه الأجواء خارج قاعة المحكمة. نذهب إلى داخل المحكمة، القاضي إسحاق عميد يتحدث هناك.
2: دي ولأفشر تيون خفشي وللو أفراد. אני מבהיר כבר עתה על דעת כל חבריי וחברותיי להרכב כי הפרעה למהלך הדיון תגרור הוצאה מן האולם מכוח סמכותנו לפי סעיף 72 לחוק בתי המשפט.
1: إذن يتحدث عميد طبعا عن إخراج كل من يحاول طبعا أن يشطب كل ما يتعلق بالجلسة ويحاول الإزعاج، وعلى باب يوجه هذا لغوتليب لأنه بالأساس دائما ما بتمسك حالها وبتبلش، وكمان بن غفير. إذن الجلسة انطلقت. معنا في الاستوديو فراس خطيب. فراس، 9 قضاة بين هؤلاء القضاة، خالد كبوب القاضي العربي.
3: نعم، يعني هذه القضايا مهمة، تركيبة المحكمة العليا. نحن أمام محكمة عليا مرعوبة نوعا ما، يعني نحن نرى بأنه منذ بداية هذه الحكومة، منذ أن تشكلت وهي وضعت المحكمة العليا بالأساس، وعدد من القضاة منهم من يرأس هذه الجلسة، هدف لهذه الحكومة على تغيير الوضع القائم في المحكمة. هنالك خلاف ما بين رئيس المحكمة الذي لا يعترف به وزير القضاء، فكل هذا الموضوع شئنا أم أبينا قد تؤثر اليوم على محكمة سامي أبو شحادي. هنالك أجواء سياسية نراها خارج المحكمة، استمرار بن غفير بالاستفزاز، الدخول من قلب المتظاهرين بالدخول إلى المحكمة، هذا قد يفيد بشكل أو بآخر.
1: نعم، فراس يتحدث الآن إيتمار بن غفير، هو المقدم طبعا دعوة الشطب.
4: خيالين خيالات שוטרי משטרת ישראל, אזרחים דרוזים ערבים שנטבחו בטבח הזה, גם תושבי העוטף, הוגגי נובה, סדרות, אופקים, הם לא יכולים לקום על הרגליים שלהם.
3: بن غفير. إذن بن غفير نفسه عمليا يقدم الشطب لسام أبو شحادي، وكان هنالك هنا أيضا مقدم ضده أيضا التماس من أجل شطبه بعدما لم تشطب اللجنة، والآن يعني الديمقراطيون شطبوا بدهن يقدموا التماس للمحكمة العليا، وكان عليهم موافقة عدد من القوائم، حتى حزب لبيد لم يعطي الضوء الأخضر للديمقراطيين من أجل تقديم هذا الالتماس مرة أخرى، من أجل يعني المواصلة في بحث شطبه مرة أخرى والالتماس على قرار اللجنة. من أعطى التوقيع هي كانت القائمة المشتركة، ولكن هذا موضوع آخر. بكل ما يتعلق، نحن أمام أجواء سياسية برأيي وبتحليل الكثيرين هي التي في نهاية المطاف سيكون لها قسط كبير في القرار. الآن بحسب الأجواء، بحسب الأجواء العامة، بحسب التقديرات، يعني ومحققين يقولون بأن وضع سامي أبو شحادي ليس سهلا، وأن احتمالية شطبه من قبل المحكمة العليا واردة بقوة. ولكن مع هذا تحدثنا إلى أيضا مصادر في المشتركة، هنالك تعويل نوعا ما، لا نعرف إلى أي مدى، تعويل سياسي بأنه بما معناه أنه يعني ربما لن يشطب سامي ولن يشطب بن غفير. الآن أمام المحكمة هذا الأسبوع الأسبوع القادم قضية شطب سامي أبو شحادي وقضية شطب بن غفير. في حال شطب سامي أبو شحادي قد هنالك تعويل أنه يمكن المحكمة تقول لا بدنا نشطب هذا ولا نشطب هذا. هذا هو تعويل المشترك الأساسي حتى هذه اللحظة، ولكن برأيي من الممكن يعني إسرائيل أن تذهب إلى أبعد من ذلك، أن تبقي بن غفير وأن تشطب سامي أبو شحادي. الوضع ليس سهل.
1: نرجع لبن غفير، بس بدي هيك أحكي معك بكلمة فراس. لما بتفرج أنا على الشاشة الآن وقدامي واقف التلال هذا الغوغائي، وشو التعريف؟ عضو كنيسة ووزير، يعني هذه البلاد إلى أين ذهبت؟
3: الكثير من الانتقادات إسرائيليا ودوليا حتى من داخل اليمين الإسرائيلي ينتقدون وجود بن غفير في هذه الحكومة. بن غفير يريد أن يصور نفسه وكأنه يعني يأتي بما هو جديد في السياسة الإسرائيلية. هؤلاء العرب يعني الطريقة التي يتحدث فيها، الطريقة المهينة التي يتحدث فيها عن شطب مرشحين، أنه اطلع لبرا، وكل هذه أشرطة الاي اي اللي عم تصدر. ولكن الموضوع ليس بن غفير فقط، هنالك تحول يميني، وهنالك أجواء التي تسيطر نوعا ما على المحكمة. القضية الثانية هي المقال الذي كتبه سامي أبو شحادة. الخلاف القانوني بالأساس يعني بحسب ما تحدث

0: أثابي حقوقيون بأنه عندما شطبت إسرائيل مثلا شطبت المحكمة ترشح مئير كهان عام 84 وفي ذلك الوقت عام 88 يعني لما كان عضو كنيست, السبب الأساسي في ذلك الوقت بأن كان هنالك ما هو ممنهج في سيرة الحزب في طرحه في رؤيته من أجل قضية الفصل بين العرب واليهود, خلينا نقول التعاطي مع اليهود كأنه شعب أفضل من العرب وما إلى ذلك, كان شيء ممنهج وشطب في ذلك الوقت. اليوم نتحدث عن ممارسة, نتحدث عن اليوم يتحدثون عن مقال وعن بعض التصريحات التي تلت المقال ما بعد تقديم قضية الشطب, فبالذلك يعني سننتظر ونرى ما إذا كان بالفعل المحكمة ستذهب نحو هذا.
1: جديد بن غفير,
2: וצריך להבין את זה. הטענה של אבו שחאדה הראשית היא ממדי הטבח. לא ידעתי מה ממדי הטבח. אז כמובן שבואו הרי, זה ידיעה שיפוטית, אתם הייתם שם. אתם, כל המדינה ראתה את זה. מה, לא ראו את הטנדרים שנוסעים בסדרות? שידור חי, אני זוכר, של משפחה שמוציאים ילדה שם להורג. משפחה ישראלית בעוטף. אבל יש משהו מדהים שאבו שחאדה מבין, אדם בשם פרופסור אסעד גאנם, מומחה למדעי המדינה, אגב אותו פרופסור אמר שחיזבאללה הם לוחמי חופש ושחיזבאללה זה לא ארגון טרור, מה שנקרא, תגיד לי, סעיף 39 לתגובה שלנו יש את הציטוט המפורש, אבל זה פשוט מדהים, כן, תגיד לי מי העד שלך ואני אגיד לך מי אתה. אבל יש להצטער שאבו שחאדה בתגובה שלו כאן לא מפנה לדיון שהיה בוועדת הבחירות. עלה שם חבר הכנסת אופיר כץ. שאל את אבו שחאדה שאלה אחת, אמר לו, תראה, נניח שאתה אומר שלא הבנת את הממדים. כתבת את זה אגב בערב, הוא כתב את זה, הוא מזכיר שם את ביידן.
1: אלא נעוד אלא לסטודיו, פירס, יעני, בן גביר יטרח כל קדיית דעם, חרקת מתל חמאס ומתל חזבאללה, דקר לפרופסור אסעד גאנם, ויעני, הוא יושדד ויואקד על אנ השטב ג'אה מן מנטלקת קנוניה.
0: يعني خلينا نحكي هيك بشكل أو بآخر, يعني القضية ليست بن غفير الآن فقط, الآن يعني هنالك تحريض ضد بروفيسور أسعد غانم, علما يعني بأنه يعني هنالك توصيات التي كتبت أيضا مع سامي أبو شحادي, كان هنالك أيضا تقدير موقف من قبل دكتور أحمد طيبي, يوسف جبرين, القائم المشترك الذين يعني عرضوا ما يعتقدونه أمام لجنة الانتخابات في الكنيست التي شطبت سامي أبو شحادي. هنالك معركة سياسية, القضية ليست فقط بن غفير, القضية معقدة جدا ومركبة, وحظ سامي أبو شحادي وحظ سيء, لأنه نتحدث عن ما هو بعد 7 من أكتوبر, هذا أولا. القضية الثانية نتحدث أيضا عن موضوع حساس بشكل كبير, أنه مقال هو تراجع عنه, فبالتالي يعني هنالك يعني المستشارة القضائية للحكومة أيضا أيدت هذا الشطب, سولبرغ والذي كان يرأس المحكمة اللجنة صوت بشكل أو بآخر بشكل نادر بشكل استثنائي ضد هذا الموضوع, هو أمام معركة التي ربما كله بده يبرر عمليا يخط ما هو جديد في قضية سامي أبو شحادة. المستشارة القضائية تريد أن تقول للحكومة أنه أنا مش ضدكم كل الوقت, لما في بن غفير عنده إشي محق أنا معه. المحكمة تريد أن تثبت أيضا ربما, لا نعرف, أنه لليمين أنه أنا لست يعني في طرف اليسار كما تدعون, ولا أخدم فقط نصف الشعب كما تدعون, أنا أيضا لدي في قضايا اللي متعلقة عليها إجماع مثل 7 من أكتوبر, أنا أذهب باتجاه أيضا اليمين إذا احتاج الأمر. سولبرغ أيضا لديه الأجندة تبعته, فبالتالي كل هذه الأمور اجتمعت ليس لصالح سامي أبو شحادي, ما يجعل معركته أمام المحكمة صعبة جدا. ولكن هذا لا يعني بأن القضية انتهت, هذا لا يعني بأن المحكمة ستشطب, ربما قد يكون هنالك أيضا احتمالات بأنه يكون هنالك وزن قانوني وفقط القانون. إذا تعاملت المحكمة بحسب حقوقيين فقط بالقضية القانونية, ما الذي حدث كما تعاطت مع الكثير من قضايا الشطب في السابق, فإن سامي أبو شحادي لن يشطب. إذا تعاطت أيضا متأثرة بالأجواء السياسية التي كانت أو التي نراها الآن الموجود, فهذا بالتالي يعني شطبه سيكون مؤكدا.
1: طيب وحسن, نتابع, نريد نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات

0: نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84. مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء قد الفاذ.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه، يعني اعلانكو براديو الناس واصل. السؤال اذا انتو جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الان على 054-995-1717 واحجزوا اعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: מרגישים. ואוהבים את כל מי שהגיע לפה כדי להרים קול ברור וצלול לא לפשיזם, לא לגזענות, לא לכיבוש, לא לרצח, לא לאלימות. מי שרוצה אלימות, מי שמעודד אלימות וטרור, זה הפשיסטים והנציגים שלהם.
1: إذن هذا عفر كسيف قبل انطلاق الجلسة، الجلسة التي انطلقت قبل 35 دقيقة من الآن، التي تحدث بهذه الجلسة داخل القاعة قاعة المحكمة العليا وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وأيضا المحامي زئيف وولف، هو الذي أو وولف الذي يترافع عن عثماء يهوديت وعن بن غفير في تقديم طلب الشطب وفي الالتماس إلى المحكمة العليا. ما زال يتحدث المحامي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظة بانتظار طبعا رد الدفاع على هذا التوجه. تنضم إلينا المحامية عبير بكر، أهلا بك.
2: صباح الخير فرات إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
1: نستمع إلى بن غفير، نستمع إلى المحامي وولف والإدعاءات، قام بجلب عدة مقالات وهو يقول بن غفير ما نشر باللغة العربية وهو يجري المقابلات باللغة العربية لكي نفهم، وبالتالي من خلال ما استمعتي وتابعتي حتى هذه اللحظة ما هي الإمكانيات الواردة بعد الطروحات الجديدة؟
2: يعني لم يطرح أمور جديدة مفاجئة ولم يطرح، نحن حتى الآن يعني لم نرى كل المقال الذي حاول أن يوجه إليه بن غفير اقتباسات منه. طاقم عدالة قدم إلى المحكمة ردود في آخر ردة تقدم فيها أيضا إجابات لمحاولات إضافة أدلة جديدة. الآن انتبه فراد، الرئيس عميد بقضية أنه أضيف أدلة جديدة للموضوع. أنا بتخيل أنه عدالة رفضت لأنه قرار اللجنة اتخذ بناء على أدلة معينة، ولا يعني ما بينفع أنكم تضيفوا أدلة جديدة، ولكن عميد حتى بقراره أنه نحن أجزنا كان في أنه أوكي، يعني في شعور أنه ما بدنا إسا نعمل عليه موضوع مبدئي. وعلى ما يبدو يعني حتى عميد لم يعني هاي الملاحظة بتدل أنه بدنا نتجاوز إسا خلافات على هذا الموضوع، لأنه مش هذا الإشي المركزي. أوكي، هذا الشعور لم أفاجأ من أي شيء جديد. واضح بن غفير فرات هو من مثل آنذاك مرزل أمام المحكمة، ولذلك ذكر للمحكمة أنه أنا هون ظهرت أمامكم وترافعت بقضايا عديدة مشابهة، إما كمشيف المدعي عليه وكأنه هون لما كان بالأساس باروخ مرزل. وعلى فكرة حينما القاضي سولبرغ أعطى مرزل الوحيد، القاضي الوحيد اللي أعطى مرزل آنذاك الإمكانية الثالثة لثالث مرة في أن يترشح، أوكي، كان آنذاك بن غفير هو المحامي، واستشهد سولبرغ بأقوال بن غفير باسم موكله أنه هالمرة أنا بدي أصدقه على الرغم من أنه 8 قضاة لم يصدقوه. ونفس القاضي يعني ما تعامل بهاي الليبرالية مع سامي أبو شحادي، مما بس للتركيز للفروقات كيف بالتعامل مع أقوال شخص لما مرزل يحكي ولما أبو شحادي، كيف الوزن اللي القاضي بده يعطيه لأقوال كل شخص.

0: وغير مقنع على فكرة. الآن الابتزاز العاطفي كان متوقع، يعني تعرف أحداث 7 أكتوبر لا شك إنه إذا بدك تبلش يعني، وإحنا معتادين بالمحاكم لما الحدث عن شخص متهم بعمل اللي له علاقة بسبعة أكتوبر، حتى لو نشر بوست فرض أوكي، حتى لو نشر فالنيابة تبدأ لائحة الاتهام بصفحة ونص وصف أحداث 7/10. هنا نفس الشيء بن غفير بدأ بخطابه 7/10 والضحايا والوصف، كان جزء منه ابتزاز عاطفي للتذكير، وكأنه هذا حدث نشوف الاستهانة في هذا الموضوع. احنا لم نسمع الطرف الآخر طبعا، احنا في أجوبة والمحامي حسن جبرين لديه ستكون لديه الأجوبة الوافية، خاصة انه في أمور خاطئة ذكرها بن غفير، مثل انه سامي أبو شحادي ولا مرة نشر مقال اللي فيه إداني لأعمال للأعمال بسبعة عشر، وهذا غير صحيح. سامي أبو شحادي نشر في موقع سحام الكوميت في عم نحكي بشهر نوفمبر 23 مقال اللي تحدث فيه بصريح العبارة على الموقف الأخلاقي الإنساني من الجرائم التي حدثت. فلذلك من ناحية مغالطة، كان في محاولة مغالطة في رد، ولا تنسوا أن المحكمة ما بتحكم بناء فقط على الطعونات الشفهية، المحكمة لديها مئات من الصفحات والمقالات والتصاريح المشفوعة بالقسم، وعندك كمان رأي مختص من بروفيسور أسعد غانم اللي كتب وحلل المقال بمنظور يعني أكثر كأكاديمي، تحليله بسياق طبعا أوسع سياسي ثقافي اجتماعي تاريخي. فلذلك هذه البينات التي أمام المحكمة، الطعونات مهمة الشفوية، ولكن بالأخير المحكمة تقرر وفقا لما قدم إليها ورأت. انتبهوا الملاحظات منين عم تيجي. حتى الآن القاضي عميد، القاضية براك إيرز،
1: وكبوب خالد كبوب،
0: القاضي كبوب وغروسبوف، هادولا هن محسوبين على الشق الليبرالي للمحكمة، وهدول اللي احنا كمان متعاملين انه يعني كل طبعا بن غفير بيعرفوا من بن غفير، هن مش بحاجة يعرفوا من بن غفير، ولكن كل حتى الادعاءات نفسها اوكي لا تؤثر عليهم بمفهوم انها بتعمي اعينهم القانونية. القاضي عميد ابتدأ رئيس المحكمة ابتدأ أقواله أوكي، الخطاب اللي أعطاه بالمقدمة إنه إحنا هون نقاش قانوني، نقاش قانوني، وانتبه لهاي الملاحظة. وبعدين طبعا وجه جزء من خطابه بشكل غير مباشر لتالي جوتليف على أساس الصراخ. ما لاحظته أيضا فرات إنه القاعة ما فيها يعني هي مش ملاني، ظاهر حظروا على الناس إنها تفوت، وهذا سيء لأنه في عندك مبدأ والحق بعلانية الجلسات والحق الجمهور تعرف. هم بيقولوا انه بما انه في تصوير فيديو فهذا يعني بيغني عن التواجد داخل القاعة. انا اعتقد على الاقل كانوا اعطوا الامكانية للقاعة تكون ملاني، وانشوا يعني بشكل موازي، يعني ليش الحرمان، ليش الناس ما تقعد بالقاعة مثل اي اجراء اخر، ولكن يبدو انه تخوف من أعمال تعرف مضايقات، هذا اللي أدى لتقليص عدد الحضور، وواضح أنه اختزلوا فقط محامين، أنا أرى محامين من عدالة ورجال أمن، وطبعا بعض من وفي مندوبين من المحكمة مساعدين من القضاء.
1: نعم فقط نعود وهذا ما نقوم فيه إلى الجلسة. الآن يتحدث القاضي إسحاق عميد.
2: כל הדברים שנאמרו בכל פרט ופרט, החומר הזה לפנינו, ואנחנו מודעים לו, ואנחנו יודעים עליו. כולל גם מה שלא תשוטה.
3: בסדר, אז שתי הערות אחרונות לסיום. הערה אחת זה בנוגע למה שדובר על הגינוי כביכול לפגיעה באוכלוסייה אזרחית ולא לחיילים. בעמדה שהוא הגיש לבית המשפט, נטען שעכשיו בתציר המשלים הוא כן העביר שהוא נגד גם פגיעה בחיילים. זה כתוב בעמדה, אבל הפכתי בתציר, לא מצאתי אזכור לזה. כלומר שאפילו מה שעורכי הדין מנסים לאלץ פה, הוא לא הסכים להכניס בתציר.
4: אני קורא מתוך הדברים שלו, לא תמכתי ואינני תומך במאבק מזוין של חמאס, או כל ארגון אחר כנגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת 7 באוקטובר, וכל מעשי ההרג, הוא אומר את זה.
1: إذن خالد كبوب عبير يتحدث ويقول المحامي وولف محامي

0: طبعا عتسما يهوديت وبن كفير يقول هو لم يدين قتل الجنود. من جهة خالد كبوب يرد عليه وأنا أقرأ يقول أقرأ بأنه يقول أنا أدين ما حصل في هجمات 7 أكتوبر.
1: انتبه لهذا الموضوع وإدانة قتل الجنود. المحاسبة يجب أن تكون لما تكتب مش لما لا تكتب. عادة أنت تأتي إلى الشخص وتقول بناء على ما كتبت فأنا أقول إنك تدعم، ولكن لا أستطيع أن أعطي تفسير لما كتبت بناء على ما لم تكتبه، وبرأيي وجب عليك أن تكتبه. فيش هيك منطق، يعني مش منطقي حتى على مستوى قانوني أجي أحاسب شخص ليش ما كتبش. أوكي، هاي كل دور الوصاية وإنه إحنا نفرض عليك وكيف تعبروا عن رأيك، هو يتجلى بهذا يعني بالإجراء ضد السيد سامي أبو شحالي بشكل كتير كتير كتير واضح. ولكن حتى لا يفهم خطأ وضح، يعني قام محامون بتوضيح هذا الموضوع إنه هو ضد مبدأ أي قتل تقتل، يعني ولا مرة دعا لقتل أي شخص سواء مدني أو جندي، ونحن نعلم إنه هذا الحكي صحيح، ولا أي أصلاً حزب ينادي بشكل واضح أو بفرق وبقول أنا مع قتل فلان ومش ضد قتل علان. هذا يعني أوش غير أخلاقي، يعني إنك تيجي تقول أنا مع قتل بأي حالي. التحليل عادة أوكي بيكون على مستوى آخر بهاي المواضيع، فهني لا، هني وكأنه زي بعد كل حادث مش بيسألوك ليش أنت دين يلا دينه تجنيه، ليش أنت لو مجنيه، مش هذا دائما منشوف المشهد. وإحنا حتى لو موقفنا أنه إحنا ضد ما يحصل، ولكن الشعور أنه أنا وجب علي أن أعبر عن مشاعري أو رأيي وفقا للنص اللي بتختاره أنت كند أو كخصم أو كطرف آخر، هذا غير مقبول. أنا أعبر بطرقي بتحليلي بسياقي، هذا هو كل النقاش.
0: طب عبير، من خلال السير والسيرورة لوين شايف الأمور، لوين شايف السفن تتجه؟
1: حتى الآن ملاحظات القضاء والقضاء اللي عم بيعطوا الملاحظات هي ملاحظات اللي هي صحيحة، أولا تصحيح لأخطاء ومغالطات من المحامين اللي عم تبدر. بس إسا بنشوف كمان الأسئلة اللي رح توجه لدكتور حسن جبرين. طبعا إحنا اليوم إسا بعدنا مرحلة إنه عم بوجه أسئلة لمندوبي يعني العثمة يهودي توبنغير، ولكن القضاء نفسهم هم قضاء اللي فاهمين واجبهم. بتأمل جدا إنه على الأقل يكون عندهم ولاء للنصوص التي كتبوها هم بقرارات سابقة، وإذا كانوا بالفعل منهجيين فهاي الملاحظات اللي عم نسمعها إسا تتكاتب جدا مع ما كتبوا عميد وكتبته بارك إيرز في قرارات سابقة. كبوب لم يكن جزء بكتابة قرار موسع بهذا السياق القاضي كبوب، ولكن من الملاحظات أنه هي ملاحظات صحيحة بمفهوم قانوني ومش جاي من محل وكأنه عشان
0: مش مسيسة، خلينا نقول أو مش متأثرة.
1: لا
0: حاليا
1: طلع إسه رح تشوف نفرض مينت شو رح يقصه القاضي مينت رح يوجه لحسن جبرين متوقع، لأنه القاضي مينت فيش حاجة يسمع عطونات. أنا عم بقولك رح يكون مع الشاطب من دون ما يسمع حدا،
0: واضح
1: يعني هو واضح قراره مسبقا. بس رح تشوف نوعيات الأسئلة اللي رح تسأل، ورح شوي كمان الليبراليين يصعبوا على دكتور حسن جبرين حتى ما يبينوا وكأنه قرروا مسبقا.
0: أريد أن أشكرك المحامي عبير بكر، شكرا جزيلا لك. يتحدث الآن يوناتان بيرمان ومن طبعا نيابة العامة.
2: مجنين ومخكים לחילוץ גורלם של מאות הנרצחים ו-251 החטופים טרם נודע במלואו. הרבים רבים רבים מאוד היו נעדרים עוד באותה נקודת זמן, ויותר מזה, באותה נקודת זמן החל בשמיני באוקטובר החל ירי רקטי של חיזבאללה מהצפון. היה חשש לא רק לחזית הצפונית אלא גם שתיפתחנה חזיתות נוספות לרבות
3: אנחנו
2: בעיות.
3: אנחנו חיים במדינת ישראל, אני יודעים את זה.
2: אני ממש מקצר ואני רוצה אבל להסביר.
3: לא, זה לא עניין של לקצר, זה כמובן מה שצריך, כן. אנחנו יש לנו את מלוא הסבלנות. הנקודה היא שבפנינו בעצם, אני אומרת מנקודת מבטי, שאלה משפטית מובהקת לגבי השאלה איך מיישבים את העובדה שמדובר במאמר מזעזע, מזעזע, מבטא תחושת ניתוק מהצד האנושי הקשה והלאומי של האירוע.
0: פראס חטיב, מן ג'דיד תנדם אלינה אל-קאדי דפנה בראק איירס, תתחדת אלאן לנס

0: أطيب التحيات وإلى اللقاء.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. ترافع وزير الأمن القومي تامر بنغفير أمام المحكمة العليا في القدس اليوم بصفته مقدم طلب شطب سامي أبو شحادي، مستشهدا خلال مرافعته بموقف المستشار القضائي للحكومة التي أيدت طلب الشطب قائلا إن المحكمة العليا أخطأت في السابق عندما سمحت لعزم بشارة الترشح واتهم أبو شحادي ومن يدعمه بالانتماء إلى معسكر وصفه بأنه يريد قتل جميع اليهود، ما دفع القضاء إلى مقاطعته ومطالبته بعد التعميم واستخدام التعبيرات التي تحمل الدلالات عنصرية بحق العرب. يأتي ذلك حيث انطلقت صباح اليوم جلسات المحكمة العليا لبحث قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشحين وقوائم من خوض انتخابات الكنيسة 26. بالتوازي نظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العليا في القدس قبيل انطلاق الجلسات تحت شعار رفض المساس بحق المواطنين العرب في الانتخابات والترشح والدعوة إلى المساواة السياسية والتمثيل دون تمييز. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي صباح اليوم إنه ذاهب للمحكمة للدفاع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي بنفسي، لا يمكنني أن أقبل قرار الإعدام الميداني الذي يريد أن ينفذه هذا المجرم بنغفير بي وبكل من أمثل، كل الناس التي تريد العدالة وتريد إنهاء الاحتلال وتريد العيش بكرامة وبمساواة. القضية هنا ليست قضية سامي أبو شحادي، أنا سأقف أمام المحكمة وسأقول بشكل واضح هناك 3 عقود من النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. نعم سامي أبو شحادة ضد الاحتلال وضد الإبادة وضد جرائم الحرب، وفي نفس الوقت سنقول بشكل واضح لم ندعو في حياتنا كلها إلى أي نوع من أنواع العنف، وطبعا نحن نرفض كل الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر، هذه ليست طريقنا. نحن اخترنا أن نعمل من خلال القانون المحلي والدولي، ونحن نحترم القانون ونحن ضد العنف، ولكن لا يمكن أن نقبل أن نعدم أنفسنا بأنفسنا.
0: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن فيلم نازا يعرض صورة مشوهة ومضللة وغير واقعية لعملية تخطيط الأهداف وتنفيذ الهجمات، وأضاف أن الرواية التي يقدمها الفيلم

0: تستند إلى أخطاء جوهرية في الحقائق ناجمة عن عرض محرف وتلاعب بالمعلومات. وأكد الجيش أنه لم يسبق له أنه خطط أو صدق أو نفذ أي هجوم في قطاع غزة كان متوقعا أن يؤدي إلى مقتل 500 مدنيا أو عدد يقترب من ذلك. أعلنت وزارة المالية صباح اليوم أنه لا مانع وفقا لرأي المستشارين القانونيين فيها من أن يوقع وزير المالية بتسليل سموتريتش على قرار خفض سعر البنزين، وذلك بعد ارتفاعه منتصف الليلة الماضية ب 52 أجورة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبحسب الوزارة يعتزم سموتريتش توقيع قرار يقضي بخفض سعر لتر البنزين بمقدار 50 أجورة لمدة شهر واحد. أصيب شاب يبلغ 22 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت الليلة في قرية إبطن قرب حيفا، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن قائد طائرة فلاي دبي الهندي ومسافرين تدخلوا خلال حادثة الطائرة ونجحوا في منع ما وصفه بكارثة بحجم هجمات 11 من سبتمبر بعد تعرض قائد الطائرة للطعن من مساعده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تتلقى تحذيرا استخباراتيا مسبقا، وأن تحقيقا في الحادث سيفحص أيضا احتمال وجود صلة لإيران، وأكد أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أعقاب الحادثة. أوعز المدعي العام في دولة الإمارات العربية بفتح تحقيق في حادثة وقعت على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي يوم أمس، بما في ذلك بحث احتمال وجود صلة بين الحادثة وعمل إرهابي. وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن التحقيق سيشمل فحص مختلف ملابسات الحادثة دون تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية. فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة. فالبال في المعاجم له معان كثيرة، فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب، وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: إذن عدنا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في التغطية الخاصة لأحداث المحكمة العليا التي تسعى الآن لبحث طلبات الشطب ضد الأحزاب العربية وضد النائب سامي أبو شحادي، وعمليا هو الملف الأصعب. إذن العليا بدأت في هذا الموضوع قبل ساعة تقريبا، وسبق هذا يعني السجلات داخل المحكمة. هنالك نشطون عرب ويهود احتجوا على مقربة من في ساحة المحكمة العليا رفضا لقرارات لجنة الانتخابات والمحكمة تنظر في هذه اللحظة في شطب المشتركة والموحدة وأبو شحادي وكسيف. منذ الساعة 10 حتى هذه اللحظة هي تبحث في قرار أو عمليا قرار لجنة الانتخابات بشطب سامي أبو شحادي، والآن لا تزال المداولات مستمرة في هذا الصدد. نحن معكم مستمرون في تغطية هذا الحدث العام. ننتقل الآن إلى الأجواء داخل المحكمة العليا وما الذي يحدث هناك.
1: מלאה וגם הרכב התייחס את זה בפסק הדין שההסברים לא היו הסברים שבהכרח מניחים את הדעת. אז עצם קיומו של התבטאות חד פעמית נקודתית.
0: نحن نستمع الآن عمليا إلى ممثل المستشارة القضائية للحكومة والذي يعرض موقف المستشارة القضائية غالي بهرافي ميارة، التي بعثت بتوصية للمحكمة العليا بأنها تؤيد الشطب، مرتكزة بالأساس على المقال الذي كتبه سامي أبو شحادي في 7 أكتوبر ونشر في 8 أكتوبر عام 2023 خلال الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم. عمليا ما يحدث الآن في هذا الصدد بأن القضاء يصعبون الحياة على ممثل المستشارة القضائية، يقولون له بأن أنتم عرضتم قضية المقال ولكن لم توضحوا بشكل كافي كيف سيؤدي هذا المقال، لماذا يعتبر هذا المقال دليلا أو بينا أو دليلا واضحا من أجل شطب أبو شحادي وعلى ضرب الحق في الترشح وفي الانتخاب. بما معناه حتى هذه اللحظة لنستمع إلى ما يقوله المستشار.
2: לעניין אמת המידה שקבעה חזרתיות, שיטתיות, אמות מידה מחמירות מאוד, האם יש מקום להבחין בין סוגי ביטויים שונים? זאת אומרת, למשל, תמיכה בארגון טרור על ידי העברת כספים, למשל, נדמה לי שאנחנו נסתפק בביטוי אחד, אנחנו לא נצטרך ביטויים נוספים לעניין הזה. או שאנחנו עוסקים בביטויים בלשונם ממש.
1: אני שוב,
2: ושוב, האם יש כאן גם מקום להבחין בין אמירות טוויטר, רשתות, רעיונות אקראי, או לבין מאמר סדור ובנוי בהקשר הזה?
1: לגבי הסיפה של שאלת גברתי, אז התייחסתי להבדל לשיטתנו בין ציוץ שיתוף לבין מאמר שפורסם וכו'. לגבי השאלה הראשונה, האם צריך לפרש או ליישם את המבחנים באופן שונה לגבי סוגי דברים שונים, אני לא רוצה כרגע לקבוע מסמרות לגבי שאלות היפותטיות שהם לא...
0: ינום אלינו الآن המודיר الأخبار في راديو الناس والذي يتابع هذه القضية عن كثب محمد مجاد. يعطيك العافية محمد. نحن تقريبا أكثر من ساعة في هذه المداولات في بحث قضية شطب سامي أبو شحادي، كيف يمكن لك أن توصف الأجواء حتى هذه اللحظة قانونيا من ناحية الديناميكية؟ نحن نتابع في الراديو في كل ما هذا الموضوع. إذن حتى الآن يواجه عمليا القضاء كل المدعين بأسئلة ليست سهلة، وأنا أعتقد بأنه أيضا حسن جبرين لن تكون له حياته سهلة.
3: يجب أن ننتظر لنرى ما الذي سيواجهه كذلك دكتور حسن جبرين وسامي أبو شحادي، ولكن يعني من كان يتوقع أو ينتظر بأن نرى طاقم قضاء متساهل إن كان مع بنغفير ومع طاقمه الذي يرافقه أو حتى مع من يمثلون موقف المستشارة القضائية، نرى بأن هذا ليس الواقع. يعني حتى الآن من تحدثت واستمعنا إليها قبل قليل هي القاضية جيلا شتاينتس كنافي، طبعا من اسمها يجب أن نقول ونذكر هنا بأنها زوجة الوزير السابق والقيادي في الليكود
0: يوفال شتاينتس،
3: وهي يعني محسوبة على التيار المحافظ، ولكنها تطالب يعني من يمثل المستشارة القضائية بأن يظهر هل هناك فرق بين مقالة وبين مقابلة وبين تغريدة أو أمور من هذا القبيل، لأن بنغفير قدم مواد إضافية أخرى، والمستشارة القضائية للحكومة كذلك في كل وجهتها تقريبا تستند فقط على هذا المقال، لأن هناك أمور إضافية أخرى ومقالات أخرى أيضا سامي أبو شحادي

0: يعني هي تريد أن تخلص منه هنا الاعتراف. هل المقال له يعني وكأنه أهمية مختلفة عن بقية الأمور؟ لأنه في حال كان كذلك، طيب سامي أبو شحادي بعد 7 أكتوبر بشهرين تقريبا كتب مقالا آخر في سحام كوميت، وفيه ينقض تماما ما كتبه مثلا في 7 أو 8 أكتوبر، هذا سيؤثر على منهجية يعني ما قدمته المستشارة القضائية للحكومة؟ بكل الأحوال هذه يعني تفسيرات قضائية، المؤكد ما نراه الآن هو أن المحكمة العليا لا تتعامل بسهولة مع طلب الشطب لسامي أبو شحادي، و هناك إشكالية واضحة بكل ما نسمعه من القضاء على الأقل حتى هذه اللحظة، بأن المستشارة القضائية عوضا عن أن تبحث عن أمور منهجية، عن تصريحات متكررة، عن نهج سياسي واضح يعني يدعم ما تقوله بالمناداة أو الدعوة للنضال المسلح وما إلى ذلك، هي اكتفت بما يسمى بالبينة الذهبية وهو المقال الوحيد، وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدا.
1: وألمحت القاضية هنا لقضية البينة الذهبية، قالت بشكل واضح أنه إذا كان هنالك اتهام بالتعاون مع العدو في زمن الحرب يكفي أن يكون هنالك تصريح واحد وممارسة بما معنى
0: صحيح.
1: ولكن في هذا الحالة أنتم تتكلون على المقال، بما معنى المقال واحد لدينا، لا يوجد اتهام أكثر على هذا الموضوع، بما معنى معناها تقول بأنه بحالات أخرى تزبط، بحالتكو لم ألمحت أنه مش كثير زابطة.
0: على فكرة يعني باعتقادي من أهم الأمور التي سمعناها كذلك ما قاله القاضي عميد رئيس المحكمة العليا، والذي يتطرق هنا يعني أو كان قد واجه من رافق بنغفير أو من ترافع بعد بنغفير، لم تكن مرافعة موفقة على فكرة، وهناك كان قد تطرق إلى موضوع المنهجية والبينة الذهبية وأمور من هذا القبيل، والقاضي عميد هناك يتطرق أكثر من مرة بأنكم الآن تريدون أو طالبهم هل يعني تطالبون بتغيير القانون. طبعا لماذا هذا الإصرار فراس؟ يجب أن نفهم قضاة المحكمة العليا في موقف حرج جدا، يفهمون الواقع في إسرائيل والأجواء الجماهيرية والشعبية وضد سامي أبو شحادي وبعد 7 أكتوبر وكل ذلك، ومن ناحية أخرى في حال تمكنوا بالفعل من أن يظهروا بأن الإشكالية هي في القانون مثلا وليس في الطلب المقدم، في ذلك الحين سيقولون طيب المشكلة في القانون، لأن القانون يقول ما الذي ينص عليه، يجب أن يكون هناك منهجية واضحة،
1: ممارسة
0: أو حتى على الأقل أن يكون هذا في صلب مثلا برنامجه السياسي. يعني كهانة مثلا، الرجل في كل مواقفه يدعو إلى تهجير العرب، طرد العرب، يعتبرهم كالكلاب،
1: فصل بين العرب واليهود بالفعل،
0: يعني الرجل هذه منهجيته، هذا برنامجه السياسي. هل يمكن الادعاء بأن سامي أبو شحادي برنامجه السياسي هو قتل اليهود والنضال المسلح ضد إسرائيل؟ سيكون هناك صعوبة كبيرة.
1: ولذلك أدرك بنغفير هذا الموضوع وأتى ببينات أخرى طبعا. حول تصريحات لسامي أبو شحادي فيما بعد،
0: طلعت عليها
1: مش قوية، ضعيف نسبة للمقال، البينة ما يعرف بالدليل الذهبي هي قضية المقال.
0: القاضي خالد كبوب على ما يبدو يقتل، خلينا بعض الهي
1: يمكن نسمع هيك خالد كبوب.
2: אדוני שאל בעצם כמה שאלות, אני אתייחס. אני חושב, דבר ראשון, אנחנו לא קוראים לשינוי ההלכה, אני אמרתי ופתחתי והתייחסתי לזה שהמבחנים הם מבחנים שהיגיון רב בצידם לגבי האופן שבו מיישמים את סעיף 7א, בריא הזכות להיבחר, ושוב, הדברים כתובים בפסקי דין
3: רבים.
2: רבים, רבים מספור, ואני לא צריך את העמדה שלנו בשביל להוסיף על הרציונלים שעומדים בבסיס פסקי הדין הללו. אני כן חושב שהפסיקה, והתייחסתי לזה, גם בדעת גם בדעות המיעוט מתייחסת לאפשרות של ראיית זהב שהיא יש בה היבט שהוא לא רק מתייחס למבחן המסה הקריטית, אלא הוא גם יש בו מקרים מסוימים הוא יכול לתת משקל עודף, יש לו משקל סגולי כזה שיכול להתייחס גם למבחנים אחרים. אני חושב ש השורה התחתונה היא שאנחנו לא חושבים שצריך לשנות את ההלכה הפסוקה שנפסקה בעניין יזבק. אני אומר גם בעניין יזבק, העמדה של היועץ המשפטי לממשלה הייתה מורכבת, אמרה שהדבר הזה הוא מקרה קשה, ורק אחרי סבב הסברים נוסף שוב ושוב, הוא היה שלא נחצה רף הפסילה. אני אגיד בהקשר הזה, תייחסתי לזה ואני אשלים רק, שאנחנו הבנו בפני הוועדה את העמדה שמתייחסת לקשיים ולתשתית שקיימת, בלי שורה תחתונה סופית, כדי לאפשר למשיב להתייחס, וכדי שההחלטה תהיה אחרי שהמשיב ממצה את היכולת

0: المحكمة العليا في بداية ترافع بنغفير قال له أنت تستشهد بأمور سابقة منها مثلا جلسات الشطب لباروخ مارزل، وباروخ مارزل كانت له أو قدمت ضده على فكرة أقوى من البينة الذهبية 40 من التصريحات التي تحض وتحرض على العنصرية ضد العرب، ووقف مارزل هنا وقال بأنه يتراجع عنها ويعتذر عنها وبأنه يعني يرفض العنصرية ضد العرب ويرفض التحريض وما لذلك، والمحكمة قبلت ما صرح به مارزل. على فكرة إحدى المقولات في رأس كانت قبل شهرين من المثول أمام المحكمة، مش قبل 3 سنين، قبل شهرين من المثول أمام المحكمة، تصريح عنصري واضح يحرض على العنصرية ضد العرب، ووقف الرجل أمام هيئة المحكمة وتراجع عنه واعتذر عنه، وطاقم القضاء بالأغلبية هيئة القضاء قبلت يعني تفسيرات مارزل. فلذلك يقول هنا يضحك عميت برسالة غير مباشرة لسامي أبو شحادي، قف هنا وأنقذ نفسك. يعني ما سيقول سامي أبو شحادي أمام هيئة القضاء سيكون له أهمية بالغة وكبيرة، تحديدا وأننا نرى بأن المستشارة القضائية تقول تبريراته لم تقنعنا. كذلك أيضا بنغفير يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لأن تبريرات سامي أبو شحادي غير مقنعة، وهي فقط يعني لإسقاط الواجب عنه. هذا له وزن كبير جدا لما سيقوله سامي أبو شحادي أمام المحكمة، وهذا له وزن كبير جدا لما يمكن أن نراه الآن،
1: وللمحكمة ولتأثيراته أيضا وزن كبير. على أمل أنا ألمس نوع من الـ بالفعل في هنالك جو قانوني، خلينا نقول في هذا الجو سننتظر ونرى. خلينا نطلع على فاصل، ربما نحن أيضا بانتظار حسن جبرين ومرافعة عدالة حول الموضوع، أتأمل أنه يعني يكون في كمان هنالك نقاش قانوني، خاصة وأنه رح يصعبوا عليه، مش رح تكون الدنيا سهلة أمام حسن جبرين وسامي أبو شحادي. فاصل ونواصل معكم هذه التغطية الخاصة، خليكم معنا.

إذن هذا هو جانب من المرافعة المستمرة لدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي. قبل ذلك كنا قد استمعنا أيضا إلى سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي وقف أمام القضاء وبنفسه رد على كل الأسئلة الموجهة. من بين هذه الأسئلة: هل هو نادم على المقال الذي كتبه؟ أجاب بالتأكيد، وكذلك أيضا أجاب بالحديث عن أن هذا المقال لا يمثله وبأنه يدين 7 أكتوبر، وحتى سئل عن حماس وقال بأنها ارتكبت أعمالا إرهابية، ولكنه عندما سئل من قبل القاضي هل كتبت بأن حماس هي حركة إرهابية قال أنا لا أكتب كما تريد أنت وكما تريدني أن أكتب. هذه إذن الشهادة، وكذلك أيضا المرافعة التي ما زالت مستمرة. نخرج الآن إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم هذه التغطية الخاصة من راديو الناس. ابقوا معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: مهم يكون تطبيق مريح
8: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
10: تقريبا دقيقة.
11: المحكمة العليا في إسرائيل هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، مقرها في القدس الغربية، وعدد قضاتها 14 قاضيا بينهم قاض عربي. تتجدد صلاحيات المحكمة وفقا للموضوع الذي يعالجه قضاة المحكمة، فإذا جلس قضاة هذه المحكمة لبحث قضية استئناف

0: مقدمة إليها من المحكمة المركزية تسمى محكمة استئناف عليا، وقرارها نهائي لأنه لا توجد هيئة قضائية أعلى منها. وعندما يجلس قضاة المحكمة لمعالجة التماس من مواطن ضد السلطة التي انتهكت القانون أو اعتدت على النظام والإدارة السليمة، ويطالب المواطن عندها بإحقاق الحق وإقامة العدالة وتطبيق سيادة القانون، فتسمى حينها محكمة العدل العليا. كان لبعض من قراراتها الأثر الكبير على شكل العلاقة بين السلطات المختلفة للنظام السياسي في إسرائيل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المستمرة لأحداث المحكمة العليا التي تبحث الآن في شطب النائب السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في هذه الأثناء نعود إلى التغطية الخاصة من داخل المحكمة التي يعني تبحث هذا القرار. تحدث محامي سامي أبو شحادي وهو عمليا مدير مركز عدالة دكتور حسن جبرين، والآن نعود إلى التغطية مرة أخرى إلى ننقل الأحداث من قلب المحكمة.
1: אני במאמר, שעם כל הביקורת שיש לי, הלוואי שהיו מקשיבים למאמר וחוסכים את כל הקורבנות שהיו משני הצדדים, ישראלים ופלסטינים. הלוואי שמישהו היה חושב חשיבה רציונלית במקום נקמה. אנשים שהתנגדו לעסקה,
2: להגיד הלוואי, להגיד הלוואי שהיו מקשיבים והיו עושים מה שכתוב במאמר, כשבמאמר כתוב הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט, יועד, אז מזל שלא מקשיבים למאמר.
1: לא. הכוונה פה הייתה דווקא אזהרה. אני מסביר שוב. במשפט הזה אני אומר, הוא לא נכתב נכון, אני מסכים. אבל המשפט הזה, כוונתו הייתה שאם זה קרה, יכולים להיות צבאות יותר קשות, ולכן חובה על הפוליטיקאים והמדינאים ללכת לתהליך מדיני. הלוואי שהיו הולכים לתהליך מדיני.
3: אני לא מבין.
1: במקום כל הקורבנות האלה שהיינו חוסכים מאות אלפי קורבנות משני הצדדים. ונזק אנושי
4: עדיף. כבודם, אני ממשיך.
5: מאחר שתקפנו את אדוני גם בכל מיני זוויות, אני אצטט אותך מהפודקאסט. אני אצטט אותך מהפודקאסט שאמרת גם דברים אחרים. זכותם של עמים להשתחרר היא דבר מוסכם, אבל לא כל דבר הוא לגיטימי, לא כל דבר מותר, גם אם אתה מצוי בתהליך של שחרור לאומי. אני, כלומר, בנושא הזה הייתה לי עמדה ברורה.
4: זה אמירה שאפשר לזכור.
1: כמובן.
4: זה אדוני צריך להדגיש את זה, שזה בתשעי לאוקטובר, כן, אומר כן, לא כל דבר לגיטימי.
1: כמובן.
5: טוב, אפשר גם כאן. טוב. השאלה אם אנחנו מסיימים כאן, עורדין ברנע, אתה רוצה גם...
4: אני עדיין לא התחלתי, אדוני.
5: אז רק רגע.
4: אדוני, הכל היה זמן קצהו. אני עדיין לא התחלתי לדבר משפטי.
5: אז מאחר
4: ש...
5: מאחר שאדוני בזמן... רגע, עורדין ג'בארין.
4: תנו לי, אתם רוצים לצאת להפסקה, נצא להפסקה.
2: אדוני יקבל, אדוני.
5: על המהלך, רגע. מאחר שאדוני דיבר על זמן פציעות, אז אולי נצא באמת הפסקה קצרה, משהו כמו 5 דקות, כדי שגם אדוני יתארגן להמשך דבריו. עכשיו אני כבר מזהיר מראש, עורדין ברנע, כל מה שאדוני יגיד לא יחזור על דברים שנאמרו. אם אנחנו נותנים לשניים לטעון, שעל פי רוב זה חריג וכולי, אז אנחנו נצא כעת ל5 דקות הפסקה. תודה. זה הכל.
0: إذن المحكمة العليا تخرج إلى 5 دقائق استراحة في هذه التغطية. عمليا نتحدث عن أساسا عن يعني خروج عن الوقت. إحنا كان محدد إلها محمد أن تكون ساعة ونصف هذه من 10 إلى 11:30، ولكن إحنا الآن 12:30 وبعدنا مش مبلشين نحصد، بما معناه الأجواء صعبة للغاية. سامي أبو شحادي كان أكثر خلينا نقول منمقا من حيث الحديث. ما الذي تراه أيضا في الساعة الأخيرة من حيث المرافعات محمد؟
6: يعني من المواقف القضائية النادرة في راس، أريد أن أقول بأن الموكل هو الذي ينقذ الموكل هنا، كما رأينا الآن سامي أبو شحادي أنقذ المسار. المحكمة كان يتجه إلى مسار سيء،
0: مسار معقد يعني طبعا. على كل كلمة في المقال
6: الأسئلة التي يعني انهالوا بها القضاء على حسن جبرين، وكل سؤال في اتجاه آخر، يصعب على أي محامي في العالم أن يتواجه معك هذا الكم من الأسئلة. سؤال بالجانب الدستوري، ثم سؤال عن نص المقال، ثم سؤال عن السياقات المختلفة، ثم سؤال لماذا كتب ولماذا لم يكتب ولماذا قصد ولماذا لم يقصد. ولذلك تدخل سامي أبو شحادي، وباعتقادي تدخله يعني غير مسار المحاكمة. الدليل على ذلك بأن حتى القاضي عميت يعني يريد أن يتضامن في نهاية الشهادة لسامي أبو شحادي ويقول بما أننا يعني هاجمناك أو توجهنا إليك بعدة زوايا
0: شغلات منيحة.
6: أنت قلت أيضا أشياء إيجابية بأنك تقول ليس كل شيء هو شرعي وصحيح.
0: التاسع من أكتوبر طبعا. عمليا خلال بودكاست الذي
6: فلذلك يعني التدخل هنا من سامي أبو شحادي كان في مكانه والكلمات التي قدمها أيضا. وعلى فكرة يجب أن نشير يعني لكل من يستمع إلينا حتى في هذه الأثناء أبو شحادي يعود من جديد على موقفه الأخلاقي من هجمات السابع من أكتوبر ويقول بأنه يدينها وبأنه يرفضها ويقول أكثر من ذلك بأن هذه هجمات إرهابية. ولكن عندما يتوجه إليه القاضي مينتس ويقول له يعني طيب لماذا لم تكتب بأنه حماس يعني حركة إرهابية؟ هذا السؤال طبعا يعني البائس الذي تكررونه لكل عربي في الإعلام وفي كل مكان يعني يجب أن تقول بأن حماس حركة إرهابية. أبو شحادة يرد بصلابة ويقول أنا أعتبر ما حدث هناك بأنه عمل إرهابي ولكني لا أكتب كما تريد أنت أن أكتب. يعني أنا بشتغلش عندك
0: هيك بصوت ضد في اللجنة يعني أنا بشتغلش عندك وين موقفك
6: طبعا أنا يعني ما بشتغل عندك أنا بكتبش بقلمك وكما تريد أن أكتب. أنا في نهاية المطاف صحيح هناك أمور تراجعت عنها هناك أمور أعتذر عنها هناك أمور أعتقد بأنها لم تكن موفقة ولكن هذا لا يحولني يعني إلى مطية الآن تريدون أن تركبوا عليها في هذه المحكمة العليا. ولذلك يعني هذا ما رأيناه. هنا يجب أن نشير التأخير هو تأخير كبير يعني فقط للتذكير بالجدول الزمني الذي كان من المفترض أن يكون لدينا اليوم. يعني هذه المحكمة في رأس كانت قد بدأت في تمام الساعة 10:00 وكان من المفترض أنه في تمام 11:30 تبدأ جلسة عفر كثيف.
0: صحيح.
6: نحن الآن في الساعة 12:30 تقريبا وبعد لم يبدأ المحامي حسن جبرين بإظهار وجهة النظر القضائية بالترافع عن سامي أبو شحادي. الآن بعد حسن جبرين هناك المحامي برنيا أيضا الذي سيقف ليقول ما لديه ولربما ستطالب الجهة الأخرى طاقم بنغفير بأن يقدم أيضا بعض الاستجوابات أو الأسئلة أو الادعاءات. ولذلك يعني نقدر نقول بالعربي هيك البسيطة الليل طويل
0: الليل طويل. طيب محمد أنا بدي أحكي ملاحظة وبدي يسامحوني المستمعين وأنت إشي أنا مش حقوقي ولست محاميا
6: ولا أنا على فكرة عشان ما ينفهمش يعني
0: ولا أحلل هذا الأمور قانونيا ولكن أنا أعتقد بأنه في مثل هذه المحاكم بغض النظر اللي هي فيها الكثير من التعقيد الكثير من التركيب في كل ما يتعلق في الموقف الجماهيري يعني إذا كنت عضو كنيسة قائد سياسي ولكن في وقت الذي كتب فيه المقال أنت لم تكن عضوا في الكنيسة ولم تكن أساسا يعني لديك دور كبير في العمل الجماهيري خاصة أنه تجمع لم يتجاوز نسبة الحسم في قضية اللي هي عن مقال واحد ليس عن تصريحات اللي هي بشكل منظم اللي طلعت في هنالك حاجة لفلسفة القانون في حاجة لفلسفة الواقع الذي نعيش فيه أن تفتح أفق آخر بكل ما يتعلق في قضية المحكمة وليس على كل كلمة وكل فاصل وكل وأنا أعتقد بأن برأي طاقم الدفاع عن سامي أبو شحادي لم يفلح في هذه الموضوع يعني لم يأخذ طلب في الكثير من المقابلات في محامي نتنياهو تحدثنا أنه ياك خرج الكواليس عندما كانت المحكمة تبحث إذا لازم يأخذ من ابن عمه مصاري ومش لازم يأخذ ابن عمه مصاري ياكو فاينروت أنا أعتقد المحامي في ذلك الوقت قال أنا بدأت محاكمتي من أجل التشكيك في كل ما يتعلق في شرعية بحث هذا الموضوع في المحكمة إذا كانت المحكمة لديها الصلاحية ببحث هذا الموضوع لأنه في حال أنت دخلت إلى القضية عينيا هنا وهناك أنت ممكن أن تخسر ممكن أن تربح. أنا برأيي المحكمة عادت مرة أخرى المساعي ولم ينجح طاقم الدفاع بأن يأخذ المحكمة إلى

0: مكان آخر، في قانونية هذا الموضوع، في قضية شطب، لم أستمع كثيرا إلا ما كان في قضية كهانة وفي قضية مارزل عندما شطبوا بشكل فعلي على الموضوع، ما الذي دار هناك؟ ما بعرف، هذا رأيي، ولكن ربما نحن أمام يعني
1: أولا أنا أتفق معك، والأمر الإضافي فراس بأننا يعني منذ بداية مرافعة طاقم الدفاع عن سامي أبو شحادي تقريبا لم نستمع إلى مسوغ قانوني واحد. يعني مثلا كان هناك أسئلة قد وجهت لطاقم بنغفير إنه، وكذلك أيضا لمن مثل المستشارة القضائية، بينة ذهبية أم منهجية في التصريحات أم أمور من هذا القبيل. حتى هذه اللحظة النقاش مع طاقم الدفاع عن سامي أبو شحادي تركز فقط في محاولة فهم المقال أو تبرير أو الإجابة عن أسئلة وتساؤلات بما يتعلق بهذا المقال. ويجب أن نشير يعني هنا إلى أن يعني القضاء على الرغم من أن بعضهم لربما يعني ليس في التيار المحافظ، ولكن لا يوجد على الأقل قاضي واحد رأينا بأنه يعني وكأنه يتماهى مع تبريرات سامي أبو شحادي أو تبريرات حسن جبرين. لم أرى ذلك بشكل مقنع حاليا على الأقل في هذه اللحظة. واكتشفنا يعني على الطريق كما يقال أنه القاضي يضحك عميت بيحكي عربي أحسن مني ومنك.
0: شفت هذا الاكتشاف الموسم في هذا الموضوع،
1: بيقرأ عربي وبجاوب عربي وبترجم باللغة العربية وبيقول لحسن جبرين خلوا على مهلك
0: أقعد وبرع مهلك ومر على الأبرار، فقال له هاي كلمة ذكرت في القرآن. فبالتالي طيب هيك الياس لازم نطلع على فاصل، السلا نطلع على فاصل ونستغل أيضا الفاصل في المحكمة، نعود بعد قليل إلى مواصلة المداولات في قضية شطب سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. خليكم معنا.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
8: بنات يعني لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
7: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
8: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادث فيها خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
7: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
8: توجه بالرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
9: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة
10: نقول من وراء الكواليس. فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون.

0: وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلة واحدة هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: وقم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: إذن عدنا راديو الناس ونحن نواصل معكم هذه التغطية الخاصة في كل ما يتعلق في جلسة المحكمة العليا التي تبحث شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، وبطبيعة الحال بناء على طلب وبناء على الشطب الذي كان في لجنة الانتخابات المركزية. محمد، هيك تلخيص قبل ما نذهب إلى ما هو أبعد، يعني في كل أين تقف الأمور الآن؟
1: يعني المرافعه مستمره في راس، واضح الاسئله ليست يسيره وليست سهله ابدا. حسن جبرين ما زال يحاول ان يشرح وجهه النظر المترافعه والمدافعه عن سامي ابو شحادي. هذه المره نرى بان الاتجاه بعد الاستراحه في المحكمه يتجه الى التبريرات القضائيه. يعني حسن جبرين بدا ياخذ يعني امور سابقه امام المحكمه العليا، يحاول ان يواجه المحكمه بامور من هذا القبيل، يحاول ان يشرح لماذا باعتقاد هناك إشكالية كبيرة جدا بأن يتم شطب شخص ما فقط بسبب مقال واحد أو مقولة واحدة أو أمر من هذا النوع. يستشهد بسوابق أخرى، مثلا لباروخ مارزل الذي مثل أمام المحكمة ولم يشطب لأنه وقف أمام القضاء وقال بأن النية الحسنة هي جزء من يعني ضرورة التحكيم والقضاء في هذا الجانب، وبأنه يتراجع عن تصريحاته وبأنه يطلب فتح صفحة جديدة وما إلى ذلك. والمحكمة يعني أتاحت له واستمعت إلى تبريراته، ومن هذا المنطلق سامي أبو شحادي يعني يجب ألا يشطب، وفعليا أن تكون لديه إمكانية بأن يحصل على هذه الإمكانية وهذا الحق، وهو حق مقدس وهام جدا في أي نظام ديمقراطي. في المقابل طبعا القضاء يعني زادوا من الأسئلة التي تتحدث عن الاقتباسات من داخل المقال، والاقتباسات من جديد تعود على يعني ذات الأمر. لماذا اعتبر سامي أبو شحادي بأن ما حدث في 7 أكتوبر هو حدث كبير واستراتيجي وتاريخي، ولكن عندما سئل يعني عن عدم إدانته قال بأنه لم يكن يعرف مدى حجم هذا الحدث. هنا يوجد تناقض في التصريح، وعلى هذا يحاول أو حاولت على الأقل القاضية فيلنر أن يعني تستفهم من حسن جبرين كيف يمكن أن تقول في بداية المقال بأن هذا حدث تاريخي واستراتيجي وكبير، وعندما تقدم ردك على للجنة الانتخابات المركزية تقول عندما كتبت هذا المقال لم أكن أعرف حجم الضحايا الكبير ولذلك كتبته بهذه الطريقة، ويعني وكأنها تقول كيف يمكن أن تؤكد شيء وتنفيه. وحسن جبرين حاول أن يظهر أو أن يشرح للمحكمة بأن تراجع سامي أبو شحادي أو إعراب الندم عن كتابة المقال ليس بسبب هذا الجانب القانوني أو موضوع تاريخية أو عدم تاريخية ذلك، إنما لأنه شعر بأن الكلمات التي كتبت بهذه الطريقة ب7 أكتوبر دون الإدانة الواضحة يعني فيها إشكالية أخلاقية جماهيرية، ولهذا هو يتراجع ويرفض يعني هذا المقال بهذه الطريقة، وليس لأنه لا يعتقد بأن الحدث تاريخي.
0: خلينا نرجع لآخر دقيقتين في المرافعة من محمد قبل الدخول
1: خالد كبوب.
0: تفضل.
2: أنا مودة بكخ שבעצם יכול מי שיכול להבין כאילו יש בו תמיכה בטרור, אבל זה לא אני. אני יש לי שותפים לדרך, אני 30 שנה עשיתי, אני ואני ואני ואני. הוא אומר, לא הייתי כותב את זה. ואדוני מתעקש על כך שבעצם הדברים האלה לא, אינם מספיקים לצד המשפטי. בצד המשפטי השיטתיות, הבחינת התנהלותו לאורך 30 שנה, זה רכיב שבית המשפט הכיר בו כרכיב שראוי לקחת אותו בחשבון. אני לא אגיד לתת לו משקל מכריע, אבל משקל נכבד מאוד.
3: נכון.
2: אדוני עכשיו מתחיל להתפלפל בסוגיה,

0: كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
0: الآن في وينر دور الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مستري سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تقريبا دقيقة. المحكمة العليا في إسرائيل هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، مقرها في القدس الغربية، وعدد قضاتها 14 قاضياً بينهم قاض عربي. تتجدد صلاحيات المحكمة وفقاً للموضوع الذي يعالجه قضاة المحكمة. فإذا جلس قضاة هذه المحكمة لبحث قضية استئناف مقدمة إليها من المحكمة المركزية تسمى محكمة استئناف عليا، وقرارها نهائي لأنه لا توجد هيئة قضائية أعلى منها. وعندما يجلس قضاة المحكمة لمعالجة التماس من مواطن ضد السلطة التي انتهكت القانون أو اعتدت على النظام والإدارة السليمة، ويطالب المواطن عندها بإحقاق الحق وإقامة العدالة وتطبيق سيادة القانون، فتسمى حينها محكمة العدل العليا. كان لبعض من قراراتها الأثر الكبير على شكل العلاقة بين السلطات المختلفة للنظام السياسي في إسرائيل.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.

طبعا كما ذكرنا هناك تأخير كبير في هذا الجانب. المحكمة الآن ترفع، هذه الجلسة ترفع، المحكمة ستخرج إلى الاستراحة، وعلى ما يبدو سيتم اتخاذ القرار بعدها لمواصلة النظر في الجلسات الأخرى وطلبات الشطبة الأخرى. بانتظارنا كما ذكرنا جلسة عفر كسيف، جلسة القائمة المشتركة، جلسة القائمة العربية الموحدة. كنا قد استمعنا كذلك إلى المحامي حسن جبرين الذي يطالب تأجيل الجلسات الإضافية بسبب هذا التأخير، ولكن على ما يبدو بأن القاضي عميد لم يوافق على هذا الطلب. سنرى إلى أين ستفضي الأمور بكل ما يتعلق بذلك. الآن هذه الجلسة الأولى تنتهي، ولربما هي الأكثر تعقيدا والأطول، بقية الجلسات ستكون أقصر وأسرع لأنها أقل جدلا وكذلك أقل صعوبة من الجانب القضائي كما رأينا هنا مع سامي أبو شحادي. المحكمة الآن ترفع هذه الجلسة، تخرج إلى استراحة وستعود لمواصلة بقية الجلسات لطلبات الشطب. نحن طبعا سنواصل معكم في إطار تغطياتنا الخاصة، وسنعود كذلك إلى بقية البرامج الإخبارية. ومن المهم أن نذكر من جديد بأن القرار النهائي من المحكمة بشأن طلبات الشطب إن كان لسامي أبو شحادي أو لبقية المرشحين والقوائم لن يصدر اليوم، إنما بعد الجلسة والمداولة والنقاش بين القضاء، وكل سيكتب على الأقل القرار النهائي، ثم بعد ذلك ستأتي التبريرات. المتوقع إما أن يتم إصدار هذه القرارات غدا الجمعة أو لربما يوم الأحد القادم. لا يوجد أي توقعات بأن يكون هناك تأخير أكبر، لأنه يجب على الأحزاب كذلك أن تبدأ بالتحضر للحملة الانتخابية وألا تتأخر أكثر من ذلك. هذه إذن الجلسة الأولى تنتهي، جلسة النظر في طلب شطب سامي أبو شحادي. الكثير من التوتر، الكثير من القضايا التي طرحت، الكثير كذلك من الادعاءات القضائية المركبة والصعبة، ولكن هذه الجلسة باتت من خلفنا. بانتظارنا الآن ثلاث جلسات إضافية. طبعا بهذا نأتي إلى ختام هذه التغطية الخاصة، سنعود إلى جدول برامجنا الاعتيادي، وسنلتقي عند الساعة الخامسة في تغطية خاصة كذلك مع زميل فراس خطيب. ابقوا معنا وتابعونا، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونشكر كذلك الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، لياس مرجي، في الإعداد والتحرير كذلك ميسى عساف، وكان معنا بقية الزملاء الذين رافقونا في هذه التغطيات، نشكرهم جميعا، شيرين يونس، ضياء حج يحيى، وبقية الزميلات والزملاء في التصوير والإخراج والديجيتال، عنين نصار، جواد العمري، علا حسن، ودانا أبو بكر. وكل التحيات لكم ولكن على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
7: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. طلب نائب سامي أبو شحادي من المحكمة العليا أن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة، وتعهد أمامها بالحفاظ على القانون وعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه.
1: أنا رجاء لفنوت لتت لي التازدمنوت ليبخر شوف على البسيس ما شأني مؤمن به כאדם שנלחם למען זכויות אדם, כל בני אדם, אדם שמעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בזכויות של העם היהודי הזכויות הקולקטיביות והאינדיבידואליות, ואני מעוניין לקדם שלום בהסתמך על הערכים של צדק, חירות ושוויון. הפרוגרמה הפוליטית, שעשרת הנקודות, אלה דברים שאני השתתפתי בכתיבתם, הם נמצאים בפניכם. זה מה שאני הולך לעשות בכנסת.
0: يأتي ذلك حيث انتهت قبل قليل جلسة النظر في قرار شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي في المحكمة العليا في القدس، فيما تتواصل جلسات النظر في قرارات شطب القائمات المشتركة والقائمة الموحدة والنائب عوفر كسيف أمام هيئة موسعة من 9 قضاة. إلى ذلك وبخ قضاة المحكمة العليا إيتمار بن غفير بعد أن طلبهم بالنظر إلى صور ضحايا 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرارهم بشأن شطب أبو شحادي، معتبرين أن حديثه يشكل مزاودة على المحكمة ومحاولة للتأثير على مداولاتها خارج الإطار القانوني. وفي مرافعة الدفاع عن أبو شحادي، واجه القاضي المحامي حسن جبرين بأسئلة صعبة بشأن المقال الذي استند إليه طلب الشطب، فيما قال عميد القاضي إنه لا يجد تفسيرا واضحا لبعض ما ورد فيه قبل أن يتدخل أبو شحادي بنفسه ويعرض موقفه أمام هيئة القضاء. أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الطبية في مستشفى خاص في تل أبيب بعدما كشفت عملية رقابة مفاجئة عن سلسلة من المخالفات الخطيرة. قالت الوزارة أن استمرار العمل في ظلها يشكل خطرا جسيما وفوريا على صحة المرضى وسلامتهم. أفادت وزارة المواصلات بأنه بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات الأمنية، ستبدأ شركات الطيران الإسرائيلية اعتبارا من غد بتسيير رحلات إعادة بهدف إعادة الإسرائيليين من الإمارات إلى البلاد. وأضافت الوزارة أنه تم مساء أمس تقديم طلب عاجل لزيادة عدد رحلات شركة الاتحاد من أبوظبي إلى إسرائيل. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.
1: الأول من أكتوبر عام 2000، بعد 3 أيام من اقتحام رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل آنذاك أرييل شارون باحات الحرم القدسي، واندلاع مواجهات كانت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الثانية، تلتزم البلدات العربية في إسرائيل قرار الإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، ويخرج الآلاف في مسيرات في مختلف القرى والمدن في المثلث والجليل والنقب. من هنا بدأت أحداث باتت تعرف بهبة القدس والأقصى أو هبة أكتوبر. رئيس لجنة المتابعة العليا في حينه محمد زيدان روى لنا حيثيات اتخاذ قرار الإضراب.
2: عندما دخل شارون المسجد الأقصى المبارك وبشكل متعمد، وعندما أيضا قتل محمد الدرة، فكانت الناس مشهورة جدا، وكان لذلك القرار اللي أخذت لجنة المتابعة احتجاج على هذا التصرف لاقى تجاوب كبير من قبل الجمعية العربية، وأعلنت فعلا التزامها في قرارات لجنة المتابعة. عمت المسيرات كل القرى في الجليل والمثلث والنقب.
1: كانت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام لسقوط عدد من الشهداء في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة قاسية جدا، خاصة صورة الطفل الغزي محمد الدرة الذي استشهد وهو يحاول الاحتماء بوالده من وابل من الرصاص في 30 أيلول. احتقنت الأجواء في المسيرات الشعبية الحاشدة، وما زادها ربما هو تعزيز الشرطة نشر قواتها في مداخل البلدات العربية. تحولت المسيرات إلى تظاهرات وصلت تلك المداخل وأغلقت شوارع رئيسة، وبدأت المواجهة المباشرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. لم تتأخر أوامر قادة الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والحي، ولأول مرة شهد القناصة على أسطح المنازل العربية. في أم الفحم ارتقى الشهيدان أحمد أبو صيام ومحمد جابرين، وفي جت رامي غرة. يروي لنا إبراهيم أبو صيام والد الشهيد أحمد أن نبأ سقوط ابنه جاءه خلال وجوده وزوجته في الأردن، طريق طويل عبره الوالدان إلى مستشفى رمبم.
3: ابننا هو أول شهيد كان في أم الفحم، وإحنا ما كناش طبعا في البلاد، واتصلوا فينا جهات من قبل كرئيس بلدية أم الفحم والأعضاء كلهم أصدقائنا وأصحابنا، أعطونا خبر أنه ابنكم تصاوب، أنه وضعه صعب وحرج. كان عندنا شعور أنه ابننا استشهد، أعطونا خبر وفنا للحادث اللي هو بيفصل بين الأردن وإسرائيل، ومن ثم طبعا حولونا، وكانت برضو الشباب اللي تستنى بينا أن نوصل رمضان. والله كان عن شعور يعني كل من أول الحدث، يعني كانت أمور اللي شوية بتوحي برضو أنه ابننا دعا كل أصحابه وكرمهم وأعطاهم يعني صورة، وكأنه إنه هذا الإنسان يعني مش راح يشوفه كمان مرة. اثنين، إحنا برضو شعورنا يعني وقت شفنا الأحداث نفسها، حتى أم أحمد بتقول يعني يا رب يستر يعني، وبنفس الوقت إنه أحمد مش راح يظل يعني واقف، يعني خلينا نقول مكتف الأيدين. إحنا طبعا وقت أم أحمد فاتت وأنا فتت معها طبعا، يعني أمه أول ما حطت إيدها على صدره وبتقول له مبروك الشهادة يا أحمد.
1: زاد غضب الجماهير.

0: باهظ ثمن كبير من دماء شبابنا وأبنائنا اللي حتى الآن بدون شك ما زالت الجماهير العربية تعيش هذه الذكرى وتعيش هذه المناسبة.
1: تجددت المواجهات في 2 أكتوبر فسقط 6 شهداء جدد: ابن رفح مصلح أبو جراد في أم الفحم، إياد لوابني في الناصرة، وليد أبو صالح وعماد غنايم في سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلي في عرابة. تروي لنا السيدة جميلة والدة أسيل أن ابنها الذي بلغ 17 عاما استشهد على مسافة قصيرة منها في أحد حقول البلدة.
2: أنا بهاي الوقت طلعت عند دار أختي اللي ساكنين على طرف البلد، قاعدين بنشرب قهوة أنا وأبو أسيل، ولا أختي أمه للشاب اللي أجل عنا بتقول لي إنه أسيل ومهدي راحوا على المظاهرة، وأختي قاعدة ومتريحة وقاعدة يعني. أجيت أنا فزيت قمت ووقفت على البلكون، والناس في ناس كانت تروح وترجع، بقول له شفتوا أسيل؟ إيش يقول لي؟ شفتوا. إيش يقول لي؟ ما شفتش. إسا أنا تركت فنجان القهوة ونزلت أركض، رحت باتجاه الشباب ماشيين. هناك كنت بتعرف ما كل البلد أنا بتعرفني، شباب طلاب علمتين على مدار سنوات، أسألين شفتوا أسيل؟ إيش يقول لي شفناه؟ إيش يقول لي ما شفتش؟ ضليت أمشي أمشي أمشي وبالآخر أطلع بين الناس ما شفتش أسيل. أسيل أغلب الوقت كان يلبس بلوز خضراء. لما كنت عند دار أختي على البلكون بتصل بأسيل، بقول له أسيل حبيبي وينك؟ ولا بقول لي هياني يما، جيت قلت له حبيبي أسيل ارجع، ولا بقول لي هياني يما. إسا ابن أختي شو بقول لي؟ هو رايح كاين، هو ابن أختي ماشيين على مهل هين وبخرفوا وبيحكوا عن الأغاني وهيك. بقول له أسيل أنا بحب مغني أمريكي اسمه توباك وبحب غنوية ديار مام، هي آخر جملة حكيها لابن أختي. المهم أنا لما رحت لحقته ما شفتوش، وقفت على هيك محل عالي واتصلت بناردين. ناردين كانت بالقدس، قلت لها عم بتصل بأسيل هو بردش علي، هيك في مظاهرة وأنا عم بطلع وشايفة تصرفات الشرطة، كمان الشباب كانوا يسووا زي الكوكيم. قلت لها من تصرفات الشرطة إذا بدين ينزلوا بتخوا عليهم. قلت لها طيب يما طيب، وراحت مع مي حكت مع لبنى، قلت لها لبنى قلت لها ابعثي رسالة لأسيل كذا وكذا. إسا ما لحقش بهاي اللحظة، بعد ما حطيت التلفون أنا نزلت الشرطة، نزلوا 4 باتجاه الكرم الزيتون مش بال على الشارع. إسا أنا انتبهت إنه في حدا تحت الشجرة الزيتون، عرفت من البلوزة وهو داير ظهر، عرفت أسيل. لما نزلت الشرطة صرت أركض على الشوك وحجار ويك أقول أسيل أسيل أسيل أسيل أسيل. للأسف ما لحقتش أسيل، نزلوا عليه ضخوه ضربوا كعب البارودة وأطلقوا رصاصات على رقبته وما لحقتش.
1: هدأت حدة المواجهات إلى حد ما في 3 أكتوبر، لكن شوارع رئيسة مركزية بقيت مغلقة، وظلت لجنة المتابعة العليا في حالة انعقاد دائم، لكن رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب في الكنيست أخفقوا في محاولات سحب القوات الإسرائيلية من مداخل البلدات. في 4 أكتوبر سقط شهيدان آخران، في كفر مندى رامز بوشناق وفي كفر كنا محمد خميسي الابن الأصغر لذويه، والذي استشهد بعد وقت قصير من إصابته ونقله لإحدى العيادات كما روى لنا شقيقه رأفت.
3: تم إطلاق النار من قبل الغروب إلى كل المتظاهرين. بهذه اللحظات أصيب الشهيد محمد خميسي، كنت متواجد قريب جدا يعني، ولم أتوقع أن تكون طلقة الرصاص في شهيد محمد يعني. قاعد بأحد هالمتظاهرين، ممكن يكون هو واحد من هالمتظاهرين. أنا كنت بعيد عنه يعني حوالي 200-300 متر، وأسمعنا طلقات الرصاص. والكل صار يتوقع انه انصاب حدا ما انصابش حدا، هل طخوا على المباشر ولا طخوا بالهواء. فالكل صار ينادي ويصيح انه لا طخوا مباشر طخوا مباشر، في ناس انصابت. طبعا السياح انت فاهمي كيف، كثير اللي صار يقولوا فلان وعلان وسموا اسامي، ومن احد الاسماء انه محمد خميسي انصاب برصاص. هذيك اللحظة انه لما قالوا محمد خميسي طبعا اتوجهنا، كنت انا واختي 3-4 كلنا فعلا كان مصاب، حملناه بالسياره وحطه عليه.
1: ما أصعب الفراق وما أقسى تلك اللحظات على أسر ووالدين كانوا يرسمون

0: مستقبل أجمل لأفلاذ أكبادهم.
1: بهذه اللحظات يعني الواحد ويله بده أثر على طبعا في تأثير. من ناحية ثانية أنه أنت يعني مبسوطة في إنا شهيد, إحنا مبسوطين الحمد لله رب العالمين, بس هذا كان له تأثير سلبي على الوالدين. أبوي بهذه القطرة الخاص مع أنه كان صابر, بس صار عليه زادت أمراه وزادت عليه الحمد لله رب العالمين, يعني ما صمدش كثير بعد 4-5 سنين توفى من أثر الهواء. والوالدة طبعا التأثير عليها لا يخيل, يعني لو قديش بدي أقول لك إنه التأثير كبير بظن مقصر الحد كثير, تأثرت لحد اليوم هي بعد تراقبي بالفرش.
2: المرارة لما أنا بفوت على غرفة أسيل بطلع بكتبه اللي بعدها موجودة على كتاب الرياضيات اللي كان يحل مسألة الرياضيات وما كملهاش, على أنينة العطر اللي كان يستعملها وصلت لنصها وبقيت زي ما هي, على الجواز السفر تبعه اللي ما كملش يسافر وينبسط ويروح ويجي, على البوت تبعه اللي ما قدرش يمشي فيه ويكمل مشوار الحياة, على الصحن الفارغ تبعه اللي أنا كنت أحط ست صحون بعد ما استشهد أسيل, صرت لا شعوريا أجيب الصحن وأحطه إذا اللي عنده شعور إنه أسيل بعده موجود. كل هاي الأمور هاي أنا بعيشها يوميا ومفكر, كل أم شهيد كل أم بتفقد ابنها بتعيش هذا الشعور يوميا بدون ما حدا يحس فيها, حتى أولادها بالبيت بيحسوش فيها, هذا الشعور بلازمها يوميا.
3: أحمد كان كاتب وصية, والوصية يعني كم تمنيت أن أستشهد في سبيل الله ولكن الله لم يستجب لي دعائي, فأقول اللهم أحشرني مع الشهداء. يعني كل هاي كانت أمنية له اللي احنا شفناها وكرناها في دفاتر الشخصية, يعني لأنه كان عارف شو معنى الشهادة.
0: استمرت حالة التوتر في البلدات العربية لأيام وعادت إلى الواجهة مجددا في 8 أكتوبر, وهذه المرة من خلال احتكاكات بين مواطنين يهود والسكان العرب في نتسيرة عليت. تجددت على أثرها المواجهات فسقط الشهيدان عمر عكاوي ووسام يزبك. 7 بلدات عربية إذن فقدت من أبنائها, وكلها شيعتهم على مدار أحداث أكتوبر بجنازات حضرها الآلاف.
3: على المكبرة وقت طبعا دفننا ابن أحمد كانت كل الجماهير العربية بدون استثناء, يعني إحنا اليوم إذا بنيجي بنأخذ وبندعي دعوة بسيطة يعني للناس, الواحد إذا بده يدعي لأنه بده يفرح بابنه تقولي بيكتب 1000 مكتوب 2000 مكتوب, يعني هذا أقصى حد يعني, ومن 1000 بجوز يعتذروا 500. من خلال الحدث نفسه احنا شفنا انه وكأن ودينا دعوة لكل شخص لكل انسان اجا وشاركنا, كانت الاف يعني صدق كان اشي بثلج الصدر, يعني بالنسبة لنا احنا شعرنا وكأنه هذا عرس لأحمد.
1: كانت حشود كبيرة جدا, يعني حتى من النقب حتى من المثلث كان في ناس متواجدة, كانت حشود كبيرة جدا وكان عرس الشهيد. صح الواحد فاقد أخوه وصعب عليه, وكل إنسان حدا بيشعر بيها غير الأخ, ممكن الأم والأبو بيشعر بيها أكثر لأن احنا هذا ما وجدناش بيه الشعور إلا تطارت الحالة. والجنازة بهذيك اللحظة بهذيك الأيام كانت جدا رهيبة, ما زادنا هدوء اللي كان في بالبلدان المجاورة, إن في كتركنا صار في شهيد, في سخنين صار في شهيد, في كورمندا صار شهيد. البلدان العربية بتيرت من داخلها إنه يعني مش بس سخنين وبس كتركنا, لا والناصر إحنا بدنا يعني مستعدين ندفع شهيد وجد مستعدين ندفع شهيد, صارت سائرة البلدان العربية. هذا كان نوع من التخفيف على الأهالي.
0: انتهت أحداث أكتوبر في البلدات العربية، لكن انتفاضة الأقصى استمرت في الضفة الغربية وغزة، وفي تلك المرحلة بدأ استخلاص العبر، خاصة أن هبة القدس كانت الحدث المفصلي الثاني في علاقة فلسطينيي 48 بإسرائيل بعد أحداث يوم الأرض، وأعادت اللحمة إلى المجتمع العربي كما قال لنا بروفيسور

0: دكتور محمود يزبك.
1: اختبر عمليا يعني من خلال الثقة التي بنتها الجماهير لنفسها، اعتقدت انه هي اصبحت ذات حصانة وتستطيع ان تتظاهر ضد الدولة، وهذا حق لها. يعني كأنه أنا بقول بين قوسين السبب، وكأنه حق معطى لها بسبب حصالتها الهويتية، يعني الهويتية بمعنى المواطنة. يعني أنا فلسطيني ولكن كذلك مواطن في دولة، فأيوة لذلك هذه المواطنة تعطيني الحق في أن أتظاهر.
0: شكلت السلطات الرسمية في 23 من أكتوبر عام 2000 لجنة فحص لبحث ما جرى، لكن ضغط الجماهير العربية والنواب فرض في نهاية المطاف تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث في 8 من تشرين 2 نوفمبر، سميت بلجنة أور نسبة للقاضي تيودور أور الذي ترأسها. لم يعول المجتمع العربي وأهالي الشهداء على اللجنة كثيرا، لكنهم أرادوا تحقيقا رسميا يعد توثيقا لما جرى.
1: أردت شيئا واحدا من تلك القضية، أن تقام لجنة التحقيق، هي أن حقيقة أن يوضع في الملف التاريخي لدولة إسرائيل عملية القتل الممنهج والمنظم ضد المواطنين، لتصبح هذه الوثيقة عمليا وثيقة تاريخية، يعني تعطينا الحق في المستقبل أن نتهم دولة إسرائيل واتهاما يعني من خلال المنظمة الإسرائيلية، وهذا ما حصل حقيقة في لجنة أور.
0: تواصل عمل لجنة أور على مدار 3 سنوات، وبين كتاب تفويضها أنها إلى جانب فحص أداء الشرطة وآلية اتخاذ القرارات ستفحص أداء الضحية المواطنين العرب ونوابهم. وتقول لنا المحامية عبير بكر التي تابعت في حينه ملف لجنة أور من خلال مركز عدالة، إن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لم تقم بأي تحقيق في ملابسات ما جرى على مدار أعوام نشاط اللجنة.
2: لجنة أور استمر عملها 3 سنوات، وخلال هاي السنوات اتضح فيما بعد أنه ما فيش الوحدة المسؤولة عن التحقيق الفعلي، التحقيق اللي يجب أن يقرر فيه فيما إذا يقدم لائحة اتهام أم لا، لم تعمل أي شيء عمليا، جلست وانتظرت لجنة أور، وهي أول إخفاق كبير لهذه الوحدة اللي فيما بعد اتضح لنا، وفيما بعد طبعا كان مسببا مركزيا لعدم تقديم أي من لوائح الاتهام، لأنه الأدلة ما تواجدت، لأنه ما حدا بذل جهد لأنه يجمعها.
0: بعد تقرير أور بدأت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بفحص الأحداث من جانبها، لكنها اعتمدت بشكل أساسي على تقرير لجنة أور من دون العودة للتحقيق مع الضالعين فيه أو اعتماد بيانات جديدة، وانتهت عام 2005 بإغلاق كل الملفات من دون تقديم أي من المسؤولين للمحاكمة.
2: تقرير ماحش 2005 يصدر إغلاق كل الملفات. الغضب من النتيجة يأتي بالأساس حينما نقرأ التسويغات، يعني الشعور في أنه كان في استخفاف بعقليتنا، أول شيء كمحامين، عقليتنا كممثلي شهداء، عقلية أهالي الشهداء ولجنة المتابعة. تأتي ماحش وتعطي شرعية قانونية لاستعمال القناصة، يعني في أمر اللي لجنة أور حتى أقرت أنه غير قانوني واستعمل يعني خلافا للقانون، يجب إبطاله. كمان ما حش حتى تصل لنتيجتها إغلاق الملفات قررت أيضا أن تغير حقائق. ماشي تعرف شو غير حقائق، ولكن على الأقل استندي لشهادات جديدة سمعتيها. ما حش تغير الحقائق دون يعني حتى من دون أن تستند إلى شهادات جديدة.
0: انتهت التحقيقات كلها من دون أي نتيجة ترتقي لمستوى توقعات أهالي الشهداء، ومع الوقت تحولت هبة الأقصى إلى ذكرى سنوية يحييها المواطنون العرب في عدد من النشاطات في الأول من أكتوبر.
3: إحنا يعني في الوسط العربي صار في عنا كثير تكاسل وكثير يعني من ميع الأمور، يعني حتى اليوم تخيلي انه في البداية اول 4-5 سنين 10 سنين كانت لجنة متابعة والمجالس المحلية والسلطات والهيئات يبادروا من قبل بشهر انه احنا شو بدنا نعمل، واحنا بدنا نعمل اضراب مدرسة، واحنا بدنا نعمل فعاليات، واحنا بدنا نعمل كذا، وبيكون في اضراب والمسير الكبرى والمسير الصغيرة. يعني اليوم اوصلنا لوضع انه بطل حديث لن حدث، يعني حتى في السلطات المحلية، حتى في لجنة المتابعة. يعني انا بذكر اني لحد بجوز أول 15 سنة، ثم فترة قبل بشهر تجينا لجنة تابعة على أهالي، لجنة أهالي الشهداء، ونقعد ونجتمع ونقرر ونسمع القرارات ونتباحث الأمور ونطلع بالآخر ببيان مشترك. مثلا بالفترة الأخيرة بالأربع خمس سنين الأخرانيات ينظر لحتى بطلت لجنة المتابعة تسأل، بطلت المجلس المحلي، بطل في سؤال، صار يميع الأمور. يعني حتى في أيام ذكرى خالدة في تاريخ الوسط العربي هنا صار في نوع من التمييع، نوع من الهزلية، نوع من اللامبالاة، وهذا بيأثر رجعيا على الشعب نفسه.
4: بطل اليوم عندك في جيل اليوم اللي عمرهن 20 سنة، 20 سنة لما استشهدوا الشباب ما كانوش بعدين خالقين أو كانوا أشهر عمرهن. اليوم حتى اللي جيلهن 30 سنة كانوا عمرهن 10 سنين، فعندك جيل كامل جاهل للقضية، لقضية الشهداء واللي صار بالأكتوبر والقدس والأقصى، جاهل تماما. أنا ما بشكش إنه في كثير ناس صادقين من أبناء شعبنا ومخلصين وكانوا ممكن يخدموا ويعطوا وكل واحد يقوم في دوره.
1: لا، أنا أعتقد لم نستخلص الأمر، نحن أدأنا في الخطأ في تلك الفترة، وهذا الخطأ بدأ أخذ بالتزايد والتدحرج. يعني حينما أقرأ في هذه الأيام بعض التعليقات لزملاء بالنسبة لأحداث أكتوبر ويعني وضع الفلسطيني في الداخل، ونتحدث في بعض منا يتحدث عن الفردانية في المجتمع، يعني ويجب أن نتعامل فردانيا كأفراد وليس كمجموعة. يعني بعد أكتوبر 2000 أنا أقولها يعني بألم، يعني أردت أنه نحن يعني قياداتنا في تلك الفترة لم تستطع أن تعيد اللحمة للجماهير الفلسطينية مثلما حصل في يوم الأرض، وبدأت الجماهير عمليا تتصرف كأفراد وكمجموعات حسب مصالح وحسب رؤية مختلفة ومتضاربة، وحتى العمل الوطني أخذ يعني بشكل بطيء شوي في البداية، ولكن فيما بعد متسارع للهبوط، وأنه المجتمع أصبح عبارة عن مجموعات وليس مجموعة واحدة فلسطينية.
5: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
9: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
10: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. انتهت جلسة النظر في قرار شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، فيما تواصل المحكمة العليا في القدس جلسات النظر في قرارات شطب القائمة المشتركة والموحدة والنائب عفر كسيف أمام هيئة موسعة من 9 قضاة. يأتي ذلك حيث طلب النائب سامي أبو شحادي من المحكمة العليا أن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة، وتعهد أمامها بالحفاظ على القانون وعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه.
1: لا يمكنني أن أقبل أن أظلم نفسي.
2: رتسي لفنوت لتت لي את ההזדמנות להיבחר שוב על בסיס מה שאני מאמין בו כאדם שנלחם למען זכויות אדם, כל בני אדם, אדם שמעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בזכויות של העם היהודי הזכויות הקולקטיביות והאינדיבידואליות, ואני מעוניין לקדם שלום בהסתמך על הערכים של צדק, חירות ושוויון. הפרוגרמה הפוליטית, 10 הנקודות, אלה דברים שאני השתתפתי בכתיבתם, הם נמצאים בפניכם. זה מה שאני הולך לעשות בכנסת. אני מתחייב בפני בית המשפט לשמור על החוק ולכבד את החוק ולא לעשות שום דבר שהוא מנוגד לחוק. זה דבר שאני כל החיים שלי עשיתי, וזה דבר שאני מתחייב להמשיך ולעשות.
0: نذهب الآن مستمعاتنا ومستمعينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. القاضي عميد يضحك عميد رئيس المحكمة العليا يقترح على النائب سامي أبو شحادي بسحب ترشيحه. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وللوقوف عند آخر المستجدات ينضم إلينا مدير الأخبار في راديو الناس زميل محمد مجادلي. أهلا محمد.
3: أهلا بك رجاء.
0: يعني ماذا يعني ذلك محمد؟ الآن القاضي يضحك عميد يقترح على سامي أبو شحادي بسحب ترشيحه من الكنيسة،
3: يعني مع نهاية الجلسة التي استمرت طويلا، الجلسة الأولى وهي لنظر بشطب سامي أبو شحادي، القاضي عميد أعطى ملاحظة وطالب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي أن يعود إلى القاعة بعد الاستراحة، وطالب كذلك من إيتمار بن غفير وهو من قدم طلب الشطب هذا كذلك أن يبقى في قاعة المحكمة. وأثيرت بعض التساؤلات، ما سبب هذا الطلب؟ لأنه طلب استثنائي غير اعتيادي، يعني عادة عندما تنتهي الجلسة ويتم الانتقال إلى جلسة أخرى من المفترض أن يعني ينتظر الجميع قرار المحكمة الذي سيصدر غدا، ولكن القاضي عميد بعد البداية في قرار أو في جلسة النظر والمداولات بشأن عفر كسيف يفاجئ الجميع بإيقاف الجلسة والعودة من جديد إلى جلسة سامي أبو شحادي، ثم يوجه الحديث لطاقم الدفاع عن سامي أبو شحادي ويقترح فعليا على سامي أبو شحادي وعلى طاقمه بأن يقوموا بسحب ترشيحه إلى الكنيسة، ويقول بأن هناك أغلبية بعد المشاورات التي جرت لشطب ترشيح سامي أبو شحادي، وبأنه يقترح من المحكمة على سامي أبو شحادي أن يسحب هذا الترشيح فعليا لكي يعني يلغي إمكانية إصدار حكم في هذا الموضوع، ويصدر تلميحا غليظا لسامي أبو شحادي ولطاقم الدفاع عنه بأنه في حال عدم سحب الترشيح فإن هناك غالبية لشطب هذا الترشيح. فعليا ما تحاول المحكمة العليا الآن أن تقوم به هذا طوق نجاة لسامي أبو شحادي من ناحية، ولكن طوق نجاة لها أيضا. قضية سامي أبو شحادي معقدة جدا، هناك الكثير من الآراء التي تقول بأنه من الجانب القضائي لا يمكن شطب سامي أبو شحادي بسبب مقال واحد، ولكن من جانب آخر هناك الكثير من الآراء القضائية التي تقول بأن ما كتبه أبو شحادي في هذا المقال هو يعني استثنائي وخارج عن المألوف، تحديدا في ظل 7 أكتوبر، وعليه ما يقترحه الآن الرئيس المحكمة يضحك عميد على سامي أبو شحادي هو أن يسحب ترشيحه من الكنيسة القادمة. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأنه في حال إصدار قرار من المحكمة هذا سيؤدي إلى طبعا خلق سابقة قضائية بشطب أول مرشح عربي في تاريخ دولة إسرائيل من الترشح للكنيسة، وهذا معناه أيضا بأن سامي أبو شحادي لن يتمكن من العودة لترشيح نفسه لأن هناك قرار قضائي سابق في هذا الجانب. الآن انسحاب أبو شحادي من الترشيح ولربما العودة للترشح في المرة القادمة سيعطيه الكثير من الوقت، أولا لكي يتراجع عن تصريحاته ليعدل هذه التصريحات، لربما الأمور تختلف من الجانب القضائي، تختلف أيضا كذلك بما يتعلق بكل الموضوع الجماهيري، وهذا لربما سيفتح الباب

0: أمام سامي أبو شحادي أولا لكي يعود في الدورة السابقة القادمة، وثانيا سيجنب المحكمة أن تتخذ قرارا متطرفا كهذا بشطب مرشح للكنيسة بسبب مقال واحد. فعليه هذا الاقتراح الذي قدم لسامي أبو شحادي، الآن لديه الإمكانية لكي يجري مداولات مع طاقمه مع مركز عدالة لكي ينظروا في ذلك، والقاضي عميد أعطاه الإمكانية بأن يعيد أو أن يقدم رده حتى نهاية هذا اليوم من المداولات القضائية، وإلا سيتم إصدار قرار من المحكمة غدا صباحا على ما يبدو الاتجاه هو لشطب سامي أبو شحادي. باعتقادي مما أسمعه في هذه اللحظات يبدو بأن الاتجاه حاليا سيكون من قبل سامي أبو شحادي هو أن يسحب الترشح. دعينا نذكر هنا بأنه العديد من الجهات رجاء كانت قد يعني نصحت سامي أبو شحادي، على رأسهم البروفيسور رائف زريق المختص في القانون الدستوري وفلسفة القانون، كان قد نصحه بسحب الترشيح، لأنه في ظل الظروف القائمة الحالية في دولة إسرائيل وبعد 7 أكتوبر والأجواء الموجودة والتصويت في لجنة الانتخابات المركزية من قبل كل الأحزاب ما عدا الأحزاب العربية وعلى رأسها حزب الديمقراطيون، وكذلك أيضا تصويت القاضي سولبرغ وهو نائب رئيس المحكمة العليا وهو كذلك أيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية، كل هذا جعل من حظوظ سامي أبو شحادي تكون منخفضة جدا أمام المحكمة. لذلك ما نراه الآن هو أن من اقترحوا على ما يبدو سامي أبو شحادي ألا يتجه إلى المحكمة لربما كانوا قد اقتربوا من هذا الاقتراح الذي يقدمه الآن يسحاق عميد، وهذا أمر هام جدا في هذا الجانب. لذلك الساعات المقبلة الآن ستحمل معها لربما الإمكانية لسامي أبو شحادي أن يسحب ترشيحه، إذا قام بسحب هذا الترشيح لربما هذا سيكون أقل الضررين، وإذا لم يسحب الترشيح فنحن على الأغلب سنستيقظ غدا صباحا لكي نرى بأن سامي أبو شحادي سيشطب من تقديم ترشحه للكنيسة.
1: إذن يعني ساعات في الساعات المقبلة سنرى ما هو القرار الذي سيتخذه النائب سامي أبو شحادي بعد التشاور مع يعني طاقم الدفاع عنه في أمام المحكمة العليا. يعني سننتظر ونرى ذلك في الساعات القريبة. الزميل محمد مجاد مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا لك في الوقت الحالي.
0: شكرا.
1: إذن هذه كانت وقفة إخبارية مع الأخبار العاجلة من المحكمة العليا في القدس في بما يتعلق بجلسات النظر في شطب النائب أبو شحادي والنائب أيضا عوفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26. الآن إلى أحوال الطقس. يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز لحظات، وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة. مقدم.

0: من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى فادي.
3: شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
1: حركة سير مع فادي زغاري.

يسعد هالمساء، مساء الخير عليكم المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا. إنه الخميس، إنها نهاية الأسبوع، عم نودع أسبوع جديد إحنا وإنتوا، ودايما هيك طاقات الخميس المختلفة باستراحتنا، استراحة منتصف النهار وحركة سير مع كل المستمعات والمستمعين، السائقات والسائقين، العاملات والعاملين اللي موجودين بالبيوت، اللي موجودين بكل مكان. يا ميت مرحبا. اليوم الأول من أكتوبر، تشرين الأول، كمان هيك عم نبدأ به شهر جديد. بتأمل طاقات جديدة، بتأمل نفسية جديدة، بتأمل هيك بشريات جديدة يا رب. وأهم شيء إنه المزاج يكون عال العال ويكون مزاج خميس. يلا بلشوا انضموا لنا وبلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 055-577-399. يلا كمان طمنوني عنكم، طمنوني عن الطرق، والأهم من هذا كله تسجيل الحضور. الحاضر يعلم الغايب.

0: يلا بدينا بدينا
1: مع هاي البداية الجميلة.
0: الله يسعد لي هالمساء الحلو يا رب،
1: يسعد لي روحكم الحلوة ومزاجكم الطيب، وهيك بحس كمان انتو نفسيتكم بتتغير بنهاية الأسبوع، مجرد ما نحس انه خلص خميس، عنا جمعة، عنا سبت، عنا عطلة، وعطلة هيك خريفية، لأنه نهاية الأسبوع خريفية بامتياز. رح تكون طبعا حسب ما حكونا دائرة الأرصاد الجوية في انخفاض آخر، رح يكون على درجات الحرارة، ورح تكون أدنى من المعدل العام بخمس درجات، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية. يلا لمحبي الشتاء عندكم ويكند شتوي خريفي خريفي.

طيب اليوم في عنا كتير كتير كتير إشي رح نحكي لكم إياها، بس قبل هيك أكيد بدنا نمسي عليكم بالخير. شو هالسؤال؟ شو هالسؤال يعني بتسألوني بتكاش تمسي علينا؟ بزبط بلا يعني بنفع من دون. أبو محمد في سخنين، يا مساء الخير وتحية كمان لوفا. هابي بيرثدي يا وفا، قبل 120 يا رب. مساء الخير فادي، معك عيد أبو محمد على السمع. مساء الفل يا أبو محمد شريف، يسعد لي مساك الحلو. أبو تيسير وعليكم السلام. أبو محمد أهلا ومرحبا، ختام يسعد هالمساء. والله الله يجيب الخير والله يكفينا شر. شو بحكوا الغيب صح ولا أنا غلطان؟ الغيب صح؟ سلام فادي، يعطيك ألف عافية، أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا فادي. مرحبا فادي، معك علي، بداية شهر سعيد ونهاية أسبوع سعيدة. شكرا يا حبيبي، حط لنا هلا بالخميس، اسمحوا لنا اليوم بلا هلا بالخميس، يعني عم هيك اخترنا غناني حلو اليوم فبلا من هاليوم. ممكن شارع ستي شمالا مزدحم عند منطقة جلجوليا، وهلا بالخريف بلال. مساء الفل، أزمة بين شفا عمر لطمرة. هاي حنان، مساء الخير يا حنان. مرحبا فادي، محبي الصيف لازم نسافر عدولي ما بتغيب عنها الشمس لحد ما يخلص الجفاف اللي هون. يعني هذا بده، هذا بده الحياة يا محمد، كر وفر ولا ولا أنا غلطان؟ نهاية أسبوع سعيدة ومش ماطرة، عم بتقول ما هبا وعدكيش، لأنه عم بحكوا أنه ممكن تكون نهاية أسبوع ماطرة. مساء الخير لفادي وكل المستمعات والمستمعين، أريد أن أشيد براديو الناس اللي اليوم استمعنا ببث مباشر مجريات المحكمة التي تنظر بقضية الشاطبي الأخسام أبو شحادي، ومن بعدها تذكير لأحداث هبة القدس والأقصى. كل الاحترام لكم، شكرا جزيلا أبو الكارم، وشكرا هيك على متابعتكم وثقتكم المتجددي فينا دائماً.

اهلا ومرحبا. ده اللي عم ببعث لي جود افترنون. اهلا. طب ابعث لي اسمك يا ابن الحلال. يعني دايما بتكتب لي ولا مره بتكتب لي اسمك؟ انا بدي احييك. يعني انا حابب احييك من قلبي من جوا. سلام. فيش احلى من نسمات اكتوبر. معكم احلى جو. مساء الخير يا منتهى حسد لهالمساء. يلا اللي بعده ما سجلش حضور اليوم رح تروح زعلي بينه وبين كل يوم الخميس. ومفروض من الكل هيك يسجل حضوره على واتساب على 050-5577-399. ويلا شوطوا يا جماعة. خالد مين خالد؟ خالد تاع ال

واليوم كمان مروح من تامني خالد. اليوم كمان مروح من الحصة التامنة الساعة 3 وتل. أنا بصراحة جاي عبالك حابب أني أصدق بس صعب. صعب يا رجل صعب يا رجل. عندك 4 تمنات بالأسبوع أقنعتني. طيب ما عشان أبوك حدك أنا عم بحكي لك مش عشان إيش تاني. السؤال أبوك متأكد أنه عندك 4 تمنات بالأسبوع؟ طيب يلا يا جماعة الخير اليوم في يوم خاص ومميز جدا وهذا اليوم لازم هيك نحتفل فيه بطريقة طليق في هذا اليوم. اليوم العالمي لشو برأيكم؟

0: يلا اليوم الأول من أكتوبر في مناسبة هيك كل سنة منحتفل بهاي المناسبة، مناسبة خاصة جدا لشيء اللي بيشكل جزء لا يتجزأ من حياة الكتار الكتار الكتار الكتار منا، والأشخاص اللي بيقولك أنا بتعاملش مع هذا الإشي أنا شخصيا بستغرب من هذا، بستغرب الناس بيقولك أنا مستحيل أنا لا أقترب من هذا الشيء، كيف ممكن؟ يعني أنا وميرال عم نسأل نفس السؤال، كيف ممكن؟ والله ياريت قلت لي ميرال أحضر لك من هذا الشيء، ياريت يلا حضري إلي وإلك عشان لما تدخلي على الفقرة يكون جاهز. كيف لكم يا جماعة اللي ما بحبوا هذا الشيء اللي اليوم عم نحتفل بيومه؟ كيف لكم أن تبدأوا نهاركم مثلا؟ مثلا
1: حتى لما داب الثلج رجعت ركوي على النار،
0: بتقول له قلت لي جاي زيارة حطيت الركوي على النار، يعني كل الأسرار هيك بتدور حول هاي الركوي يا جماعة. لما بتكون الركوي جاهزة كل شيء هناك بالإمكان أنه نستمع لإله.

احلى اشي انه انا بوصلكم لمرحله دوره بجوجل ودوره بتشات جي بي تي، ولما بتدوروا على المعلومه بتضلها عالقه براسكم. يعني لما بتعملوا هاي الفعاليه بتضلها عالقه براسكم. فانا بالنسبه لي خلص حطينا فيه، وصلت وصل الهدف. اليوم العالمي للقهوه يا جماعه الخير، وهذا اللي عم بسالكم اياه، كيف ممكن لاشخاص ما يحبوا القهوه، ما يشربوا قهوه يعني بساعات الصباح؟ مؤخرا يعني سمعت من اكثر من حدا بيقولوا لي انه كيف بتشربوا قهوه الصبح. انا بسالكم كيف ما بتشربوا قهوه الصبح؟ كيف بتصحوا من دون القهوه؟ كيف ممكن تحكي لجارك صباح الخير؟ كيف ممكن تطلع وتسوق سيارتك؟ كيف ممكن توصل مكان عملك وتحكي لطاقم العمل صباح الخير؟ كيف ممكن وكيف ممكن وكيف ممكن مليون إشي تعمله الصبح؟

دون ما تشرب قهوة، بس بنفس الوقت أنا بحسد هدول الأشخاص اللي ما في عندهم إدمان على الكافيين وبإمكانهم أن يتحركوا بسلاسة من دون وجبة الكافيين. فالقهوة يا جماعة الخير تعتبر من المشروبات المفضلة عند الكتار الكتار الكتار، وطبعا يعني بعاداتنا وتقاليدنا العربية كل شيء يتمحور حول القهوة. في عنا يعني قهوة الأهلا وسهلا، وفي عنا قهوة إكرام الضيف، وفي عنا قهوة وداع الضيف، هاي بسموها تبعت مع السلامة، وفي عنا قهوة بالأفراح، وفي عنا يعني بعيد الشر قهوة بالأحزان. فالقهوة تشكل جزء لا يتجزأ من ثقافة مجتمعنا العربي، وكمان بالمجتمعات الغربية القهوة تشرب بطقس معين. يعني احنا لما نقول لشخص مثلا تفضل ميل علينا، فاول شغله بنحكي له اياها ميل اشرب قهوه، ميل على فنجان قهوه. فبالتالي القهوه مرتبطه بكل تفاصيل الحياه. اليوم رح نحكي كتير عن القهوه، ورح نحكي مش معلومات، وانما اليوم جايبين لكم تفاصيل لها علاقه بالقهوه من منظور اخر مختلف في يوم القهوه العالمي. روحنا رف الحمام من غربي يا دا يلا فحضروا حالكم. اي حدا حاسس حاله هيك بده فنجان قهوي يوقف بشي محطة ياخد فنجان قهوي يصحصح شوي، او تابعوا معنا المشوار او ابدوا معنا المشوار، لانه رح نبلش نحكي لكم عن القهوي بشكل مفصل بعد الفاصل الاعلاني.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا، حيسعد لي هالمساء. على فكرة في كتير ناس بعتين لي رسائل وأنا ما مسيتش عليهم بالخير. كنا نحكي عن القهوة طبعا، كل اللي انضموا لنا. أبو فتحية مساء الخير، مرحبا فادي، يميت مرحبا لرؤى، أهلا وسهلا. تحية لمين كمان اللي ماح رسالته، رقمه بخلص ب 018 لمحة الرسالة. أليم بنتي بتقول لي سجلي ولا يزعل عمو فادي. نيفين مساء الخير يا نيفين. خالد أبو أحمد يسعد هالمساء. ضياء مساء الخير، مرحبا لأول مرة بشارك معك. روزان من أم الفحم مساء الخير يا روزان، مساء الفل، أهلا وسهلا. بخليل غنطوس ميت مرحبا، يعطيك العافية، معك أم أحمد، أنا مستمع دائمي لبرامجك، كتير مشوقة وكتير بتستفزني وبكون بدي أحكي معك بس مشكلتي ما بحب أحكي بالراديو. أم أحمد اليوم هيك بتاخدي جرعة من قوة القلب وبترني بالساعة التانية، يعني بستنى منك مكالمة، مش مترنيش. تمام، الراديو لطيف خفيف أليف هيك كمان، يعني خوفش بعدين، احنا معكم يا جماعة، نحن هنا تخافوا. مساء الخير ل شو الأسم؟ اوكي فيش عندي أسم. لحظة بدنا نكمل احنا معكم، بس لازم نفتح ميكروفون لأنه
1: استنيت كتير.
0: حسيتك حسيت بأنه أخذني موضوع طلع. انت شايفي شو يعني، ما شاء الله ما شاء الله، بدناش يعني نحكي بس ما شاء الله، انت شايفي كمية
1: الله يكترهن أكتر وأكتر.
0: آمين. اللهم آمين يا رب، ويبعد عنا الحسد والحساد والعيون ومش عارف شو. عنا ريتنج عالي يا جماعة، ليه زعلانين انتو
1: عن جد؟ ليه
0: زعلانين؟

0: هاتي نكمل شو. لا لازم نكمل مرال مجبورين. عنا كتير رسائل اليوم. صفاء كمان مساء الخير.
1: حنان
0: لحظة شوي استني في رسائل احنا مش فتحينها عندك.
1: تمام
0: مساء الخير يا تمام.
1: سوها
0: كمان.
1: ملك.
0: لا مش ملك.
1: لا مش ملك.
0: معلي.
1: لا مش
0: علي.
1: ملك.
0: علي شو خص ملك. هو مسمي حاله مالك. شوف قد ايه متواضع علي. فاهمي؟ علي ذا كينج. شوفي الفهمان أبو وديع. شوفي أبو وديع بعدين استني شوي. لحظة أبو وديع لحظة. لا طول بالك
1: فتحت علينا مواجهة يا أبو وديع.
0: أبو وديع اسمع يعني أنا إلها ساعة تتفلت يعني فايتي وجايبي معي ساعة قهوة. وينها يا عزيزتي؟ شو اللي صار معك؟ نسيتي
1: أطلع أجيب
0: لا
1: وأرجع.
0: لا مش إسا مش
1: طب خلص بالفاصل.
0: مش إسا بالفاصل نتلاقى. على فكرة كمان حبيب عم بسمعنا. أطلع تحية لحبيبي صاد لي هالمسأل حلو.
2: أنا صحبك يا ليه تسمعني وتراعي لا تشتكيني هني لا تلوي ذراعي.
0: المهم أبو وديع حاطت هيك ترموس قهوة جنبه بالسيارة. هذا أحلى كلام أبو وديع. أحلى
1: هذا
0: كلام.
1: أحلى رفيق.
0: والله العظيم هذا أحسن من البشر أصلا.
1: والله
0: كمان عنا
1: من ريم.
0: ريم من باقة الغربية. مساء الخير يا ريم. مساء الخير فادي صفاء. بنفع نحكي هون أفضل؟ لا أم أحمد اليوم ديك تحكي تليفون. فاعش ليه مسحتي كتير رسائل رائدة؟ شوفي ماذا حصل. نادر من جد كمان
1: شكرا.
0: ضياء اسمع فكرة اسمه ضياء. سو كيوت توجذر. شكرا خجلت مرال. طيب
1: خجول يعني.
0: اليوم العالمي للقهوة. اليوم نحكي لكم أشياء عن القهوة يا جماعة. مش الأشياء التقليدية أين تصنع القهوة وبش أين تصنع القهوة
1: بداية القهوة وكيف بلشت
0: ومن يصدر ومن لا يصدر ومن مش لا. اليوم
1: إحنا ديب أكتر عن هيك.
0: فكرة إحنا اليوم شيء مش ديب يعني الموضوع جميل ولا خاصة
1: والله هيك أحلى. والله هيك أحلى.
0: هو أحلى بس هو مش ديب يعني.
1: بلا ممكن يكون ديب
0: هيك يعني أنت مقتنعة؟ طب هاتي نبدأ
1: ليش هيك عم بتقلل من قيمة الموضوع اللي أنا نعمله؟ لا ديب مبلا.
0: لا هو حلو هو خفيف لطيف بس هو مش ديب
1: يعني. بلا بنفع نعمله ديب.
0: طيب يا هاتي نبدأ بأغنية ديب بالأول. ممكن
1: إذا بتطلعش الموضوع ديب بالأغنية.
0: تفضلي خدي

0: يعني بعد السيدة فيروز ما فيش
1: أكيد.
0: فيش أحلى من هيك بداية وفي قهوة على المفرق. قبل كل إشي شو أزكى نوع قهوة أنت بتحبيه؟
1: يعني العربية أنا بالنسبة لي
0: العربية المهيلة هاي المغربية
1: تعمل غلاي تحط هيك فنجان سادة حدها مش اللي مع إيد وصحن سادة
0: فكرة ولا نفس الطقس هدول الماء بحسن هدول هيك يعني اختراع غربي بحس
1: بتتغير طعمة القهوة فيه وبتبطل عربي زاكي
0: خلص اسمعوا يا جماعة الخير في يعني القهوة العربية في إلها
1: طقوسها
0: وفي إلها فنجانها هذا الفنجان اللي عليه زي هيك زي تطريز
1: زي كسرات بيجي
0: لا استني الرسمي انا
1: الرسمي الاحمر والاخضر
0: ايوه هذا الفنجان هيك قهوه مغليه لا اسبريسو ولا مش اسبريسو ولا كابوتشينو ولا
1: بعد القهوه العربيه
0: عربيه وبتحط فيها هيك حبه هيل ويا لطيف هو بلط صبوها القهوه وزيدوها هيل وزقوها طيب اليوم بدنا نحكي لكم عن أشهر أنواع القهوة حول العالم رح تستغربوا على فكرة مش جايبين لكم يعني إحنا أنواع قهوة اللي بتعرفوا أشياء تانية غريبة عجيبة يعني
1: مش تقليدية يعني
0: بالضبط تعالي هدول بالآخر نرجع لهم لأنه هدول طبيعيات بدك تبدي من الفيتنام
1: يلا
0: روحي إلى الفيتنام
1: هناك في عندهم قهوة البيض
0: لطيف
1: اللي بمزجوا فيها القهوة السوداء مع صفار البيض بيكونوا خافقينه وبيزيدوا عليها الحليب المكثف المحلى فهيك بصير القوام كثيف وكريمي أكتر وفوقه بصبوا القهوة للي ناره
0: وقاد بديش أعقب الموضوع
1: كتير دنقة يعني بطلت قهوة
0: يعني لا وصفار بيض تفهمي طيب القهوة بفنلندا يا جماعة الخير هي قهوة بالجبنة بجيبوا قطع من الجبنة الحلوة اللي هي خاصة بتكون للقهوة بحطوها بفنجان القهوة الساخنة وهي جبنة تبلش تدوب تدريجيا وبتمنح القهوة مذاق دسم وهيك شوية هيك بيكون فيها ملوحة هاي ممكن أجربها يعني مسموعة زاكي
1: أنا ممكن أجربها بس مش الصبح عري
0: لا مش الصبح بس إنه بس مسموعة زاكي هيك شقفة جبنة بفنجان القهوة
1: يمكن أجيب لك إشي أسكى استنى
0: نجرب شو في أسكاتين؟
1: القهوة الأمريكية بالزبدة من اسمها
0: أوكي
1: بخلطوا بفنجان اللي فيه قهوة سودة مع زبدة مش مملحة وزيت جوز الهند عشان تمد الجسم بطاقة عالية الصبح
0: هاي شكلها زاكي
1: زاكي
0: هاي شكلها زاكي
1: لأكثر هاي تفوز صراحة
0: بس في على فكرة في

0: عيوني كلها.
1: يلا خدينا
2: القهوة التركية. بتحنوا حبوب القهوة بشكل كتير ناعم بتصير مثل البودرة، وبحطوا ببريق صغير اللي بسموه الجزوة أو الكنكي مع مي وسكر حسب الرغبة، وبسخنوها شوي شوي لحد ما يصير في رغوي على الوجه بدون ما تغلي على الآخر.
1: أنا استنيتك تحكي عن القهوة التركية. هاي القهوة التركية اللي حكتها ميرال مش القهوة التركية اللي بتحطوها هاي
2: اللي بتكون بالكيس مع مي
1: سموها بوتس. لا هاي هاي ولا خاصها بالتركية ولا خاصها بالتركية. تركية في إلها طقس يا جماعة، يعني القهوة التركية في إلها طقس خاص، وهيك بيشربوها هيك بيشربوها. وطبعا أكيد القهوة العربية يا جماعة الخير اللي هي قهوتنا إحنا، اللي هي منجيبها بشكل عام من المحامس، منجيبها من السوبر ماركت، منحط عليها هيل، في ناس بحطوا عليها قرنفل كمان، في ناس بحطوا عليها زعفران. وأنا مثلا بحب القهوة إذا بنحط فيها سكر، بالنسبة لي بتبطل قهوة
2: يعني. صح، بس
1: أنا
2: بحبها مع شوية سكر.
1: لا بنفعش يعني، مش سادة يعني، مش القهوة السادة المعروفة، هي القهوة البنية
2: العادية
1: يعني. بس بدون سكر
2: يعني. إذا بتحط هيك شوية سكر بالمي قبل ما تغلي، بتغلي المي مع السكر وبعدين بتزيد القهوة.
1: خربتيها.
2: لا على فكرة
1: والله خربتيها،
2: راح أثبت لك إنه مخربتها.
1: خربتيها،
2: مش راح تحس بالسكر. أنا مش عملتها قطر
1: مخصش يعني.
2: لا راح أثبت لك على فكرة.

0: يا شايفي شايفي شو بحكوا لك، القهوة العربية بس بدون سكر. احنا بدنا نشرب قهوة، مش بدنا نشرب شاي على فكرة، والشاي بلا سكر ابو محمد كمان
1: أسكر. لا لا هيك زودتها،
0: لا بلا جربوا اشربوا شاي بلا سكر.
1: جربت صراحة مش ذاكي.
0: بالعكس بالعكس، اعشاب وهيك، واذا بدكم تحطوا مثلا كيس شاي بدون سكر ازكى افيد مريح اكثر للمعدة. السكر انا بحسه بخرب طعمه الاشياء
1: بكثره. اه
0: بخرب. لا لا لا، حتى لو حبه سكر او ذره سكر تخرب الدنيا. كله بلا سكر ابو محمد، كله بلا سكر، مش بس النعناع، كل شيء، قهوه شاي نسكافيه كله بدون سكر. اسمعي، عدو القهوة الأزلي مين؟ هيك هني كاتبين،
1: يدعوا إنه السكر، يدعوا، مش أنا بقول،
0: بعرفش. داش تقتنع بالموضوع، داش
1: لا أنا هيك بحبها.
0: طيب اسمع، بدي أسألك سؤال قبل ما نطلع على الفاصل، لأنه نرجع نحكي على هذا الموضوع. إيه لما كنت صغير بدك تشربي قهوة، إيه شو كانوا يحكوا لي؟ انه عشان
1: يقولوا لو احنا صغار بيطلع لكم شوارب.
0: اذا بتشرب قهوه بيطلع لكم شوارب. هسه احنا الصغار الاولاد كنا نكيف، يعني ما كانش يخوفنا الاشي لانه كنا بدنا نكبر طلع لنا شوارب. البنات كان هذا الموضوع يردعهن هيك لورا، انه لا ممنوع، مش ممنوع. فكره بتذكر، شوفي انت، كان في مشهد من مسلسل باب الحاره، اكيد عرفتي لانك حافظه مسلسل البصل. إيه لما كان في جلسة لنساء الحارة، وفي حينه طلبت
1: لطفية طلبت تشرب قهوة، فعملت لها جميلة محاضرة.
0: فحكت لها إذا أمي بتعرف إني شربت قهوة شو بتعمل فيي؟
1: تشختها على البلوعة.
0: كل هذا عشان فنجان القهوة، فبالآخر راحت عملت عصير
1: ورد.
0: عصير ورد، مش حاجة حفظتها. بتغير انت الرعب اللي كانوا حاطينه يعني بس الشباب والصبايا الصغار، الاولاد الصغار من القهوة، وهي ما هي الا يعني خرافات مبدئيا. القهوة بس للكبار. طب رح نحكي لكم عن خرافات عن القهوة اللي كتار كتار كتار كبروا عليها بس بعد الفاصل.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنى؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: يلا احنا رجعنا، نحن هنا. وبس بحب احكي لكم انه بالفاصل كمان حتى ما اجاش، ما وصلناش،
1: ما هو اخذنا الحديث بالفاصل وما قدرت
0: شغل. الا كان مشغول،
1: خلص اسا بالفاصل الثاني، بالفاصل الثاني. لا ما رديتش، ما عم بحكي معك.
0: لا مشغولة بترد على تليفوناتها وعندها بزنس تخلصه تحت الهواء، وتليفونات ورسائل
1: سوري منك،
0: بزنس بخلص. هي هاي الفسحة اللي احنا بنرد فيها على تليفوننا مثلا، هي تحت الهواء اذا في حال اذا في اشي طارئ يعني، بس
1: يعني بس.
0: طيب المهم
1: باقي ما باقي ليش، كمل بنقضيها دواوين. كمل.
0: احنا حكينا لك احنا نحب نشارك المستمعين بكل اشي، لان المستمعين اصحابنا بس
1: طبعاً.
0: مش اكثر من هذا الدافع. بتحبوا نشارككم، اذا بتحبوش والله مبطل نشارككم ولا باشي يعني، انتوا بس احكوا لنا يا بتحبوا يا بتحبوش، واحنا مبطل نشارككم ولا باشي اذا انتوا ما في عندكم رغبه بانكم تسمعوا هاي الخراريف.

0: أصلا أنا بحكي لك إني بكونوا متمنيين ننسى الميكروفونات مرات مفتوحة، أنا متأكد
1: وأنا بعرف
0: والله حتى لما في أغاني. المهم طيب اسمعونا يا جماعة الخير، والله منحبكم إحنا، منحب هيك نحسسكم إنكم جزء منا، منحب نحسسكم إنكم موجودين معنا بالاستوديو
1: وهيك نبسطكم قد ما منقدر.
0: والله يعني إسا بكونوا إسا بحركة سير وتعبانين وعايفين حالي، أنا بتخيل حالي إسا بهاي الساعة الشارع، أقسم بالله أنا بكره حركة السير، عندي مشكلة جدية يعني. خليني أمشي بالسيارة 10 ساعات 20 ساعة بدون
1: ولا توقف
0: ولا أمشي نص ساعة بحركة سير والله. طيب يلا بدنا نحكي لكم مجموعة من الخرافات عن القهوة. ولا مرة فهمت شو الفكرة من وراء إنه لما بتنكب القهوة شو بيقولوا لك؟
1: خير
0: ان شاء الله.
1: ولا مرة على فكرة يعني بعد دلق القهوة،
0: حتى بعد دلق القهوة الواحد بدوش خير، ما هي بتعفر الدنيا وبتوسخ الدنيا، وبالاخص اذا كنت لابسي مثلا الوان فاتحة راحت عليك. وكمان احكي لك كمان شغلي، لما بتنكب القهوة ريحتها بتصفي مش حلوة على الاواعي بالاخص. فبمصر بيامنوا وعنا كمان مش بس بمصر انه كب القهوة
1: خير.
0: هست على الارض جوم السماء بتتكهر. هاي التانية كمان
1: عندنا بفنلندا في خرافة تنبؤات الفقاعات اللي هو نقوله الوجه اللي بتطلع بتحدد الثروة أو الخسارة المالية حسب اتجاه حركتها. يعني إذا بيكون في على بفنجانك وجه وهيك فيه فقاعات تقول هاي القبضة.
0: هاي عنا هناك هي بتحدد ثروته حسب
1: اتجاه حركتها. من اليمين يعني انت ثروتك ما شاء الله، من الشمال راحت عليك.
0: طيب بتركيا كمان زي عنا يعني في خرافة بتحكي انه شرب القهوة بجيل صغير بيطلع شوارب مبدئيا زي عنا وزي ما ضحكوا علينا لما كنا أولاد صغار. شو عندك؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية خرافة البحارة بأنه بترك أكواب القهوة وسخة بجيب الحظ السيء وبحسن المطر.
0: وبالمعتقدات الشعبية الغربية في خرافة بتحكي أنه ترتيب وضع السكر قبل الكريمة أو الحليب بالقهوة بمنع الشخص من الزواج لمدة 7 سنوات. بس ما حكوش ولا حدا حكى منهم عن التبصير
1: ولا حدا
0: ببصر بالقهوة. بس عنا ببصروا بالقهوة. بتآمني بهذا التبصير؟
1: لا صراحة.

0: طيب فكل سنة وأنتم سالمين.
1: اعملوا إسا هيك غلية قهوة عصرية.
0: وإسنا نعمل قهوة.
1: إسنا نعمل خلص نعمل.
0: في فاصل في موجز.
1: فيش وين أنفد رح نعمل.
0: بدنا نعمل. ميرال شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
1: ولك.
0: باي باي. باي باي. قلبك عمري أنا هدي. يلا وصلنا لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع لفاصل. موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل محمد أبو العزم حميد. وبعد عن عودة للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اقترحت المحكمة الإيصالية العليا على رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه، مشيرة إلى أن تأييد قرار شطبه يبدو النتيجة المرجحة للمداولات. وقال رئيس المحكمة القاضي يسحاق عميد إن هيئة القضاء ناقشت العبارات المنسوبة لأبو شحادي وإن آراء القضاء لم تكن موحدة، إلا أن الاتجاه العام يميل إلى تأييد الشطب، ومنحت المحكمة أبو شحادي مهلة حتى نهاية الجلسة للرد على اقتراحها. وكان أبو شحادي قد طلب من المحكمة العليا أن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة، وتعهد أمامها بالحفاظ على القانون وبعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه.
1: أنا רוצה לפנות לתת לי את ההזדמנות להיבחר שוב על בסיס מה שאני מאמין בו כאדם שנלחם למען זכויות אדם, כל בני אדם, אדם שמעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בה זכויות של העם היהודי, הזכויות הקולקטיביות.

0: ואינדיבידואלי, ואני מעוניין לקדם שלום בהסתמך על הערכים של צדק, חירות ושוויון. הפרוגרמה הפוליטית, שעשרת הנקודות, אלה דברים שאני השתתפתי בכתיבתם, הם נמצאים בפניכם. זה מה שאני הולך לעשות בכנסת. אני מתחייב בפני בית המשפט לשמור על החוק ולכבד את החוק, ולא לעשות שום דבר שהוא מנוגד לחוק. זה דבר שאני כל החיים שלי עשיתי, וזה דבר שאני מתחייב להמשיך ולעשות.
1: وكان مدخل المحكمة قد شهد مواجهات بين متظاهرين معارضين لشطب الأحزاب العربية ووزير الأمن القومي تامر بن غفير، فيما حاول ناشطون من اليمين المتطرف الاعتداء على عدد من المحتجين. ووبخ قضاة المحكمة العليا الوزير تامر بن غفير بعد أن طالبهم بالنظر إلى صور ضحايا 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرارهم بشأن شطب سامي أبو شحادي، معتبرين أن حديثه يشكل مزاودة على المحكمة ومحاولة لتأثير على مداولاتها خارج الإطار القانوني. وفي مرافعة دفاع أبو شحادي، واجه القضاء المحامي حسن جبرين بأسئلة صعبة بشأن المقال الذي استند إليه طلب الشطب، فيما قال رئيس المحكمة العليا إنه لا يجد تفسيرا واضحا لبعض ما ورد فيه قبل أن يتدخل أبو شحادي بنفسه ويعرض يعرض موقفه أمام هيئة القضاء. أمرت وزارة الصحة الإيطالية بوقف جميع الأنشطة الطبية في مستشفى خاص في تل أبيب بعدما كشفت عملية مراقبة مفاجئة عن سلسلة من المخالفات الخطيرة. قالت الوزارة إن استمرار العمل في ظلها يشكل خطرا جسيما وفوريا على صحة المرضى وسلامتهم. وجرت عملية الرقابة في المستشفى الواقع في منطقة رامات حيال، وتركزت بشكل خاص على غرف العمليات وآليات العمل الطبي وسلامة المرضى. قال مبعوث إسرائيل لدى الإمارات أن الدافع وراء واقعة فلاي دبي، ومن لم يتحدد بعد، السابق لأوانه استخلاص استنتاجات، مضيفا أن أجهزة المخابرات الإيطالية تحقق في الواقع وتتواصل مع أجهزة أخرى. وأكد المبعوث لرويترز أن المشتبه به في الحادثة مواطن عماني. أفادت وزارة المواصلات الإسرائيلية بأنه بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الأمنية، ستبدأ شركات الطيران الإسرائيلية اعتبارا من يوم غد بتسيير رحلات إجلاء بهدف إعادة الإسرائيليين من الإمارات إلى البلاد. بدورها أكدت شركة إلعال الإسرائيلية أنها ستشغل في عقاب إلغاء رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، ستشغل رحلات إجلاء خاصة لإعادة الإسرائيليين الموجودين في الإمارات. لقي شاب إيصالي في 26 من عمره من منطقة القدس مصرعه غرقا إثر حادث وقع خلال رحلة في النرويج. وبحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب في عطلة مع عدد من أصدقائه عندما وقع الحادث، فيما أصيب أحد مرافقيه ونقل إلى مستشفى محلي لاستكمال تلقي العلاج. قالت الشرطة إنها فكت لغز مقتل فاطمة الرجبي بعد تحقيق بدأ كبلاغ عن فقدانها وتحول لاحقا إلى شبهات بجريمة قتل مخطط لها قبل أن يعثر على جثمانها داخل برميل في مخزن قرب منزل المشتبه به في حي الطور شرق القدس. وحسب بيان الشرطة، تعود بداية القصة إلى 13 من أيلول سبتمبر 2026، حين قام المشتبه به بعد أن أقل رجبي بسيارته بالاعتداء عليها باستخدام مطرقة ثقيلة ما أدى إلى وفاتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة لمجلة تايم إنه لا يعتقد أن مصر والإمارات العربية المتحدة حذرتا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل 7 أكتوبر تشرين الأول. وأضاف ترامب في حديث للمجلة أنه لو كان يعلم بذلك لكان اتخذ إجراء حيال الأمر، في إشارة إلى نتنياهو. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ حتى أمطار محلية طفيفة في شمال البلاد. وعلى امتداد السائل الساحلي نهار غد يصبح الجو غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة كذلك لهطل أمطار في شمالي البلاد وفي بعض المناطق جنوب النقب. ختام النشرة، هذه عودة إلى برنامج حركة سير والزميل فادي زغيري، كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة

0: الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة، الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء مجددا، تحية لإلكو ونهاية أسبوع يا رب تكون سعيدة على الجميع. اليوم الخميس الأول من تشرين، أول أكتوبر 2026، بدينا بشهر جديد وإن شاء الله يا رب يكون شهر فيه بشائر خير فقط لا غير. يلا ساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتو مع كل المستمعات والمستمعين اللي بيستنوا مواضيعنا بشكل يومي بفارغ الصبر ليتصلوا فينا ويشاركونا ويعطونا رأيهن ونتناقش مع بعض ونتبادل هيك الأراء والأفكار والتجارب وما إلى ذلك. موضوع اليوم سؤال حلو له علاقة ببحث انعمل حول هذا السؤال. اسمعوا شو بحكي هذا البحث، شو كان سؤال البحث. بيقول لك انه ببناء العلاقات عند الرجال والنساء، يعني لما الرجل بيقرر يبني علاقات، وعم نحكي على علاقات لها علاقة بالصداقة، تمام، مين بيكون أكتر مصلحجي ببناء العلاقة لما بده يدور على علاقة معينة؟ هل الرجل ولا المرأة؟ لما بدنا نبني علاقات، تمام، مين بدور على العلاقات اللي فيها مبنية على مصالح أكثر؟ طبعا مش إنه يعني بشكل عام، وإنما بتطلع أكثر، بيكون عنده رؤية أكثر، لأنه وين مصلحتي أنا من هاي العلاقة؟ هل الرجل ولا المرأة؟ فكروا فيها كتير كتير كتير منيح، لأنه الدراسة فيها معطيات بتجنن، رح أقرأ لكم إياها بنهاية الساعة. ولكن تعالوا نسأل حالنا هذا السؤال، لما الرجل بده يبني علاقة أو المرأة بدها تبني علاقة، مين عينه بتكون على المصلحة من وراء هاي العلاقة أكتر، الرجل ولا المرأة؟ مين المصلحجي أو مين المصلحجية؟ وليش بتكون يعني بتكون تحكوا لي اذا الرجل ليش واذا المراه ليش. يلا 0461166666 بدكم تفسروا لي اياها، ليش الرجل ام المراه؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم. مين بميل أكثر لبناء علاقات للمصلحة، الرجل أم المرأة؟ والسؤال الأهم ليش؟ يلا 0461166666 يا أمل، مساء الخير.
1: مساء النور، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام، نشكر الله. أول مرة أنا بشارك معك بالبرنامج.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وفيك بداية لازم أحكي عن شغلة مهمة جدا، أنه بناء العلاقة الصداقة الرجل مع المرأة حسب المحكرين بيكون الرجل لا يميل للصداقة، بربط الصداقة أكثر ما دام المرأة ما تطوش مجال يتقدم بعلاقة. هيك الدراسات بتقول. عاطفيا الرجل بعد مدة من الوقت من الصداقة يرتبط عاطفيا بالمرأة، المرأة بتقدر تميز انه هذا صديق وهذا حبيب. الرجل يرتبط عاطفيا بالمرأة اكثر بس بتقدمش معها، بضل صديق ما دام هي عملت له الحدود.
0: اوكي،
1: من ناحية ثانية العلاقة الرجل هو بيكون اكثر مصلحجي في صداقته مع المرأة من المرأة. المرأة بتكون عادة عاطفية أكثر، مش من ناحية حب ومشاعر. المرأة أثبت برضو في محكرين كتير في أرصات بريت عمل على نساء من جيل 30 لغاية جيل 45 مرتبطات ومتزوجات، كل النساء اللي كان لهم أصدقاء رجال ما أخذنش دواء ضد الاكتئاب، ما رحنش عاتبوا لبسيخولوج، وكانت في حالة نفسية جدا جدا جيدة ما دام في صديق اللي بيسمع مشاكلهن خارج نطاق الزواج، كأصدقاء سواء مدير عمل، زميل بالعمل، صديق من الثانوية. الرجل بيكون له مصلحة أكبر بفكر
0: بالعلاقات.
1: بالعلاقات.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني أمال، أول إشي ضويت على نقاط مهمة، بس شو رأيك بعلاقة لما الرجل دي يبني صداقة مع رجل آخر، هل بيكون في مصالح ولا بتكون صداقة بدافع الصداقة والمرأة مع مرأة أخرى؟
1: إذا المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. الرجل بطبيعة كينونته وجوده بالحياة هو إنسان، هو وجد مادي ماتيريال، فكل إشي بيبنيه من حواليه بيكون على أساس مادي. بالإضافة إن إحنا يعني منحب نكون شبكة اجتماعية، بس رؤية الرجل في الأمور أكثر بتكون على ماديات مبنية.
0: أوكي، سعد لي هالمثل حلو أمال. الرجل وصلت الرجل.
1: لا أنا مش ضد الرجال نهائي،
0: لا الممزح أنا ممزح،
1: إنه أهدافهم واضحة أكثر منا.
0: أوكي، فأنت بتقولي هو بيكون واضح مع أهدافه.
1: أنا بعتبر دائما وعلى نفسي بقول أفضل صديق للمرأة هو الرجل.
0: حلو، أنا بدي أحييكي يا أمال، سعد لي هالمثل حلو.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا لك، دائما شاركينا يسعدك. هلا تسلم. الى اللقاء، باي باي. امال بتقول لك الرجل محسوم، الرجل واضح حاطط هدف، عارف ليش عم يبني علاقه، عارف شو بده من العلاقه بصرف النظر ان كان مع رجل اخر صديق مع مراه، عارف تماما شو بده. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير،
0: اخبارك؟
2: الله الحمد لله، شو اخبارك فادي؟
0: الحمد لله رب العالمين.

0: يا محمد، مين المصلحجي أكتر بالعلاقات، الرجل ولا المرأة؟
1: تعالوا شو العلاقات زي إيش يعني؟
0: علاقات صداقة أو عمل عم نحكي.
1: صداقة أو عمل. المرأة أكتر.
0: المرأة أكتر ليه؟
1: لا حتى عاطفية أكتر، إنه يعني مصلحجية بتحب إنه يعني الزلمة بيشفق على المرأة، يعني لما بشوفها مثلا صارت تعيط ولا إشي ولا أي إشي بيشفق عليها مثلا، بروح على العاطفية أكتر.
0: شو العلاقة؟ شو العلاقة؟ يعني اليوم أنا لحظة شوي، اليوم أنا قررت انه محمد بدي ابني معاه علاقة صداقة، او بدي بتعرف شو بدي اشتغل مع محمد انا كرجل، هل انا بشوف العلاقة هي صداقة مطلقة ولا بدور شو ممكن يجيني من ورا محمد عشان ابني معاه علاقة؟
1: اذا في مصلحة من ورا محمد في كتير ناس بتعمل هاي الاشياء.
0: ممتاز، فمين اكتر بتطلع اذا في مصلحة من ورا محمد، الرجل ولا المرأة؟ بصرف النظر، فيش موقف معين، مين عنده رؤية أكثر للمصالح، الرجل ولا المرأة؟ في دراسة حسمت الموضوع.
1: الرجل.
0: شكرا يا محمد، يسعد هالمساء. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. كمان مرة الدراسة حسمتها وجبتها مع تفسير كتير كتير كتير حلو رح أقرأه بنهاية الساعة. الدراسة ببساطة سألت سؤال بالعلاقات الاجتماعية، ابعدوا لي عن العلاقات العاطفية، مين بنظر للعلاقات من محل مصلحة، من محل شو بده يطلع لي من وراء هاي العلاقة، الرجل ولا المرأة، النساء ولا الرجال؟ يلا بدنا نتابع. 0461166666. يا أم فهد مساء الخير. كيف حالك؟ الله يخليك،
2: بشكركم على البرنامج وعلى الاسئله اللي بتسالوها.
0: الله يخليك،
2: صراحه مفيده للجمهور، يعني انا دائما متشوق وبحب احضر البرنامج اسمع.
0: يسعد قلبك، يعطيك الصحه يا رب.
2: تسلم، الله يرضى عليك. تسلم. انا بالنسبه لي بشوف ان العلاقه اليوم الوقت اللي احنا عايشين فيه صارت الحياه متشابك كلياتها، هاي فلان تشب السياره، هاي فلان معها هيك، فلان معها هيك. اما اليوم الاشهر انه النساء بدها تبني علاقة لمصلحة، يعني تنبقى ليش بهالكلمة، يعني بدها تبني مصلحة، هذا يعني نتقرب له.
0: ممكن أم فهد، ممكن لو سمحت تقربي أكتر على التليفون، عم بسمعك شوي بعيد، تعمل معروف.
2: أنا حط التليفون على غير التليفون.
0: أوكي كمل. فبتقولي وكأنه النساء اليوم لما بدها تبني علاقة مع رجل هي بتطلع على مصلحتها بالأول.
2: بالضبط على مصلحتها، إنها هي في أسباب اللي هي بتحاول تلتجي وتتقرب للرجل مشان المكيفات تاعها، مشان حياتها اليومية، مشان حياة التشابه اللي اليوم عايشين بيها. أنا هيك بقول، بس إذا في حبه وصداقه من ناحية عاطفي إخلاص، يعني كبين
0: اثنين توافق،
2: ما بتطلعوش على سائل زي هاي.
0: حلو، هاتي أسألك سؤال آخر.
2: تفضل.
0: هل اليوم لما هاي الصبية نفسها بدها تبني علاقة مع الصبية صديقة، يعني بدهم يصيروا صديقات، هل كمان بهمها المصلحة شو بده يجيها من وراء هاي الصبية؟
2: اليوم أكيد فيش حدا بفهم حدا إلا بيلقوا مطلع من الإشي. بالضبط في الوقت اللي احنا حايفين فيه ومطع من وراء هذا الاشي قليل، يعني ده كلك 70% اللي هم اليوم بمشان على هذا الاشي، 30% من مش مطع من هذا الاشي، إنه بمشان بدون مش مطع من الإنسان ومجرد صداقة.
0: ومين أكتر صحيح. أكتر البنات ولا الشباب؟
2: اليوم الشباب أشتر.
0: الشباب أكتر.
2: الشباب أشتر اليوم.
0: أوكي، سعد لي هالمثل حلو أم فهد. يسعد قلبك، أهلا وسهلا، دايما شاركينا، شكرا جزيلا. الله يخليك، هلا يعطيك الصحة، إلى اللقاء، باي باي. يلا من أم فهد لمين؟ أم محمد يا مساء الفل.
3: مساء الورد، كيفك؟
0: أخبارك؟
3: والله الحمد لله مشتاقين.
0: الله يسعد.
3: أترك وقت
0: أجان. أعطينا يا أم محمد.
3: طلع أنا بدي أقول، بدي أسأل بتعلق. الشاب متجوز ولا مش متجوز؟
0: ما إلوش علاقة متجوز أو مش متجوز.
3: لا إلو علاقة، أقول لك ليه. إذا متجوز معناها المرض بقرر له.

0: علاقه.
1: كيف يعني؟
0: فهمت علي؟
1: لا
0: يعني المرأة إذا بدهاش هاي العلاقة بتقوم لقيامة على راسه.
1: طب ولو هو شايف في من وراها مصلحة للعلاقة كمان المرأة بتقرر له؟
0: إذا هي اقتنعت إنه في مصلحة إلها أنا معها. أنا بقول المرأة هون إذا متجوزين المرأة إذا لا معها الزلمي.
1: لحظة، هاتي أسألك سؤال تاني أم محمد. اليوم الرجل بتاع نقول بالشغل، اليوم عنده شخص عم بيشتغل أمامه، تمام؟ وقرر إنه يطور علاقته مع هذا الشخص، يطور العلاقة لعلاقة صداقة يمكن، إلى علاقة مهنية أقوى. هل هو بيعملها لأنه هو إنسان من دافع تبع إنه بده هاي العلاقة، ولا بيدور إذا في مصلحة من وراه على هذا الأساس بيطورها؟
0: وأكيد يعني إذا هاي بدور إنه في إلى مصلحة فأكيد رح يقوي العلاقة.
1: أوكي، هل المرأة اليوم لما أنت اليوم معلمة بالمدرسة، تمام؟ في كمان معلمة زميلة لإلك، لاحظت إنه والله هالمعلمة لطيفة، هل بتبني معها علاقة بتتقرب منها كصديقة بتدوري على مصلحتك من وراها، ولا بتحسي إنه لا خلاص هي إنسانة لطيفة ممكن تكون صديقتي؟
0: لا، إنسان لطيف ممكن يكون صديقتي.
1: فبالتالي مين بتطلع على العلاقات كمصالح أكثر، الرجل ولا المرأة؟
0: ما هو عشان هيك أنا بقول لك إذا بتعلق إذا متجوز.
1: سيبيني من متجوز، الرجل ولا المرأة؟ فطرة، هاي فطرة، فطرة عند البشر.
0: هاي إذا متجوز.
1: أم محمد. الرجل مش متجوز. فطرة.
0: متجوز؟ أما إذا متجوز والمرأة بدهاش ما تيجي قوة مين؟ ايش هالعلاقة؟ اقطع العلاقة،
1: نقطة صفر جديد. تمام، يسعد لي هالمسألة. حلو،
0: هاي هيك أنا شايف الحياة.
1: تمام، بالضبط. أوكي، يسعد لي مساك يا محمد. هلا هلا، الله معك، باي باي، إلى اللقاء، باي باي. إحنا عم نحكي يا جماعة على ال الإيش الفطري عند الأشخاص، ما إله علاقة إذا في حدا بحياته أو لا. أنا فهمت أم محمد لو أنت توصل، بس ما إله علاقة. أنا بحكي على فطرة الرجل أو المرأة. الرجل لما بده يبني علاقة عنده زميل بالعمل، تمام، هل بيبني معاه علاقة وبتقرب منه وبيكون يفكر شو ممكن يجيني من وراه مصلحة، ولا بيبني علاقة بريئة بقول والله هذا إنسان شكله هيك محترم ومرتب بنفع يكون صديقي. والمرأة نفس الشيء. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: يوم واحد حلو،
4: بس اليومين أحلى ونص.
3: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
4: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
3: يوم السبت 10/10 معنا دي جي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
4: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11/10 ببستان الباشا عكا.
3: التذاكر على موقع تذكرتي.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا. يا مساء الخير يا مساء الورد. تابعيني معكم المشوار ونقاشنا لليوم وموضوع النقاش والدراسة اللي صراحة مثيرة جدا للاهتمام. الدراسة اللي بحثت مين بميل أكثر لبناء علاقات مبنية على مصالح، الرجل أم

0: بعدك ما. يلا 0461166666 أبو قاسم مساء الخير.
1: مساء الخير أخي سادي، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: والله نحمده.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بيك بيك أتقى، إحنا صايم نحبك ومنحب برنامجك.
0: الله يخلي لي إياك يا رب، تسلم لي
1: الصراحة.
0: الله يسعدك،
1: قيم كثير.
0: شكرا شكرا يا أبو قاسم، الله يحميك.
1: شايف إسا بالنسبة لبرنامجك، السؤال إيش السؤال؟
0: سؤالي، مين ميال إنه يبني علاقات مبنية على مصلحة أكثر، الرجال؟
1: بلكي انكسرت المصلحة.
0: ساعتها بتكون راحت عليه أو عليها، شو بعرفك؟
1: معناتها هاي ما بطل في علاقة. إحنا بنفضل العلاقة تكون مبنية على الاحترام والتبادل المتبادل والحب. شايف، والمصاري هاي ورق، فأنت بتعرف كان في بالزمانات إشي اسمه سوق المقايضة. خلينا نرجع سوق المقايضة ونعيش هذيك الأيام شوي ومناش إياها المصالح.
0: تعرف شغلي أبو قاسم،
1: نعم،
0: المصالح مش دايما بتكون مبنية على أساس مصاري أو على أساس مادي.
1: لا، ما هو اليوم أنت فاهم الوضع المادي. اليوم وضعنا مادي وإحنا عارفين، ومش سر، ومناش نخدع بعض ونبلش ندور ونبرم حول بعض.
0: أنا معاك، بس ممكن تكون مصلحة مادي. شوف، ممكن اليوم
1: إذا مصلحة حب،
0: هات أسألك سؤال أبو قاسم.
1: طبعا.
0: اليوم أنا بعرف أنه والله أبو قاسم عنده، أنا عارف، شبكة إعلامية كبيرة، تمام؟
1: يلا يكفيني شرك،
0: شو بعرفك؟ إن شاء الله يا سيدي، شو بعرفك؟
1: يا سيدي،
0: وأنا بروح ببني علاقة، أنا بشتغل بالإعلام، أنا بعرفش أبو قاسم، فبروح كل يوم مرحب أبو قاسم، كيف حالك، شو الأخبار؟
1: بدك تتعرف أبو قاسم، بتتخرب من أبو قاسم.
0: إسا من بين كل البشر أنا ما لقيتش غير أبو قاسم أتعرف عليه؟
1: ليش؟ لأنه مدنخر أبو قاسم، مدنخر.
0: يعني عليك، سؤالي لإلك، هل اليوم الرجال أكثر بتعمل هيك ولا النساء؟
1: والله أنا ما عملتش هيك وبعملش هيك وما علمتش أولادي.
0: أنت وأنا منعملش، بس الأغلبية بيعمل.
1: الأغلبية إلين الله.

0: طب مين هن، الرجال ولا النساء ابو قاسم؟
1: هي الرجال اكثر من النساء، الرجال اكثر مش النساء لا يعني اكثر،
0: بس الرجال بتقول مصلحجيين اكثر.
1: مصلحجيين اكثر. وفي مثل عربي اذا بتحب اقول لك
0: اياه. طبعا
1: بقول لك، وعند المصالح تاتي الكلاب مسروره.
0: الله يكفي.
1: عند المصالح تاتي الكلاب جائعه.
0: الله يكفينا شرهن يا رب.
1: هاي المصالح انا ما بحبهاش. ليش المدينه بدنا نصلحها؟ لاجل ماديات او اشياء ثانيه غير علاقه احترام وحب وموده كما ذكر في القران. بقول بالقران تعارض مثلا، تعارض او مثلا مودي واحترام وتبادل اراء واحترامات وايش المسوي حب وثقه وهي الاشياء كلياتها، فهي العلاقه بتكون مبنيه اقوى من المصالح.
0: جميل جدا، انا بدي اشكرك يا ابو قاسم، سعد لي هالمثل حلو. اهلا وسهلا، الى اللقاء، باي باي. الله يعافيك، باي باي. من ابو قاسم لسهى، مرحبا يا سهى.
2: مرحبا،
0: ميت مرحبا. شو اخبارك انت؟
2: كيف الحال؟ الحمد لله،
0: الله يخليك. هلا يا سهى. شو يا سهى، مين اللي ببني علاقاته اكثر على المصالح، الرجال ولا النساء؟
2: والله الازواج النسوان لما بس في نسوان بيستحوا الزلام، لا مصلحته بده يعمر، بده يشتري، في وراء رزقه، بقول لك مصلحتي انا ابدا.
0: فهو
2: ما في النسوان دائما بيستحوا شوي، بيجوا اخجل.
0: فالرجل مصلحته اهم بتقول؟
2: اهم اكيد.
0: ولما بده يبني الرجل علاقة مهنية أو علاقة صداقة، بيروح بدور شو بده يطلع له من صاحبه آخر النهار؟ يعني أوكي أنا بده يصير صاحب، شو بده يطلع لي منه؟ هيك رجال؟
2: إذا في وراء رزقة أو في مصلحة أكيد.
0: والنساء؟
2: بصلي له بركع له.
0: والنساء؟
2: النسوان في من بيستحوا، مش كل اللي بيقول لك أيوه بدي أروح أمد إيدي لإله. صح مصلحة بس بتستحي شوي. أما الزلمة لا مصلحته والله ما بيستحي، بجيبها مشان أولاده.
0: من تم الأسد.
2: ما مش من تم القرد بده يجيبها.
0: فأنت بتقولي الرجل مصلحجي أكتر. أوكي، شكرا يا سهى، يسعد لي المساء.
2: أهلا
0: وسهلا، إلى اللقاء، باي باي. على فكرة في إجماع لحد الآن الكل إنه الرجال مصلحجيين أكتر ببناء العلاقات. يلا كمان، وين؟ على أي خط؟ على أي خط يا ميرال؟ اثنين. مها مساء الخير.
3: يسعد مساك يا فادي.
0: هلا، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
0: كيف أنت يا مها؟
3: والله مشتاقين. أول إشي أنا أطالب بإنك تلاقي لي حال أو طرق كيف الواحد بينعس وهو سايق.
0: اسمعينا بتنعسيش.
3: اللي مش فاهم اني انا واقفه بالكاك صار لي نص ساعه واقفه بالكاك، ظاهر انه في حادث على الطوم الكولاني. على الطوم الكولاني
0: صعبها.
3: كيفون كرياتسبوني مماش يعني واقفين بالشارع.
0: والله فيش اصعب منها هاي.
3: كثير صعب. وانا من الله بنعاس وإسا يعني اذا اجيتني يا عم قلت
0: طب اسمعي استني شوي. شوفي انا طلع انا عندي حلول سريعه وسحريه. استني شوي، وينها؟ وين راحت؟ استني شوي، ضاعت. هسه لما جيت احلها ضاعت. استني يا مها اصبري. اياها اسمعي.
3: ايوه
0: خلص انا بفكر بلاش مداخله، اسمعيها وصح صحي.
3: بالضبط بيتها وحياة الله. اسمع، اول اشي انت اختلط الاشي علي لانه بجوز ما كنتش سامعة من اول. انت عم تحكي عن العلاقة بين الازواج، يعني
0: لا لا لا لا لا لا
3: يعني
0: ابدا. انا عم بحكي على بناء العلاقات بين الاصدقاء وعلاقات العمل. اليوم لما مهم بدها تقرر انه هاي الصبية ولا ممكن تكون صديقة مقربة لإلي، هل تختارها لأنه شافت فيها معايير صديقة وفية، ولا بتكون تبح بشو ممكن يجيني من وراها فبالتالي بتصير صاحبتي؟
3: إذا أنت عم تحكي عن العلاقات العامة، طبعاً طبعاً في معايير معينة للصداقة. واليوم بعد بحكي مع زميل عمل بهذا الموضوع، إنه اليوم صار صعب إنك أنت تلاقي صديق. عن جد صعب. أنا بشكل عام ما فيش عندي أصدقاء، عندي معارف بشكل عام، يعني بعرف كثير ناس وحوالي محاطة كثير عالم يعني عشان يبشتر أو مجال شغلي، بس إنه صديق أو صديقة مقربة أبدا ما فيش، لأنه بالضبط في هاي المعايير أنا ما لقيتها في حدا. صعب كثير. عن جد صعب، خصوصا اليوم يعني

0: جوز قبل 10 سنين كان أهون أو قبل وقت أكثر كان فيه أهون إنه الواحد يلاقي صاحب أو صاحبة، أما اليوم لا لا صعب، لأنه كله مبني على أهداف معينة على أشياء معينة.
1: وين بتحسيها معقدة أكتر، عند الشباب ولا عند البنات؟ يعني بتقولي مثلا عند الشباب أصعب؟
0: الجهتين لحد سواء.
1: بس مين أكتر بميل ليبني علاقة مصلحة إذا بدك تفكر فيها للعمق؟
0: أكيد إذا نفكر فيها للعمق أكيد الجنس الآخر من أي طرف. أكيد.
1: أوكي طيب اسمعيني يا مها،
0: سمعتك،
1: سكري الخط إسا وخدي هاي الأغنية إسا بدي أحط لك كل الغنان اللي بتصحصح، تمام؟
0: يلا
1: علي الراديو مها،
0: نهارك فل،
1: نهارك فل، باي باي، باي باي باي باي.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمي 550

يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص الموجودين بازدحامات مرورية يعني طرق وأماكن مختلفة. طيب اليوم كنا بنقاش مثير صراحة للاهتمام ومثير للجدل، وكنت سألتكم مين اللي بيميل أكثر بطبعه لبناء علاقات فيها مصلحة أو مبنية على مصلحة، هل الرجال أم النساء؟ هاي الدراسة اللي صادرة عن جامعة دورهام وطبعا نشرت بوحدة من المجلات العلمية مجلة سوشيال نتوركس، وبتوضح الاختلاف ببناء العلاقات، علاقات الصداقة وعلاقات العمل بين الرجال والنساء. وبتحكي الدراسة انه الرجال بيميلوا لتكوين تحالفات نفعية أكثر ومفتوحة، بتركز على المصلحة والأهداف المشتركة، بينما

النساء بميلوا لبناء شبكات دعم عاطفي مغلقة ومترابطة، بتدور على الأمان مبدئيا أو العلاقات الآمنة، إن كان الأمان الوظيفي أو الأمان الاجتماعي. وبيحكوا إنه الرجال بيميلوا لبناء تحالفات وظيفية بمكان العمل، والرجال أعطوا أهمية أكبر للصداقات مع رجال أقوياء وأصحاب سلطة ونفوذ، اللي بالإمكان إنه يفتحوا أمامهن أبواب وظيفية وأبواب لعلاقات اجتماعية كثيرة وكبيرة، بينما النساء بيميلوا لعلاقات بعيدة عن المناصب الاجتماعية والوظيفية. بحاولوا يدوروا النساء على علاقات اللي تمنحن أكثر مساحات للأمن والأمان والعلاقات الصحية. فإذن المصلحجيين طلعوا مين؟ طلعوا الرجال. بس الفكرة هي انه الرجل دايما لما بيبني علاقات، وبالاخص لما بيدور على اصدقاء، بحب انه يكون محاط باشخاص اقوياء، باشخاص عندهم سلطة، عندهم نفوذ، باشخاص اللي ممكن يفتحوا امامه ابواب مختلفة. وذكرت لكم مرة لما حكينا على قضية الغير، مين بيغار اكتر، الرجل من الرجل ولا المرأة من المرأة، وبتذكر بالامور والمعايير اللي حكينا انه الرجل بيغار منها بشكل عام، الرجل بيغار من رجل آخر عنده قوة أكبر منه، عنده نفوذ أكبر منه، عنده سلطة أكثر منه. فبالتالي عشان هيك الرجل بحب يكون قريب من رجال عندهن أصحاب يعني مكانة اجتماعية وسلطة ونفوذ، وبطبيعة الحال كمان معهن مصاري، وكمان يكونوا ناجحين اجتماعيا ومهنيا.

وعشان ننوه يا جماعة، عشان ما تحكوا أنه إحنا لا منظلم كل الرجال ولا منظلم كل النساء، لكل قاعدة شواذ، وأكيد بطبيعة الحال هذا لا يسري على كل الرجال ولا يسري على كل النساء، ولكن بالنهاية هاي دراسي وهذا يعني إحصاء ومعطى لفحص مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء وصل لهاي النتيجة. وإذا في شخص يعني هيك بيختلف مع الدراسة بنفع يحكي لنا. على فكرة أصعب إشي لما بتروح تبني علاقاتك بصرف النظر كنت رجل أم كنت امرأة، كل أنواع العلاقات، كمان علاقات الصداقة، كمان العلاقات العاطفية، كمان العلاقات المهنية، لما أنت بتروح بدك تبني علاقة مع شخص وأنت مشغول وراسك مشغول بفكرة شو بده يجيني من وراء هذا الشخص وما أكترهن هدول الناس، هاي العلاقات تتكشف بسرعة. يعني دي ممكن تدوم وديش ممكن الإنسان ما يشوف أو ما ينتبه، بس بالآخر تنكشف هاي العلاقات اللي تبنى على مصالح. فما تفكروا عن جد شو بدك تأخذ من هاي العلاقة كمصلحة أو كمنفعة. لما بدك تبني أي علاقة فكر أو فكري بقديش هاي العلاقة ممكن تكون صحية لإلي، قديش هاي العلاقة ممكن تكون مفيدة لإلي، وقديش ممكن تفيدني مش بالضرورة على أصعدة إلها علاقة بالمهنة أو إلها علاقة بالمال أو إلها علاقة بالنفوذ أو إلها علاقة بأي شيء، قديش ممكن تضيف لهاي العلاقة كعلاقة على الصعيد الإنساني. بتأمل أنه عن جد الأغلبية موجودة هناك أو الأغلبية توصل لهناك، لأنه بس على هذا الأساس بالإمكان أنه الشخص يبدأ ببناء علاقات صحية وسليمة. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم وختام أسبوعنا. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل المرافق لإلي اليوم ميرال صفدي، الياس مرجي، دانا أبو بكر وعرين نصار. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

المستمعون والمستمع الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو الخميس الذي نخصصه لهذه المحكمة الإسرائيلية اليوم، التي تبحث طلبات شطب الأحزاب العربية وأيضا الأشخاص من ضمنهم سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعوفر كسيف أيضا من القائمة المشتركة. إذن يعني تطورات لافتة رافقناكم فيها على مدار هذا اليوم منذ صبيحة هذا اليوم. كل الجلسات تأخرت لسبب تعقد الأمور، وفي نهاية المطاف إذا أردنا أن نتحدث عن أمر الذي هو في غاية الأهمية، ما حدث في محكمة سامي أبو شحادي في تلك الجلسة التي انتهت، ولكن بشكل استثنائي اقترحت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم على رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه، وأشارت من خلال طبعا رئيسها رئيس المحكمة العليا يسحاق عميد إلى أن تأييد قرار شطبي يبدو النتيجة المرجحة للمداولات. وقال رئيس المحكمة يسحاق عميد إن هيئة القضاء ناقشت العبارات المنسوبة لأبو شحادي، وأن رأي القضاء لم تكن موحدة، إلا أن الاتجاه العام يميل نحو تأييد الشطب. طبعا هذا الأمر يعني هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، ولكن قبل ذلك

0: تنضم إلينا الزميلة شيرين يونس التي كانت في هذه الجلسات منذ صبيحة هذا اليوم. شيرين مساء الخير.
1: مساء الخير فراس.
0: يعني بداية منين بدك نبلش؟ نبلش بالبدايات ولا نبلش في النهاية؟ العنوان الأبرز من خلال هذا اليوم.
1: طبعا العنوان الأبرز أن المحكمة العليا من خلال طبعا وأنا يعني حضرت كل جلسة سامي أبو شحادي اختارت هذه المرة الاتجاه السياسي، غلبت، كان واضح حتى في الأسئلة في التفاصيل عند النقطة وعند الفاصلة وعند الكلمة فراس، كانت أسئلة القضاء وكل ذلك بشأن مقالة واحدة نشرت في 8 أكتوبر طبعا. وهذا يعني أقوله فقط لي من باب المقارنة فراس مع جلسات أخرى كنت سبق وحضرتها في مسائل شخص الشحين في قوائم عربية، لم أشهد مثل هذه الجلسة بحدة الأسئلة بالتفاصيل التي سئل عنها المحامي جبرين وطاقم الدفاع وأبو شحادي نفسه. والواضح أن المناخ العام بعد 7 أكتوبر أثر أيضا في كل إدارة هذه الجلسة في المحكمة العليا. طبعا يعني السيد سامي أبو شحادي أكثر من مرة تدخل في النقاش وسمح له التعبير عن موقفه على الرغم من كل ما يعني تحدث فيه عن ندم، عن تراجع، سئل إذا كان نادما عن ما قاله، عن تراجع، عن أنه لو كان يعني خير في أن يكتب وأن لا يكتب، وأكد أنه كان في أخطاء وفي الصياغة في الطريقة التي عرضت فيها الأفكار، وأنه كان يتحدث كتحليل وموقف تحليلي وليس كموقف بالأساس، تحدث عن ماضيه، عن تاريخه السياسي، عن مواقفه الأساسية، كل ذلك واضح لم يكن ليسعفه. وهذا كان يعني نحن كصحفيين كنا نجلس ونرى بأنه الاتجاه هو نحو الشطب، إلا إذا كان هناك يعني معجزة، دعنا نقول إذا كان هناك يعني حاجة لاستخدام هذا المصطلح في ضمن السياق القانوني، ولكن واضح كان إنه الاتجاه نحو الشطب. أظن فراس حتى الآن لا نعلم بأنه لا يوجد قرار نهائي، فبالتالي لا نعلم تقسيمة القرار في حال كان هناك شطب ولم ينسحب، هل هي 5-4 أو 6-3؟ إذا كانت 5-4 أظن أن القاضية بيلنر يعني هي كانت الصوت الذي يحسم هذه القضية، ولكن حتى الآن لا نعلم، لأنه أيضا يعني شاركت وكانت يعني بأسئلة واضح انه من منطلقات يعني بعض
0: كله كان عنده اسئله صعبه في كل المعايير،
1: اسئله سياسيه بكل المعايير، ولكن علينا ان نقول انه وجهت ايضا ل يعني عثمان يهوديت وللوزير بن غفير ايضا اسئله صعبه من جانب القضاء الذين كان يظهر بانهم يعارضون او يتحفظون على قرار الشطب.
0: شيرين يعني في الان ما الذي يحدث الان؟ نحن نعرف بانه انت ايضا رافقتي ايضا القياديين في كل المراحل، ما الذي يحدث الآن في التجمع؟ ما هي الأجواء؟ هل سيذهبون باتجاه قبول مثل هذا الحل أم أنه مستمرون؟
1: فراس لم نسمع حتى الآن من التجمع. سامي أبو شحادي اختار يعني غادر القاعة والمحكمة بعد مشاورات، ولكنه لم يدلي بأي تصريحات. من تحدث هم قيادة المشتركة النائب الطيبي وبروفيسور يوسف جبرين. طبعا القرار كما هو وهكذا تعريضه المشتركة هو شطب، لأنه عندما تقول أو توصي أو تنصح بالانسحاب قبل الشطب لأنه هذا ما سيكون، فواضح أنه قرار المحكمة هو الشطب، ومسألة الانسحاب جاءت كتسوية ربما لحفظ ما وجه المحكمة العليا، هذا تركز فيه المشتركة. ولكن منح القرار لسامي أبو شحادي بشخصه، لأن هناك أيضا مسائل يجب أن تتابع في حال كتبت قرار نهائي في المحكمة ولم ينسحب، كيف يعني ينعكس على أبو شحادي نفسه، على التجمع، على أيضا المسألة القانونية في ترشح مرشحين آخرين في الانتخابات المقبلة، لأنه سيكون سابقة بأن يشطب مرشح بسبب مقالة محددة في ظروف معينة، كل ذلك يعني يدرس أيضا. ولكن حتى الآن ما من قرار رسمي أعلن بشكل واضح من جانب تامي أبو شحادي، عليه طبعا أن يتشاور مع طاقم المحامين. حسن جبرين موجود في جلسات عفر كثيف والمشتركة والموحدة، وعلى هذا الأساس

0: للتريث بالرد من جانب أبو شحادي حتى 8:00 صباحا يوم الغد. ولكن هناك أصوات أيضا فراس في المشترك يعني متباينة، بعضهم يقول طالما أن القرار واضح والاتجاه واضح هو الشطب، فعلينا أن ندرأ خطر يعني كل المستقبل في هذه القضية ونتجنب أن تكتب المحكمة قرارا رسميا وبالتالي الانسحاب ملائم في هذه المرحلة. هناك آراء أخرى تقول أنه طالما هذا هو القرار لدى المحكمة العليا فيجب أن لا نكون نحن الورقة التي تغطي عورة المحكمة العليا، وأن علينا أن نواصل في هذا الترشح، فلتقل المحكمة كلمتها وتقول إنها يعني ألغت ترشيح مرشح بسبب مقالة واحدة كتبها من دون أن يعني وتراجع عنها أمام المحكمة بشكل واضح. وطلب أبو شحادي في ختام الجلسة طبعا فراس كما تعلم طلب بشكل واضح من المحكمة أن تتيح له الترشح في هذه الانتخابات، مواصلة الطريق بناء على النقاط 10 التي طرحتها القائمة المشتركة، مسار القائمة المشتركة، السلام، المساواة، والعدالة الاجتماعية وكل ما إلى ذلك. ولكن واضح أنه القرار كان بالشطب.
1: يعني شيرين على الآن يعني إذا بدنا نيجي نحكي على المداولات الأخرى، هي ليس مظبوط سامي هو العنوان الأبرز اليوم، ولكن هنالك مباحثات ومداولات أخرى حتى هذه الساعة مستمرة في المحكمة،
0: ستستمر حتى ساعات متأخرة إلا إذا قرر القضاء أنه يكون بالفعل يوم آخر، يعني يوم غدا على فكرة اليوم الأخير المحتمل للمداولات، لأن المحامي حسن جبرين في ختام جلسة أبو شحادي طلب أن يعني تستأنف المداولات يوم الغد، ورفض القاضي عميد ذلك لأنه يعني الوقت ضيق أيضا. ولكن تعلم الجلسات كانت طويلة، يعني أنا غادرت المحكمة العليا خلال جلسة الخاصة بالنائب عوفر كثيف، بعدها ستكون جلسة المشتركة، وفي الختام ستكون جلسة القائمة العربية الموحدة. ما من دراما متوقعة في الجلسات الثلاث، لأنه أيضا المستشارة القضائية يعني موقفها واضح بشأن الشطب الموحدة والمشتركة والنائب عوفر كثيف. بالمناسبة يعني ربما بموقف آخر أتذكره الآن، مندوب المستشارة القضائية ركز بشكل أساسي في قضية ما وصفه بالبينة الذهبية. عادة المحكمة العليا عندما تنظر في قرارات الشطب تنظر ببينات أدلة قانونية بعيدا عن الجو السياسي، الآن كان الجو سياسي، ولكن المندوب المستشار قال إنه هذه المقالة تكفي لتكون البينة الذهبية في حالة أبو شحادي ودعمه للإرهاب. في المقابل طبعا المحامي حسن جبرين وجه للمحكمة العليا بشكل مختلف عن توجه المستشارة والوزير بن غفير، وقال لن يعني تريدوا ولن تحبوا أن تكونوا أنتم القضاء الذين يصدقون على شطب مرشح بسبب مقالة واضحة وليس بسبب مواقف متراكمة من تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل من جانب تنظيمات أو دول. يعني الكل حاول توجيه الخطاب للمحكمة، والمحكمة على ما يبدو في ظل كل هذا الصراع الذي أيضا يدار حولها اختارت أن يعني تشطب أو تصدق على ما يبدو على قرار الشطب.
1: طيب إحنا سنعود فيك حال كان هنالك تطور. الزميلة شيرين يونس كنت في المحكمة العليا، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا،
1: أعطيك ألف عافية. وللتوسع أكثر، البروفيسور محمد واتت رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان والمختص في القانون الدستوري، مساء الخير بروفيسور.
2: مساء النور.
1: يعني تابعت أنت بالفعل، يعني أي إنسان قانوني يتابع ما الذي يحدث، يعني تعقيبك بداية على مجرى المحكمة اليوم قبل ما ندخل إلى صلب الموضوع بكل ما يتعلق في سامي أبو شحادي.
2: يعني أنا شاهدت القضية المداولة والمرافعات منذ الصباح، ولا شك أنه كل الأطراف المعنية في هذا الملف سواء القضاء الليبراليين على وجه الخصوص وحتى قسم من القضاء المحافظين وأيضا سامي أبو شحادي نفسه طبعا مركز عدالة في موقف معقد ومحرج وليس بالهين، يعني في ظروف التقت كلها مع بعض. لا احنا ما بنخوض في بالادعاءات والتوجهات السياسية، مش هذا الموضوع، ولكن حتى المحكمة كمحكمة انت انتبه انه المحكمة بتت في 9 قضاء بناء على القانون، مع انه كانت تقدر توسع اكثر من 9 ولكن فيش قضاء توسع، لانه المحكمة اليوم فيها 11 قاضي من اصل 15 هيك وسولبرغ ما بيقدرش يكون لانه رئيس لجنة الانتخابات، بقي قاضي واحد اللي هي الليبرالية بس تقدرش تحط 10 قضاء. فالموقف

0: محرج. ولاحظنا انه القاضي حكميته دفنا براك ايرز والقاضي خالد كبوب حاولوا بطريقه او باخرى في عده لحظات يعني التوجه لسامي ابو شهاده وللدكتور حسن جبرين، ويعني مع بعض الملاحظات اللي يعني تخفف من وطئه الاجواء المتوتره، وحتى الاجواء كانت متوتره بين القضاء اذا انتبهتوا في كان كثير من احيانا اللي مناكفات اللي خلينا نسميها اللي ناعمه مع هيك مع ارصاد بينه وبين بعض او يتوجهوا لبعض، ما هو حكى ما هو شرح لا اقرا كذا وانتبهوا، يعني كانت لحظه صعبه. انا اعتقد انه يعني القاضي عميته هذا تقديري كان يعول انه ممكن القاضي هاي الكشير بطريقه او باخرى يوبخ سامي ابو شحاده ولكن يصوت في نهايه المطاف ضد
1: الشاطب
0: لانه باقي القضاه المحافظين يعني رايهم معروف مسبق وعندهم نظره قضائيه واضحه يعني تحترم، ممكن واحد يختلف معهم عليها ولكن عندهم نظره قضائيه واضحه في الموضوع. ولكن حتى يا اخي الكشير اللي كان رايه واضح وفي لحظات معينه كان في بدي اقول مغازله بينه وبين الدكتور حسن جبرين، ولكن يعني قال له حتى لو بفهم اللي بتقول لي اياه وكذا انا محطوط في موقف صعب. ولما طلعوا للمشاورات وانا كان يعني خلينا نقول دور قيادي للقاضي اسحاق عميد اللي هيك فاهم انه المحكمه موجوده بمأزق بكل ما يخص التعديلات القضائيه وممكن هنا في اغلب وواضع انه في اغلبيه محافظه ما بدوش كمان تكون اسبقيه لمحكمه تربطها لقدام، فلذلك تقدم بالاقتراح اللي بعتقد اقتراح جدا منصف من جهته بغض النظر في جوهر الموضوع، وانا لا ادخل لجوهر الموضوع، لكن انه قال له احنا شايفين انه بالمبدا اول شيء احنا كلنا بنستنكر المقال هذا وما طرح فيه، ولكن في الناحية القانونية في على ما يبدو أغلبية للشطب.
1: نعم.
0: فهلا القرار في إيدك إنك أنت تنسحب أو إنه إحنا نشطبك، وهذا ونشطبك في قرار طبعا بأغلبية ولكن بقرار مفصل، وبطريقة أو بأخرى حاولوا يمتنعوا، مش سامي أبو شحادة هو الشخص اللي هو المعني بالموضوع ولكنه ما يكبوش أسبقية اللي ممكن تمس بالعمل السياسي والمستقبل للأقلية العربية في إسرائيل اللي هو كيف موجود تحت المجهر كل الوقت.
1: بروفيسور هنا بدي أستغل وجودك معنا. الآن هنالك نقاش حاد بين من يؤيد الانسحاب، في مؤيدو الانسحاب يقولون بأنه بالفعل نحن لا نريد أن يكون هنالك سابقة قضائية التي قد تلحق الضرر مستقبلا بسامي أبو شحادة نفسه وبالتجمع فيما بعد، وهنالك من يرى أنه لا، بما أنه المحكمة وضعت نفسها في هذا المكان لما تشطب سامي أبو شحادة وليسجل على هذه المحكمة بأنها قامت بما قامت به خلافا لكل الأعراف الدولية، خلافا لكل أعراف خلينا نقول الرؤية الديمقراطية التي أنت تشطب إنسان بسبب مقالة واحدة ووحيدة. إذا بدنا نيجي نشرح للعالم الآن يعني بين مؤيد وبين معارض، ماذا يعني سابقة قضائية؟ ماذا يعني أن تسحب ترشيحك وماذا يعني أن تبقي ترشيحك؟ لأنه الناس مش عن جد فاهمة، لأنه على الحالتين بالنسبة للإنسان العادي سامي مروح، سامي يعني راح ينشطب، وسحب ترشيحه ولا المحكمة شطبته، بدنا نفهم شو الفرق بين أن يسحب ترشيحه اليوم وأن تشطب المحكمة بشكل فعلي.
0: شوف أخي فراس، طبعا أنا هذا قرار بعود للأستاذ سامي أبو شحادة ولا حزب التجمع ولا القائمة المشتركة، وأنا لا أخوض في هذه الأمور، ولكن بدي أوضح نقطة مهمة جدا. مهم جدا لما نحكي في عالم القضاء ما نحكيش بأقوال كبيرة جدا ورنانية وتكون مش صحيحة بالضرورة وما تكونش تستند إلى واقعية قانونية، والقانون هو مش بس نظريات، هو يستند إلى واقعية معينة. ليش؟ أول شيء الجملة هاي وكأنه يستند ضد الأعراف الدولية وإسرائيل تحرج نفسها إلى آخره، هذا مش بالضرورة صحيح، في كذا دول ديمقراطية غربية منها فرنسا ومنها ألمانيا ومنها إسبانيا اللي حسب القانون عندهم بشطبوا وشطبوا، وحتى تطرقوا أحد المحامين لا أذكر اسمه اللي ترافع مع الدكتور حسن جبرين
1: جلعاد برنيا،
0: صحيح جلعاد برنيا اللي تطرق للقانون الدستوري في في في,
1: في ألمانيا
0: في ألمانيا وجاوبته دافنة براك إيرز اللي هي طبعا ضد الشطب كان واضح لي، ولكن قالت له انه يعني خلينا هون احنا بلشنا نروح على ألمانيا لانك انت بتعرف انه كمان في ألمانيا في تغيير في الموضوع عم بصير هلا وفي نقاش حاد، فالمسألة مش مسألة واضحة وصريحة انها ضد الأعراف الدولية وإلى آخره، لا في قضية، خلينا نكون يعني صادقين مع نفسنا، في قضية تطرح، وإلا سامي أبو شحادة نفسه ما كانش بيقدم الطرح اللي قدمه، بعتقد الكل شفنا اليوم ببث حي ومباشر، ما كان يعني يتوسل للمحكمة مش هنتوسل أبدا، كان يحط طرح إنه هو يستنكر و في المسألة، مش بس مسألة مقالة، وهذا طبعا أنا بحطه كتصوير للي صار. الشغلة الثانية هي

0: إذا سامي أبو شحادي سحب ترشيحه فالمحكمة موقفة منها تعطي قرار، وكأنه القضية وكأنه لم يرشح بتا. يعني القضية هاي ستذكر في التاريخ كقضية إعلامية جماهيرية لا أكثر من ذلك، ولا حدا بيقدر ينوه فيها ليقول ما في قضية فلان قررته إن كنت شبه شخص فقط على مقالي وحدي. الخوف أنا بعود بكرر من إلى إضحاك عميد والمعسكر بين هاللين اللي هو
1: ليبرالي
0: ليبرالي في المحكمة، مش فقط الأقلية العربية ومش فقط سامي أبو شحابي، إنما أسبقيات المحكمة وقرارات المحكمة اليوم في القضية هاي والمحكمة بشكل عام فيها أغلبية قضاء محافظون. المسألة مش مسألة يمين ويسار، وأنا هاي جدا يعني الموضوع حذر فيها. في معسكر محافظ اللي بفسر القانون بناء على كلماته، ما بدخل فيه معايير إضافية مش موجودة وإلى آخره، ويحترموا على هذا رغم أن أنا في نقاش حاد ممكن أكون معهم كرجل أكاديمي، ولكن هذه مدرسة قانونية قضائية. وفي المعسكر الليبرالي اللي بالزمانات أيام هارون براك كان المعسكر اللي عنده يعني كل الساحة له، هو كان يدير الأمور وكان في أغلبية ساحقة، كان يعني حاشن وقتها في أقلية بارزة، وكان مرات يأخذ معه قابل. اليوم الوضع محرج، وهذا قسم منه يستند طبعا إلى الثورة القضائية أو الانقلاب الدستوري سميه كيف ما نسميه، ولأنه المحكمة وزير القضاء امتنع وحط البيت تبعه انه يعينوا قضاء جدد، فالمحكمه اللي فيها المفروض 15 قاضي فيها اليوم 11 قاضي، يعني المحكمه مشلوله. وهيك هيك بقلب ال11 في عندك يا دوب خمسه اللي هم الليبراليين، يا دوب خمسه وسته محافظين بشكل عام. فكمان القاضي يضحك عميت باخذ هالموازنات وبدوش انه كل اسبقيات المحكمه القرارات اللي اتخذت واللي يجب ان تحترمها لقدام تيجي يضربوا فيها بعرض الحائط وتبطل عيد الكره نبلش من الاول، وما حدا بيعرف طبعا انت تغييرات هاي طيب. تصير وانت راح تعين القضاء.
1: بدي انا فهمت عليك، بدي هيك مش اصعبها، احاول اهونها كمان شوي على الناس اللي عم يسمعونا. بروفيسور الان يعني هنالك من يعارض سحب ترشيح سامي ابو شحادي، يقول بانه هذا الاشي انت عم تنطي هديه للمحكمه كي لا تدخل في معترك اللي انت سميته معقد ومركب جدا. من ينقذ قرار الترشح إذا عمليا سحب ترشيحه؟ هل هذا فقط يفيد المحكمة أم أنه يفيد سامي والتجمع في مرحلة معينة؟ أنا هذا اللي
0: شكرا دأفهم. لك على التوضيح، شكرا جدا لك على التوضيح، لأنك أنت حطيت الأمور بسياقها زي ما لازم. ومنعت آسف على الصوت أنا، ومنعت أنه المسألة تبين وكأن المحكمة هي ضد المجتمع العربي، لا مش هيك الصورة. أول شيء في هنا المجتمع العربي في كل مركباته السياسية وغير السياسية، ولكن خلينا نركز في السياسية. هل إذا صار في أسبقية اللي فيها شطب مرشح للبرلمان بناء على مقال وسموه الدليل الذهبي وإلى آخره وكذا، هذا بعطي المحكمة في المستقبل بالذات إذا كانت في أغلبية ضلت أغلبية محافظة إنها تشطب أي يعني. اليوم بتبلش مع سامي أبو شحادي في موقف في مقال صعب جدا وقاسي جدا في ظروف صعبة بعد 7 أكتوبر، ولكن بكرة ممكن أعطي شرعية لمقالات أقل من ذلك في ظروف أسهل من ذلك وأقل تعقيد. فهي مسألة مرات أحيانا كيف تدحرج الأمور وكيف تتقدم الأمور تتبلور. والشغل الثاني لازم نأخذها بالحسبان هي أنه في عندك هنا حزب التجمع اللي فيه له مصوتين وفيه له اعتباراته وفيه له حساباته السياسية، لكن في كمان القائمة المشتركة اللي هي مكونة أيضا من العربية للتغيير ومن حزب الجبهة، وإحنا شفنا في قضية أخرى طبعا تختلف نوعيا قضية جعفر فرح اللي فيه اعتبارات اللي بقعدوا يفكروا فيها ويناقشوا شو تأثير الأمور، هل هي ممكن تضر في اسم القائمة مش ممكن تضر. فلذلك بنهاية المطاف يعني لو سئلت دستوريا مش سياسيا، سياسيا لا تدخل بالموضوع، لكن دستوريا ما يعني في العلوم السياسية ما وراء الكواليس اللي لازم يدرس هالقرار هذا ويتخذ قرار هم 3 عوامل، سامي أبو شحادي، حزب التجمع، والقائمة المشتركة نفسها. يعني ما بنقدرش نقصي ولا واحد فيهم لأنه كل واحد عنده اعتباراته. كمان سامي أبو شحادي كمرشح كشخص هلا عنده اعتباراته، يعني بأي خانة محطوط هو بأي خانة راح يضل محطوط للتاريخ إذا انسحب، وشو هذا بقول عنه وشو ممكن الجماهير تقول عنه. حزب التجمع عنده كمان اعتباراته، ولكن أيضا القائمة المشتركة عنده اعتباراته، ولا بدي أكون أقصى من ذلك مع أن الوقت يعني يداهمنا لأنه معه لآخر اليوم مداولات ليعطي قراره. ممكن حتى أنه لجنة المتابعة يجب أنها تلتقي وتبت في الموضوع تحاول تفسر في أمور لحظات تاريخية اللي إلها عواقب بالإيجاب أو بالسلب على مجتمع بأكمله على مجتمع طبعا بالعمل السياسي أنا بحكي وليس على شخص. وأنا ما بقول إنه ينسحب أو ما ينسحب، هذا كمان مرة مش ما إلي رأي في الموضوع هذا أو رأي بحافظه لنفسي، ولكن في هنا موقف حدث تاريخي لحظة فارقة اللي مهم إنها ما

0: ما يتخذش بها القرار بالأحاسيس.
1: نعم يعني بالفعل. سؤال أخير، أنا بدي كمان سؤال أخير، ونحن نتحدث قانون بروفيسور، لا مش عم نحكي باعتبارات سياسية. في حال شطب سامي أبو شحادي الآن بقرار محكمة طلعت منمق موجود، هل هذا يمنع أو يمنع مستقبلا العمل السياسي؟ هل يستطيع أن يترشح مرة أخرى؟ وفي حال سحب ترشيحه، هل مستقبله السياسي بضل كمان منوط؟ يعني شو أهون على مستقبله السياسي داخل التجمع أو في العمل الجماهيري؟ يعني يسحب ترشحه قانونيا عم بحكي، أم أن يبقى وأن ينال خلينا نسميها قرار الشطب من المحكمة؟
0: شوف، إذا المحكمة شطبته قانونية ممكن يترشح كمان مرة، ولكن بنعود الكرة وبتعلق مع الوقت والظروف إذا بتتغير والهيئة القضاء وإلى آخره، وكثير عوامل بس بدها وقت المسألة. إذا انسحب ممكن مع تغيير العوامل يعود يترشحه، طبعا ما بكونش في أسبقية، فبتعلق ساعتها شو وضع المحكمة وقديش فيها قضاء ليبراليين وإلى آخره. إذا بدنا ناخذ طبعا من غير ما ندخل في الأشخاص نفسهم، ولكن كفكرة إحنا عندنا بن غفير اللي لم يقصى من المحكمة من البرلمان، وإحنا اليوم هو وزير في دولة إسرائيل، رغم إنه من أحد يعني إذا بدنا نحكي عن العلل فهو شخص اللي في السابق قاموا بإدانته جنائيا في قضايا دعم للإرهاب، وإذا بدنا نمشي حسب بعض القضاء اللي كان عندهم بعض الترميحات من الجهة المحافظة اليوم، فدعم الإرهاب هو كأنه دعم الكفاح المسلح للإرهاب وإلى آخره، بغض النظر من القانون بيحكي الإرهاب ضد دولة إسرائيل، ولكن أنا بأخذ الأمور بالعموم. القصد من اللي بدي أقوله إنه بعد إذا بتبعد عن الحدث الأصلي ممكن التفسيرات والاعتذارات وإلى آخره، وإذا بتثبت إنه بالفترة اللي فاتت اللي سلفت أنت نهش آخر، يعني تخيل يوسف أبو شحادي يترشح بعد 10 سنين، وفي 10 سنين يكون فعال ويدين أي عمل إرهابي وإلى آخره، هذه بتعطي المحكمة صورة واضحة. هنا أحد العواقب كانت أن سألوه أنت وين 3 سنين ما حكيتش ما اعتذرتش ما تندمتش وإلى آخره. طبعا الدكتور حسن جبرين حاول يورجن بلا في كان بعض الأمور، ولكن بلاش ننسى أنه إحنا بعاد 3 سنين يدوب عن 2023 عن 7 من أكتوبر،
1: وربما
0: موجود وشفنا أنه بن غفير حاول يعني يعزف على الوطن هذا لما قال الحكام أنه قبل لا تقرروا تفرجوا على صور ضحايا العمل الإرهابي ووبخوه على الموضوع هذا، قالوا أنك أنت يعني جاي تصطاد في المي العكري، شو اللي بتسويها فزكات سياسية، وكانوا غضبين. وأحد القضاء اللي بهدلوه كانوا من المحافظين القاضي فيلنر، لذلك يعني أعتقد يعني إذا من القانون إذا سامي أبو شحادي بفكر يوم الأيام يرجع على يكون بالحلبة السياسية في المستقبل، فأفضل إله طبعا هذا بقدر، لكن أفضل إله بفكر الانسحاب هذه الفترة،
1: نعم،
0: ويعمل عمل جماهيري اللي يثبت مصداقية أقواله وتصريحاته، نعم، اليوم أمام المحكمة عشان لما يرجع يكون في أدلة يستند إليها.
1: وضحت الفكرة بروفيسور محمد واتت رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان والمختص في القانون الدستوري، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية بروفيسور، يعطيك ألف عافية. إذن يعني عمليا هنالك معضلة قانونية، القضية كما تحدثنا مع بروفيسور محمد واتت، القضية ليست متعلقة فقط بشخص سامي أبو شحادي في حال انسحب من الترشح، ولكن الفرق بين أن تسحب ترشحك الآن وأن المحكمة هي ليس فقط بأنك توفر على المحكمة، بما معناه أنها أن تكتب قرارا ضدك وأن تبيض وجهها في العالم وفي الداخل، إنما القضية معقدة أكثر بكل ما يتعلق في المستقبل السياسي في القرار السياسي داخل إسرائيل، وأيضا قد يؤثر على سامي أبو شحادي في حال يعني ما سحب ترشح سامي، فهذا أمر آخر أيضا متعلق في موضوع القاء المشترك. نتحدث الآن إلى دكتور أحمد طيبي رئيس كتلة المشتركة ورئيس حزب العربية للتغيير. مساء الخير دكتور، يعني أولا يوم صعب بداية هيك قبل ما ندخل إلى موضوع سامي، يوم صعب، مواجهات في المحكمة، إسرائيل تدخل مرحلة جديدة، يعني خلينا نقول شفتها أنت اليوم بالمواجهة بينك وبين جوتليب وما إلى ذلك بعدين؟
2: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، المحكمة التي أقرت الاستيطان، أقرت الحواجز، أقرت الاغتيالات، أقرت الاحتلال، أيضا خنعت وتماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بن غفير ضد الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية، ونحو الميكيافيلية التي ما من شك تهدف في نهاية المطاف كل عملية الشطب إلى ضرب نسبة التصويت ومحاولة منع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع. نحن نعتبر ما قاله اليوم القاضي عميد عملية شطب، لأنه قال أنه في غالبية لشطب الأخ سامي أبو شحادي. ما عدا ذلك هو أمور ثانوية، الواقع أنه تم الشطب.
1: وتم الشطب. الآن النقاش نحن نعرف أنه هو عملية متعلق بهل سيسحب سامي ترشحه أم أن القضية متعلقة أكثر وأنه سنذهب حتى النهاية وبدنا هذا القرار أنه المحكمة تشطب مواطن رئيس حزب بسبب مقال. أنت رأيك بهذا الموضوع، شو كنت بتنصح سامي في هذا؟ نحن نعرف بأن القضية متعلقة بسامي بتجمع، ولكن أنت أيضا من قياديين المشتركة ومن قيادي المجتمع العربي لديك رأي، وهذا موضوع جماهيري ليس متعلق بالتجمع فقط.
2: إحنا تحدثنا سامي والأخ دكتور يوسف وأنا، ولكن القرار انتقل للأخوة في التجمع، أبلغونا أنه اليوم عندهم اجتماع. هذا القرار هم الذين سيتخذوه، وسنحترم كل قرار لحزب التجمع.
1: وأنت ماذا تنصحه لو بدنا نسمعك أنت؟
2: لا لا لا لا، احنا تحدثنا فيما بيننا، انا اترك الموضوع لاجتماع قيادة التجمع هذه الليلة.
1: يعني عمليا انت تقول بانه القرار لدى التجمع، بس يعني دكتور انا بدي اشد عليك شوي، لانه في موضوع هنا ليس متعلق بالتجمع فقط، هذا متعلق فيكم جميعا، بالتمثيل العربي، بالاحزاب العربية. سامة ابو شحادي هو يعني جزء من الكتلة اللي انت رئيسها. يعني بنهاية المطاف يعني هذا مهم، رأيكم مهم في الموضوع، وأنا شوي مستغرب أنه فقط التجمع يتخذون القرار.
2: لا لا، الأخ سامي والأخوة في التجمع سمعوا رأي الجبهة العربية للتغيير.
1: طب احكي لنا يا أخي، ما أننا يعني نسجل الموضوع، يعني هذا مش قرار.
2: هذا دكتور فراس غير منصف، غير مناسب، غير كذا أن أبدي برأيي الآن وكأني أريد أن أؤثر على حزب التجمع لاتجاه يمين أو يسار. لا، يعني not fair على الأقل. في مبدأ من الزمالة هنا، هم طلبوا أنه نعطيهم وقت للبحث، وهذا شرعي ومن حقهم أيضا.
1: وإذا بدنا نأخذ أنت رأيك في كل ما حدث الآن من مداولات خلال المحكمة اليوم.
2: من المداولات منذ اللحظة الأولى، بس سمعت ملاحظات القضاء، عرفت أنه يبدو أننا ذاهبون باتجاه 6-3، 6 شطب و3 عدم شطب، وأعتقد أننا في تلك المنطقة من الأعداد. مع أنه القاضي لم يقل ذلك، كان واضح أنه القاضي كبوب، دفنة براك، وربما
1: عميد
2: غروسكوف. عميد لا، عميد بتقدرش تعرف، لأنه حكى لسامي أنه تفسيراتك غير مقنعة إلى آخره، ولذلك لا أعرف كيف كان سيصوت القاضي عميد، لكن سنعرف في الأيام القريبة القادمة ما هو موقف كل قاضي من هؤلاء.
1: نعم. سؤال أخير دكتور، يعني أنت تتابع المشهد الإسرائيلي، لماذا الصحفيون اليمينيون المتشددون يصممون ويهاجمون المحكمة أنه لا تقبليش، ليش بتقترح عليه يسحب ترشيحه، لازم أنت تعطي قرار بشطبه؟ لماذا هذا التصميم سياسيا؟
2: أولهم بنغفير قبل الصحفيين، هو يريد قرار تاريخي على اسمه، هو يريد أن يسجل هذا القرار وهذا الإنجاز على اسمه. وأعتقد نفس الدافع اليميني وراء الصحفيين اليمينيين الذين يدفعون باتجاه قرار مكتوب وحكم.
1: وبرأيك جماهيريا، طبعا احنا بالنسبة لنا، وانت ذكرت هذا الموضوع، انه سامي ابو شحادي سحب ام لم يسحب ترشحه، هو شطب من الترشح بتوصية ومش بتوصية، انا بحكي جماهيريا الان لا اتحدث قانونيا، برأيك كيف سيؤثر هذا على موضوع القائمة المشتركة، على حظوظ التصويت، على حظوظ التمثيل؟ ماذا تلمس من الناس؟ كيف تقرأ الصورة في حال حدثت؟
2: احنا في الايام الاخيرة تحديدا واليوم نلامس ردود فعل متعاطفة ضد الشطب، حتى اولئك الذين لا يتفقوا مع سامي ابو شحادي يعتقدون جازمين انه ظلم، وان هذا القرار مجحف، ظالم، غير عادل، غير معقول. نحن وهم يدركون ايضا انه في نية لتخفيض نسبة التصويت وضرب نسبة التصويت لدى المجتمع العربي. وأعتقد أن ردهم هو ويجب أن يكون أيضا كما أصدرنا

0: يعني في المشتركة التدفق إلى صناديق الاقتراع لكي نكنس من أراد أن يشطبنا في لجنة الانتخابات، يجب علينا أن نشطب في صناديق الاقتراع.
1: وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر إذن دكتور أحمد طيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة ورئيس العربية للتغيير، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل، خليكم معنا.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. إذن كنا قبل الفاصل قد تحدثنا مع بروفيسور محمد وتد بكل ما يتعلق في ماذا يعني السابقة القضائية، وفي حال شطبت المحكمة كان في قرار هنالك أن تشطب سامي أبو شحادي، هذا يعني بأنها سابقة قضائية في إسرائيل. الانقسام في هذه المرحلة كان في داخل التجمع وخارج التجمع، هو هل نمنح المحكمة عمليا أو يعني، لأنه يسحق عميد نادى على سامي أبو شحادي بعد المحكمة قال له خليك بالقاعة وطلب منه، قال له اسحب ترشيحك على ما يبدو في أغلبية لشطبك، جنبنا كتابة هذا القرار. للعملة أكثر من وجه في هذا الشأن، هنالك من يرى بأن المحكمة تريد أن تنقذ نفسها من كتابة هذا القرار الذي يعتبر سابقة قانونية في إسرائيل.

0: ولا تريد أن تدخل إلى هذا المعترك. وهنالك من يرى بأنه مش بالضرورة هيك، يمكن أنه تجنب هذا القرار والمحكمة في حال لم تكتب هذا القرار، هذا ربما قد ينقذ العمل أو جزء من العمل السياسي مستقبلا، وأنه تسجيل سابقة من هذا النوع في المحكمة قد تستعمل ضد أحزاب عربية أخرى مستقبلا. والأهم من ذلك، إذا أردنا أن نرى سياسيا ماذا يحدث في إسرائيل، اليمين المتشدد وتحديدا من بن غفير إلى صحفيين يمينيين متشددين يريدون ويطالبون المحكمة ويهاجمون يضحك عميد رئيس المحكمة أنه اكتب قرار، عليك أن تكتب قرار، يريدون أن يسجلوا على اسمهم على اسمهم هذا القرار بشكل واضح، ويقولوا بأنه من شطب سامي أبو شحادي هو بن غفير، وعلينا ألا ننسى بأن من قدم هذا يعني قرار الشطب واقتراح الشطب على لجنة الانتخابات في ذلك الوقت هو بن غفير وحزبه، ولذلك رأيناها اليوم يرافع بشكل واضح وهو حزبه مع تالي قتلب موجودين في المحكمة من الصبح، بدهن قرار ما بدهن أنه سامي أبو شحادي يسحب هذا الترشح. إذن يعني هذا هو الموضوع الذي يشغل الآن بالناحية القضائية. هنالك فرق ما بين أن يكون هنالك قرار محكمة مدون موجود سابقة قضائية قد تستعمل من قبل محامين قبل قضائيين مستقبلا في كل هذا العمل السياسي، وأن لا يكون. على الحالتين فيش قرار سهل، يعني إن كان قرر سامي ترشيحه فهنالك من يراه بأنه قد انسحب بمرحلة ما، بأنه لم يذهب حتى النهاية بعد هذا الموضوع، وأنه يريد أنه عمليا يعطي هدية للمحكمة. ولكن في ناس بيقول لك لا، أنا عمليا عم بحمي نفسي، عم بحمي الحزب مستقبلا من أي قرار قد يستعمل ضدهم في مثل أو قد يستعمل ضد التجمع أو ضد سامي أبو شحادي مستقبلا. إذا بدنا نأخذ الطرفين، لكل طرف في أول المنطق تبعه في تفسير هذا الموضوع، ولكن أنا يعني أميل أن أقول بأن جزء أكبر من الحقوقيين الذين تحدثنا إليهم، جزء أكبر لا يعني أنه الغالبية العظمى، يؤيدون عمليا بأن يقوم سامي أبو شحادي بسحب ترشحه في هذه المرحلة. ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والساحل والمتواجد أيضا في المحكمة العليا انضم إلينا الآن. ضياء يعطيك العافية.
1: أهلا بك فراس وبكل المستمعين.
0: إذن يعني اليوم كان يوم مشحون، بديش أحكي عن المحكمة ما الذي حكى كان في الغرف المغلقة، ما الذي حدث خارج المحكمة، مين الأشخاص الذين تظاهروا، كيف صارت الأجواء هناك؟
1: نعم، يعني إذا تحدثنا عن الأجواء التي كانت قبيل الجلسة أو حتى خلال الجلسة وخارج المحكمة فراس، لم تختلف يعني الأجواء عما كان قد دار في داخل المحكمة. الأجواء كانت صاخبة ومشحونة خارج قاعة المحكمة. في البداية كان عشرات من المتظاهرين العرب واليهود الذين وقفوا تضامنا مع سامي أبو شحادي وعوفر كسيف وأيضا القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وكانوا ضد قرار الشطب، وكان هنالك هتافات وأيضا رفع لافتات ضد هذا القرار. طبعا يعني في صباح اليوم قبيل بدء الجلسة يعني بفترة قصيرة، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالدخول من خلال وسط التظاهرين، والأمر الذي أدى إلى مناوشات، وكان هنالك يعني تدافع أيضا من قبل حراس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكان هنالك مشادات كلامية. طبعا لم يكتفي بن غفير بالدخول من وسط التظاهرة، وإنما وقف بعد أن اجتاز التظاهرة وقام بتوجيه عبارات أيضا للمتواجدين وللمتظاهرين، وأيضا توجيه عبارات لسامي أبو شحادي الذي أيضا تواجد في وقتها في التظاهرة. وأيضا يعني هنالك وقعت مشادات كلامية بينه وبين عدد من المتظاهرين، ومن ثم يعني استمرت هذه العبارات والتصريحات التي أطلقها وزير الأمن بن غفير حتى في خارج قاعة المحكمة للمتواجدين هناك الذين رافقوا القائمة المشتركة وسامي أبو شحادي. بالإضافة إلى ذلك أيضا وقت دخول أيضا عضوة الكنيسة تالي غوتليب وقعت هناك أيضا مناوشات، وأيضا هي بدورها قامت بتوجيه أيضا عبارات ضد المتظاهرين وتحديدا ضد سامي أبو شحادة. هذه المناوشات يعني فراس أيضا استمرت إلى داخل قاعة المحكمة، يعني الأمر الذي أدى في القاضي عميد يتحاك إلى

0: العرب واليهود المتضامنين مع القوائم العربية، وكان هنالك بعض المناوشات بينهم وبين المتظاهرين العرب، ولكن لم تسجل يعني أي أحداث استثنائية
1: والآن
0: أو اعتقالات.
1: يعني الآن الأمور الهامة عمليا انتهت من المداولات، وأنتم يعني الصحفيون في طريقكم إلى يعني خلال الأخول الحدث الأكبر والأبرز هو محكمة سامي أبو شحادة، قد انتهت والأمور يعني هديت بالمحكمة في محيطها.
0: بالفعل بالفعل يعني فور انتهاء هذه الجلسة حتى المتظاهرين يعني من كل الجهات قد فضوا التظاهرة، وبالفعل يعني هي كانت الجلسة الصاخبة وأيضا استمرت يعني لنحو أكثر من 3 ساعات.
1: طبعا كان مقرر ساعة ونص أيضا.
0: نعم بالفعل يعني قد تجاوزت يعني الحد الذي كان مقررا، ولكن أيضا يعني الأجواء في داخل المحكمة وأيضا الأمور التي كانت خارج المحكمة خارج قاعة الجلسة أيضا كانت الأجواء مشحونة، لذلك استمرت الجلسة لفترة طويلة، ولكن الآن يعني يمكن القول أن كل شيء يعني المياه عادت إلى مجاريها. حتى
1: أشكرك جزيل الشكر إذن ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة، كنت موجودا اليوم خلال هذا النهار في المحكمة العليا، شكرا لك. طيب نذكر بأبرز عنوان اليوم، هو اقتراح المحكمة الإسرائيلية العليا على رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة سحب ترشحه، مشيرة إلى أن تأييد قرار شطبه تبدو النتيجة المرجحة للمداولات هي الشطب عمليا. أبو شحادة كان قد طلب من المحكمة العليا أن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة، وتعهد أمامها بالحفاظ على القانون وعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه.
2: אני רוצה לפנות, לתת לי את ההזדמנות להיבחר שוב על בסיס מה שאני מאמין בו כאדם שנלחם למען זכויות אדם, כל בני אדם, אדם שמעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בזכויות של העם היהודי הזכויות הקולקטיביות והאינדיבידואליות.
1: هذا ما قاله سامي أبو شحادة بجزء من حيث وايد تتراجع عن المقال الذي كتبه، أيضا المشهد السياسي المركب الذي يطفو على السطح منذ 7 أكتوبر وصولا إلى اليوم يبدو واضحا وكان حاضرا بقوة داخل قاعة المحكمة. نسمع إلى ما قاله يعني دكتور أحمد طيبي الذي هو عمليا يمثل عمليا المشتركة الذي أيضا تواجد اليوم في المحكمة.
3: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، تماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بن غفير ضد الأخ سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية ونحو الميكيافيلية.
1: هذا أهم التصريحات. نخرج الآن لفاصل قصير وبعده نواصل عمليا ونسمع رأي حقوقي أخير بما يحدث في هذا اليوم، ونختتم عمليا تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم بكل ما يتعلق، خاصة أنه المحكمتان عمليا الجلسات المحددة بشأن قضية شطب المشتركة وشطب سامي أبو شحادة قد انتهيتا، وما تبقى الآن هو شطب عمليا القائمة العربية الموحدة التي ستبحثها المحكمة هذا المساء. خليكم معنا.
4: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
10: مهم يكون تطبيق مريح
11: وبالعربي
10: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
11: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة.

0: أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 من 7.8 FM. نحن مواصل معكم الآن. قبل قليل بدأت جلسة التي تبحث شطب القائمة العربية الموحدة بعد اختتام الجلسات التي بحثت شطب المشتركة عفر كسيف وسام أبو شحادي، ولكن العنوان الأبرز لهذا اليوم هو اقتراح إسحاق عميد رئيس المحكمة العليا على سام أبو شحادي بسحب ترشحه. ينضم إلينا الآن المحامي محمد دحلي، خبير قانوني وعضو إدارة مركز كرامة المهادة العنصرية. يعطيك العافية أستاذ محمد.
2: حياتي دكتور ركو لجميع المجتمع.
1: يعني بدي أركز أنا على موضوع هذا اليوم، أكثر ملف يلفت الأنظار، ننتظر تقريبا، نحن بنعرف القرارات من المحكمة لن تشطب لا المشتركة ولا عفر كسيف ولا الموحدة. الاستدعاء سامي أبو شحادي والقول له اسمع اسحب ترشيحك ووفر علينا كل الضجة كل اللخة، أنت كمحامي كيف تفسر هذا المقترح وبرأيك ما الذي يمكن فعله الآن؟
2: شوف، هو إجراء يحصل في كثير من القضايا بعد أن تستمع المحكمة إلى كافة طعون الأطراف، تكون عمليا قد وصلت إلى قناعة، بقي أن تكتب ما اقتنعت به لأنه سمعت كل الطعون وقرأت كل الطعون الخطية، وبقي أن يلتئم القضاء في غرفهم أو سوية أو على انفراد وأن يكتبوا القرار النهائي. يحصل أن كثير من القضاة يأتون للأطراف ويقولون هذه هي القناعة التي توصلنا إليها، نحن سنرد الاستئناف، سنقبل الاستئناف، ونحن نقترح عليكم أن توفروا العناء أولا علينا لكتابة قرار مطول ومنمق ومفصل، وثانيا توفروا عليكم أنفسكم، لأن هذا عدم كتابة القرار قد يكون أيضا بها فائدة للأطراف في بعض الحالات لأسباب مختلفة. في قضية السيد سامي أبو شحادي، المحكمة تريد أن توفر على نفسها عناء كتابة القرار أولا، لأنه كتابة القرار يجب أن تكون حتى يوم الأحد بالعادة، لأنه في موعد بالقانون هو اليوم الأخير ويوم الأحد لإصدار القرارات في كل قضايا الشطب. وثانيا ربما المحكمة تعطي السيد سامي أبو شحادي نوع من أنواع يعني السلالم، السلم،
1: النجاة، طوق النجاة، خلينا نقول،
2: بمعنى أنها تقول له يعني أولا إذا كتبنا قرار، بما أنه في هنالك أغلبية مع المصادقة على الشطب، فسيكون هنالك قرار مفصل ومنمق. عندما يكتب القضاء أنهم مع قرار الشطب، هم لا يكتبون جملة واحدة نحن نصادق على قرار الشطب، هم يعني يبدأون بالشرح ويكتبون تسويغات ويفصلون وينمقون ويعطون تبريرات واستنتاجات وما إلى ذلك. وبالتالي مثل هذا القرار أولا قد يكون له أثر على السيد سامي أبو شحادي في حال تم كتابته. إذا قالت أغلبية قضاة المحكمة العليا أنها وصلت إلى قناعة أنه سامي أبو شحادي يدعم في هذا المقال يدعم الكفاح المسلح لحماس

0: لمنظمة معرفة إسرائيليا على أنها منظمة إرهابية، فهذا قد يستعمل ضد سامي أبو شحادي أولا في إمكانية تحقيق جنائي ضده، ورأينا أن بن غفير الذي ترفع بنفسه في هذه القضية اليوم لأنه محامي كما تعرف بالمهنة، وبن غفير ينتظر هذه الفرصة السانحة، قرار من قبل غالبية قضاة المحكمة العليا تقول أن سامي أبو شحادي يدعم الكفاح المسلح لكي يستدعيه إلى التحقيق أو يرسل إليه دورية شرطة لاعتقاله بحجة اقترافه مثل هذه المخالفة. هذا أولا. ثانيا، فإذا لم يكن هنالك قرار واضح ومنمق ومفسر يعني وطويل ومسهب من قبل قضاة المحكمة العليا، سيكون من الصعب حسب رأيي إمكانية ملاحقة السيد سامي أبو شحادي على المستوى الجنائي، لأن المستوى البينات المطلوب على المستوى الجنائي هو أكثر بكثير من المستوى المطلوب على المستوى الإداري في القضية التي ننظر بها اليوم. على المستوى الجنائي يكون هناك حاجة لإثبات التهمة بدرجة تتعدى أي شك معقول عبر لخلص فيك سبير باللغة العبرية، وبالتالي لا يمكن فعلا ساعتها الاستناد إلى قضاة المحكمة العليا في مثل هذا الملف. النقطة الثانية ربما وإن لم يقولوا ذلك القضاء، أنه في حال لم يصدر قرار اليوم منمق ومفصل، هذا قد يترك الباب مفتوح للسيد سامي أبو شحادي للترشح مرة أخرى في المستقبل، بمعنى انه يعني مع مرور الوقت، ونحن نعرف ان الانتخابات في اسرائيل ليس بالضروره ان تحصل كل 4 سنوات، قد تحصل الانتخابات بعد سنه سنتين او ما الى ذلك، مرور الوقت سيخفف من وطاه هذا المقال، مرور الوقت ونشاطات سامي ابو شحادي كشخصيه جماهيريه وكشخصيه سياسيه أعتقد أنها ستستمر بنشاطها حتى لو لم تكن داخل البرلمان كما فعل بالماضي، سيدل على أن السيد سامي أبو شحادي بالفعل لا يعمل من أجل دعم الكفاح المسلح، وأن كل نشاطاته هي نشاطات سياسية على المستوى المحلي من أجل التغيير المجتمعي،
1: وسيستعد أكثر في حال كان هنالك أمور.
0: نعم، بالتالي ستكون الفرصة سانحة له للترشح من جديد في المستقبل كمرشح.
1: طب أنا بدي صعب عليك أستاذ، يعني أنت يعني مختص في القضايا الدستورية، في القضايا السياسية بشكل كبير، ماذا كنت ستنصحه؟ خلينا هيك نحكي بشكل واضح.
0: أنا وياك لحالنا؟
1: أنا وياك لحالنا، يلا ما فيش حدا سمعنا.
0: شوف أستاذ دكتور أمير، الموضوع له شقين، هنالك الشق القانوني وهنالك الشق السياسي. على الشق القانوني كما قلت لك الآن على مستوى الربح والخسارة، واضح أن ما يربحه أكثر مما يخسره. ليش؟ لأنه الآن يعني اليوم بخلاف الأمس أو بخلاف قبل أسبوع عندما أثير هذا الجدال، كان السؤال هل سيد سامي أبو شحادي مستعد للمعركة القانونية أم لا، مستعد لخوضها؟ هو استعد وهو خاضها وهو وصل حتى آخرها. الآن نحن أمام قرار، لسنا أمام إمكانية بأن يفوز بها. الآن واضح أنه لن يفوز في المعركة القضائية، والسؤال هو هل يعني الاستمرار وحتى النهاية بمعنى نوع من أنواع ضرب الرأس في الحيط قانونيا؟ قانونيا سيخسر، واضح أنه سيخسر. من ناحية أخرى ما سيربح هو ما قلت لك على المستوى ملف الجنائي لا سمح الله، وعلى مستوى الترشح مستقبلا للكنيسة مرة أخرى. إذن لهذين السببين في الميزان الحسابات القانونية الفائدة أكبر في أن يسحب ترشيحه. على المستوى السياسي السؤال معقد أكثر، هنالك أسئلة أنا يعني أنا لست خبير في هذا المجال بالضرورة. فعلى المستوى السياسي هنالك حزب ولديه مؤسسات ولديه جماهير داعمين وإلى آخره، وقد يعني هنالك قول يقول إنه على المستوى السياسي من المفضل للسيد سامي أبو شحادي أن يستمر حتى النهاية من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية، من أجل تعرية المحكمة العليا الإسرائيلية، من أجل نزع ورقة التين عن هذه المحكمة التي تدعي أنها محكمة عدل وأنها فعلا محكمة عادلة وأن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية.
1: من خبرتك أنت يعني في ورقة التين
0: من خبرتي ورقة التين مزعة، ولكن ما تبقى منها عزيزي أنه يعني يقول هذا الرأي، أنه يعني سينزع هذه الشرعية نهائيا، خاصة أنه من طلب شطب سامي أبو شحادي هو من كان يدعم الإبادة ولا زال يدعم الأبارتلايد ويدعم نظام الفصل العنصري ويدعم الفوقية اليهودية ويدعم التمييز ضد المواطنين العرب ويتقاعس إن لم يكن يدعم الجريمة في الوسط العربي ويدعم التطهير العرقي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب. يعني
1: وصلت الفكرة،
0: النتيجة أمام العالم ستكون أنه هذه المحكمة حتى المحكمة العليا من يدعم

0: هذه الأمور لا يشطب.
1: صحيح. ومن شطب هو سامي أبو شهادة على مقال
0: الآخرين.
1: أشكرك جزيل الشكر إذن القانوني والمحامي محمد دحلي خبير قانون وعضو إدارة مركز لمناضة العنصرية. شكرا لك مركز كرامة لمناضة العنصرية, شكرا لك على هذه المداخلة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الخميس وختام هذه التغطية التي رفقناكم فيها على مدار هذا اليوم. الياس مرجي في الهندسة الإذاعية, ميساء عساف في الإنتاج, ومحمد مجادل في التحرير. أنا فارس خطيب كنت معكم على مدار الساعة. كونوا آمنين, كونوا بخير, إلى لقاء نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل دائما وأبدا. إلى اللقاء.
2: يوم واحد حلو
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين,
3: ومن أول مشروع لآخر فنان, ومن 10 للـ10.
2: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس, سينكوبا, عايدة قنبر, ولينا مخول, وكمان دم,
3: ودي جي محمود, وشلبي يونس, وهيا زعاتري, وسما شوفاني, وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم, لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين, أخو شلن مش بس يوم, يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات, تعليم مجاني, سفر مجاني, وبالتخرج شهادتين, شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل, مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين, طرعان, المشهد, مجد الكروم, كسرى سماع, كفر ياسيف, أبو سنان, شفا عامر, كسال, وأم الفحم.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اقترحت المحكمة الإصرارية العليا اليوم على رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه، مشيرة إلى أن تأييد قرار شطبه يبدو النتيجة المرجحة للمداولات. وقال رئيس المحكمة يتساك عميت في ختام جلسة المداولات إن هيئة القضاء ناقشت العبارات المنسوبة لأبو شحادي، وإن آراء القضاء لم تكن موحدة إلا أن الاتجاه العام يميل إلى تأييد الشطبة. ومنحت المحكمة أبو شحادي مهلة حتى نهاية الجلسة للرد على اقتراحها. في حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيب إن هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا التي تماهت مع طلب قدمه مدان بالإرهاب، في إشارة إلى بنغفير.
1: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، تماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بنغفير ضد الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية ونحو الميكيافيلية التي ما من شك تهدف في نهاية المطاف كل عملية الشطب إلى ضرب نسبة التصويت ومحاولة منع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع. نحن نعتبر ما قاله اليوم القاضي عميد عملية شطب، لأنه قال أنه في غالبية لشطب الأخ سامي أبو شحادي، ما عدا ذلك هو أمور ثانوية، الواقع أنه تم الشطب.
0: وقبيل تصريحات القاضي عميد كان أبو شحادي قد طلب من المحكمة العليا أن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة متعهدا أمامها بالحفاظ على القانون وبعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه.
2: أنا רוצה לפנות לתת לי את ההזדמנות להיבחר שוב על בסיס מה שאני מאמין בו כאדם שנלחם למען זכויות אדם כל בני אדם אדם

0: מעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בזכויות של העם היהודי הזכויות הקולקטיביות והאינדיבידואליות, ואני מעוניין לקדם שלום בהסתמך על הערכים של צדק, חירות ושוויון. הפרוגרמה הפוליטית, שעשרת הנקודות, אלה דברים שאני השתתפתי בכתיבתם, הם נמצאים בפניכם. זה מה שאני הולך לעשות בכנסת. אני מתחייב בפני בית המשפט לשמור על החוק ולכבד את החוק, ולא לעשות שום דבר שהוא מנוגד לחוק. זה דבר שאני כל החיים שלי עשיתי, וזה דבר שאני מתחייב להמשיך ולעשות.
1: وكان مدخل المحكمة قد شهد مواجهات بين متظاهرين معارضين لشطب الأحزاب العربية ولأبو شحادي وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيما حاول ناشطون يمينيون متطرفون الاعتداء على عدد من المحتجين. وكان قضاة المحكمة العليا قد وبخوا الوزير إيتمار بن غفير بعد أن طالبهم بالنظر إلى صور ضحايا 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرارهم بشأن شطب أبو شحادي، معتبرين أن حديثه يشكل مزاودة على المحكمة والقضاء ومحاولة للتأثير على مداولات المحكمة خارج الإطار القانوني. كشف تقرير نشره موقع واينت عن تحذيرات قدمها رئيس جهاز الشباك في حين أو عند وقوع عمليات 7 أكتوبر رونينبار قبل نحو 3 أسابيع من الهجوم بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات. وبحسب التقرير فقد طلب بار في خطوة وصفت بغير الاعتيادية المثول أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأجهزة السرية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست بهدف عرض تقديراته وتحذيراته أمام أعضائها. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة لشبكة فوكس نيوز إن مساعد الطيار العماني في رحلة فلاي دبي خضع حسب تعبيره لغسل دماغ إسلامي متطرف، مضيفا أن إسرائيل قد تعرف خلال أيام إذا كانت له صلات بإيران. وأضاف نتنياهو أن الحادث كشف ثغرة في قواعد تشغيل الطيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تجديد إجراءات الفحص المسبق وأنها تتلقى تعاونا كاملا من حكومة الإمارات لمنع تكرار الحادث. وقال نتنياهو إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن إيران ووكلاءها يحاولون تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وإسرائيليين خلال فترة الانتخابات، داعيا إلى ما وصفه بزيادة اليقظة. في السياق، فادت وسائل إعلام هندية بنقل الطيار الهندي سميت ماتشاتشار الذي أصيب داخل قمرة القيادة من السعودية إلى دبي لاستكمال العلاج. من جانبها أعلنت الحكومة نيتها منحه وسام تكريم تقديرا لدوره في إنقاذ الركاب، في إشارة إلى الحكومة الهندية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نهار غد يصبح الجو غائما جزئيا حتى غائم، وتبقى الفرصة مهيئة كذلك لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 FM. تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية. فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة. فالبال في المعاجم له معان كثيرة، فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب، وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى تحيات المسائيه بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الخميس، الحلقه اللي بنختتم من خلالها هالاسبوع في راديو الناس. فوين ما كنتم عم تسمعونا اهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما في ميكس بنكون مع رحله فنيه منوعه، بنسمع من خلالها احلى واجدد الاغاني العربيه، الاغاني الناجحه، الاغاني اللي عامله ترند، كمان مع فقرات منوعة مثل فقرة المنافس اللي من خلالها بشرفنا أنه نستقبل رسائلكم على واتساب راديو الناس، مجموعة من الأخبار الفنية، فقرة الريمكس والمزيد والمزيد، كل هذا بهالساعة من ميكس. فأول ما كنتوا عم تسمعونا بندعوكم لتكونوا معنا على السماع، تعلوا صوت الراديو. للي بسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالسيارات تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم سمعكم اغاني حلوه كتير، وطبعا سوقوا على مهلكم. تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. تحيه لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، تحيه لزميل ياس مرجي موجود معنا بالهندسه الاذاعيه، تحيه لرياض فضل برافقنا في الانتاج، وزملاء عرين نصار وجواد العمر الموجودين معنا في التصوير والديجيتال، يعطيكم الف الف عافيه جميعا. بمكس اليوم رح نتذكر شو هن الأغاني اللي نزلوا هالأسبوع، كمان نخبركم شو هن الأغاني اللي بيحتلوا المراتب الأولى. مش بس هيك، كمان رح نكون كيف ما حكيت مع رسائلكم اللي عم توصلنا على الواتساب. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش ميكس. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا اليوم مع جديد النجم اللبناني وائل جسار بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين بعنوان نص الليل. الأغاني الخريفية الأولى اللي بلشنا نسمعها هون في راديو الناس بهالموسم. هالأغنية عم تحقق نجاح كتير كبير في مصر وكمان في لبنان، ومفروض لوائل جسار ينزل له خلال الأيامات القريبة القادمة عمل غناء جديد بسمعنياته باللهجة اللبنانية. أما أساس رح نبدأ نستقبل مشاركاتكم الحلوة معنا من خلال المراسلة على واتساب راديو الناس، ارتبعتونا رسالة صوتية بنفع كمان رسالة نصية. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم الأغنيتين حلوات رومانسيات التنتين من لبنان. هل بدكم تسمعوا النجم فضل شاكر بغني لنا طلت الشتوية؟

النجم فضل شاكر اللي متواجد لليوم في قطر. اشتقنا نسمعه بأعمال غنائية جديدة وقريبا رح ينزل إيلو أغنية جديدة من إنتاج شركة بنشمارك. هل بدكم تسمعوا من خلال هالأغنية الحلوة أغنية طلت الشتوية؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 حكينا لكم اليوم فضل شاكر عنده منافسة قوية مع بنت بلده من لبنان. هل بدكم تسمعوا النجمي عبير نعمي بكمان أغنية رومانسية حلوة أغنية بصراحة؟

على الواتساب خبرونا يوني من هالأغنيتين حابين نسمعها في ختام حلقتنا. ابعتونا رسالة نصية بنفع كمان رسالة صوتية بنفع توجهوا تحياتكم وأهداءاتكم. خبرونا هل عبير نعمي رح تختتم حلقتنا ولا رح نسمع فضل شاكر, هل رح نسمع بصراحة ولا رح نسمع طلة الشتوية. 050-55-77-399 هذا الواتساب عنا 050-55-77-399. أما هسا رح نبدأ نسمع جديد الأغاني العربية جديد ميكس, ورح نبدأها مع هالأغنية.

نجم ذا فويس كيدز بالنسخة الرابعة منه اللبناني آدم زين الدين بهالأغنية الحلوة أغنية اشتقت لك هلأ. رح نبقى مع برامج الهواء ورح ننتقل لبرنامج سوبر ستار منه رح نسمع أو مش سوبر ستار عرب أيضا رح نسمع محمد عساف بعمل غناء جديد نزل قبل كم من دقيقة على قناته الرسمية في اليوتيوب بعنوان

0: النجم محمد عساف بعد نجاح أغنية ماسكارا غناها مع سانت ليفانت بيعود لنا من خلال عمل غنائي جديد منفرد طبعا، كلمات أحمد عصام، ألحان شاب سامر، توزيعات فادي جيجي. الأغنية كمان صور لك كليب حلو، هالأغنية نزلت قبل كم من دقيقة على قناته الرسمية في اليوتيوب.
1: مهرة وأنا الخيال، نجمة وأنا تنطال، فيها الحزن قتال، نعم الرابع والسيلي.
0: بدي أوجه شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا على الواتساب، ما شاء الله عليكم، رسائل كثير عم توصلنا. عم تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقة ميكس لليوم، الأغنيتين اليوم رومانسيات وحلوات. هل بدكم تسمعوا النجم فضل شاكر بغني لنا طلت الشتوية؟
2: وطلت الشتوية جابت مع غيوم.
0: ولا بدكم نسمع عبير نعمي بتغني لنا بصراحة؟
3: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
0: شاركونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما هسا إعلانات وبعد هيك رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبع بعدكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا مباشرة من الإعلانات لنسمع جديد بيسان إسماعيل على العين. على أنغام الأغنية الحلوة بدنا نوجه شكر كبير لكل من عم بيراسلنا. تحية لسليم موجود معنا على السمع يسعد مساء. كمان تحية لمحمود شو أخبارك يسعد هالمساء. تحية كمان لعبد راضي بينضم إلنا من الطيري يسعد مساك نوجه لك تحية كبيرة. كمان تحية لمفيدي لياسمين وهيلين ومعالي تالا ومايا. تحية كمان لحسن موجود معنا على السمع يسعد مساك يا حسن. تحية كمان لروان موجود معنا بتنضم إلنا يسعد مساكي. تحية كمان لإيمان من عكا أهلا وسهلا بإيمان. تحية لإيناس. تحية كمان ليوسف ولكل من عبر عطلنا رسالة على الواتساب 050-5577-399. بذكركم أنتم عم بتختاروا أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع فضل شاكر ولا عبير نعمي؟

سلام الفارق راغب علامة ناجح جدا بهالأغنية الحلوة أغنية جنون، كمان مرة بسمعنا صوته باللهجة اللبنانية. الأغنية الثانية اللي بغنيها باللهجة اللبنانية في هالسنة.

بعد ما قدم لنا 4 أغاني أو 5 أغاني ناجحات جدا. إسا بدنا نسمع كمان فنانة بتعود إلنا بقوة, وهالمرة رح نسمعها بالأغنية الرابعة من ألبومها الجديد, ألبوم ديفا أو ميجا 3. عم نحكي عن نجمة هيفا وهبي اللي نزل إلها امبارح عمل غناء جديد بعنوان

جديد جديد هاي فوهبي لوك لوك هيك اسم هالأغنية اللي كتبها هاني راغب ألحان مدين. الأغنية كيف ما حكينا نزلت امبارح على قناتها الرسمية في اليوتيوب, صورت لها كمان كليب حلو. بس بدنا نكمل وبدنا نسمع وائل كفوري بغني لنا قربة الشتوية. بذكركم 050-557-3999 ده هو رقم تليفوننا, 050-557-3999 رقم الواتساب. ابعتولنا شو حابين تسمعوا في ختام حلقتنا. هل رح نسمع فضل شاكر وأغنية طلة الشتوية, ولا رح نسمع عبير نعمة بتغني لنا أغنية بصراحة؟

عربية الشتوية هيك بغنيلنا وائل كفوري هالأغنية الحلوة، الأغنية رقم 5 اللي نزلت لوائل كفوري هالسنة من الأغاني الحلوة اللي سمعناها، وبدخلنا لأجواء الخريف. مش بس هالأغنية كمان بدخلنا بأجواء الخريف، واحدة من الأغاني رح تختاروها لتكون أغنية ختام حلقتنا رح تدخلنا هيك لأجواء شتوية حلوة. هل بدكم تسمعوا فضل شاكر؟

0: فاضل شاكر مع طلة الشتوية هالأغنية الحلوة اللي نزلت السنة الماضية. إذا بتكون تسمعوها بتكون صوتولة 050-55-77-399 وهالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من الفنانة اللبنانية عبير نعمي. هل بتكون تسمعوها بأغنية بصراحة؟
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: 050-55-77-399 هذا هو الواتساب 050-55-77-399. نوجه تحية كبيرة لمريم من حيفا بتنضم لنا يسعد مساكي. كمان تحية لدنيا من عكا يسعد هالمساء. تحية لروان كمان وجه لك تحياتنا الكبيرة. وكمان تحية لمي ولكل مين عم يبعت لنا على 050-55-77-399. إسا رح يطلع لوقف إعلانية قصير جدا وبعد راجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس. خليكم معنا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

وحنين. رجعنا من الإعلانات مباشرة لنكون مع هالريمكس الحلو لأغنية عمرو دياب لولا البنات، النسخة المسؤول عنها دي جي مو عيسى. البنات ما زالت تتربع على قائمة ترند الأغاني في مصر، مرتبة أولى هناك في ترند الأغاني على اليوتيوب. واحدة من الأغاني الحلوة اللي سمعناها هالسنة. إسا رح نتعرف على أغنية جديدة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية. قبل ما نكون معها بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب. شكر كبير لكل من عم ببعث لنا. 050-55-77-399 رح نعطيكم كمان 4 دقايق لتختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا لليوم. هل رح نسمع فضل شاكر ولا رح نسمع عبير نعمي؟ هل رح نسمع أغنية طلة الشتوية ولا رح نسمع أغنية بصراحة؟ القرار لإلكم فقط. 050-55-77-399. هسه نتعرف على أغنية جديدة بعنوان فلتر. هالأغنية من فيلم رح يبدأ عرضه خلال الأيامات القريبة القادمة في مصر بعنوان مطلوب عائليا.

لكم فيلم مطلوب عائليا. هالفيلم اللي راح يبدأ يعرض في شاشات العرض المصري الأسبوع القادم، فيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، مصطفى خاطر، سارة بركي وأحمد فهمي. وإحنا سمعنا هالأغنية الحلوة من أغاني الفيلم اللي بتغنيها النجم المصري بوسي. مساء عم نسمع نجوى كرم، نسمع منها أغنية الجديدة اشتقت لك تاك تاك.

من ألبوم شو مصر شمس الأغنية العربية نجوى كرم بتسمعنا أغنية رقم 3 من هالألبوم الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل كم يوم أكثر من 1.5 مليون مشاهدة فيها على قناتها الرسمية في اليوتيوب كلمات بيير خضرة ألحان وتوزيع كارل حسين طيب احنا بدنا نوقف لسه الإمكانية للمشاركة معنا راح نعد الأصوات وبعد كمان 2.5 دقيقة راح نكون أو مع فضل شاكر أو عبير نعمي بأغنية ختام حلقة ميكس لليوم لحظة بدنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من أبو ورد منه بدنا نسمع لاحق لاحق

ابو ورد مع لاحق لاحق الاغنية الحلوة اللي نزلت قبل يومين. طبعا ابو ورد مسؤول عن كلمات والحان هالاغنية، التوزيعات مسؤول عنها شرب العون. ابو ورد بعد نجاح تعاونه اللي جمعه مع نصيف زيتون واغنية كزدورة بيعود لنا من خلال هالعمل الحلو اللي حيتقصى اكثر من 300 الف مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا نكون معونية ختام حلقتنا، وبعد ما عدينا الأصوات انتو اخترتوا انه نسمع النجم فضل شاكر وأغنية طلت الشتوية. هلا أنا عمل أغنية، بدنا نوجه شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة، لكل حدا كمان تواصل معنا. تحيي لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، كمان للزميل ياسمر جيل كان معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل رفقنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. مالوني بنختم حلقتنا لليوم، حلقتنا لهالاسبوع، وبنذكركم رح نعود نلتقي معكم الاسبوع القادم كل اثنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. مني ناصر طه، لكم احلى تحيات، بتمنى لكم نهايه اسبوع ولا احلى.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة.

0: دراستي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. اقترحت المحكمة الإسرائيلية العليا على رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه، مشيرة إلى أن تأييد قرار شطبه يبدو الاتجاه المرجح للمداولات. وقال رئيس المحكمة يتسحك عميت إن آراء القضاء لم تكن موحدة، إلا أن الميل العام يتجه نحو تأييد الشطب، ومنحت المحكمة أبو شحادي مهلة حتى نهاية الجلسة للرد. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، لأنها تماهت مع طلب قدمه مدان بالإرهاب، في إشارة إلى بن غفير.
2: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، تماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بن غفير ضد الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية ونحو الميكيافيلية التي ما من شك تهدف في نهاية المطاف كل عملية الشطب إلى ضرب نسبة التصويت ومحاولة منع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع. نحن نعتبر ما قاله اليوم القاضي عميد عملية شطب، لأنه قال أنه في غالبية لشطب الأخ سامي أبو شحادي، ما عدا ذلك هو أمور ثانوية، الواقع أنه تم الشطب.
1: وفي بيانها ردت القائمة المشتركة على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة سامي أبو شحادي بالقول إنه بإعلانها وجود أغلبية لشطب أبو شحادي واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليا حتى لو لم يصدر هذا القرار بعد، وهذا هو جوهر ما جرى. وأشارت القائمة المشتركة في بيان لأن الموقف المحكمة هو شطب فعلي جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشية. وأشارت المشتركة إلى أن الرد على شطب أبو شحادي يكون بأوسع مشاركة في الانتخابات وبتعزيز القوة الحاسمة. وكان مدخل المحكمة العليا قد شهد مواجهات بين متظاهرين معارضين لشطب الأحزاب العربية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما حاول ناشطون من اليمين المتطرف الاعتداء على عدد من المحتجين. وفي السياق وبخ قضاة المحكمة بن غفير بعدما طالبهم بالنظر إلى صور ضحايا 7 أكتوبر قبل اتخاذ قرارهم بشان شطب أبو شحادي، معتبرين أن حديثه بمثابة محاولة للتأثير على المداولات خارج الإطار القانوني.

كانت شركة إلعال بدأ رحلات إجلاء لإعادة إيصاليين عالقين في دبي اعتبارا من يوم غد بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية بسعر موحد يبلغ 249 دولارا للرحلة. ومن المقرر تسير رحلتين من دبي إلى تل أبيب عند 11 صباحا والواحدة ظهرا مع السماح بحقيبة يد فقط، فيما أعلنت شركة أركيع هي الأخرى فتح باب الحجز لرحلات الإجلاء. في السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة لفوكس نيوز إن مساعد الطيار العماني في رحلة فلاي دبي خضع حسب تعبيره لغسل دماغ إسلامي متطرف، مضيفا أن إسرائيل قد تعرف خلال أيام إذا كانت له صلات بإيران، وأضاف أن الحادث كشف ثغرة في قواعد تشغيل الطيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى تجديد إجراءات الفحص والتنسيق مع الإمارات لمنع تكرار الحادث. كشف تقرير نشره موقع وينت أن رئيس جهاز الشباك السابق رونينبار حذر قبل نحو 3 أسابيع من عمليات 7 أكتوبر، حذر من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية على عدة جبهات. وحسب التقرير، طلب بار حينها المثول أمام لجنة فرعية سرية في الكنيست لعرض تقديراته وتحذيراته. قررت الولايات المتحدة وفق ما نشر في موقع يدعوت أحرنوت إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ووحدة إضافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي مطلع 20 ثانٍ. وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى 3 إلى جانب وحدتين من مشاة البحرية. نفت جهة في وزارة الخارجية السورية تقريرا لوكالة رويترز تحدث عن عقد لقاءات في تركيا بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله. وقال المصدر لموقع العربي الجديد إنه لم تعقد مثل هذه اللقاءات بعدما كانت رويترز قد أفادت بمحادثات مباشرة هدفها خفض التوتر بين الجانبين. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ حتى هطل أمطار محلية طفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نهار غد تبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد وفي الساحل، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فيما يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أوف بليلي ندهني الحب

0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: تحلموا أريئلة من مفعل البايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא.
7: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פימיקת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
9: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
9: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
10: إذا بتبعت.

0: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10:10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
1: الآن في وينر دور الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو، والدنمارك ضد البرتغال، واليونان ضد هولندا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
0: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم في جريمة عنف وقعت في بلدة عرعرة النقب، ونقل المصاب بوضع مستقر إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أنهت المحكمة العليا مساء اليوم مداولاتها في قضيتي شطب النائب عفر كسيف والقائمة المشتركة، فيما بقي أمامها ملف شطب القائمة العربية الموحدة. وكانت المحكمة قد أنهت في وقت سابق بحث طلب شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن أشار رئيسها يتسحك عميت إلى وجود أغلبية تؤيد شطبه، واقترح عليه سحب ترشحه بدلا من صدور حكم نهائي مكتوب. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، معتبرا أنها تماهت مع طلب قدمه إيتمار بنغفير المداني في قضايا إرهاب.
1: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، تماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بنغفير ضد الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية ونحو الميكيافيلية التي ما من شك تهدف في نهاية المطاف كل عملية الشطب إلى ضرب نسبة التصويت ومحاولة منع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع. نحن نعتبر ما قاله اليوم القاضي عميد عملية شطب، لأنه قال أنه في غالبية لشطب الأخ سامي أبو شحادي.
0: كشفت شركة إلعال عن بدء رحلات إجلاء لإعادة إسرائيليين عالقين في دبي اعتبارا من يوم الغد، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية، فيما أعلنت شركة أركيا هي الأخرى فتح باب الحجز. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن حادثة رحلة فلاي دبي، إذ قال في مقابلة لفوكس نيوز إن مساعد الطيار العماني خضع بحسب تعبيره لغسل دماغ إسلامي متطرف، وأن إسرائيل قد تعرف خلال أيام إذا كانت له صلات بإيران. وأضاف نتنياهو أن الحادث كشف ثغرة في قواعد تشغيل الطيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى تجديد إجراءات الفحص والتنسيق مع الإمارات لمنع تكرار الحادث. كشف موقع واينت في تقرير نشره أن رئيس جهاز الشباك السابق رونينبار حذر قبل نحو 3 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية على عدة جبهات. وحسب التقرير فقد طلب بار حينها المثول أمام لجنة فرعية سرية في الكنيسة لعرض تقديراته وتحذيراته. نفت جهة في وزارة الخارجية

الخارجية السورية. تقريرا لوكالة رويترز تحدث عن عقد لقاءات في تركيا بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله. وقال المصدر لموقع العربي الجديد إنه لم تعقد مثل هذه اللقاءات بعدما كانت رويترز قد أفادت بمحادثات مباشرة هدفها خفض التوتر بين الجانبين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات ومؤسسات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إطار مساعي مثل هذه اللقاءات بعدما كانت رويترز قد أفادت بمحادثات مباشرة هدفها خفض التوتر بين الجانبين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات ومؤسسات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إطار مساعٍ. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تهدف إلى زيادة عزل طهران اقتصادياً. قررت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ووحدة إضافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي مطلع تشرين الثاني. وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى 3 فضلا عن وحدتين من مشاة البحرية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ حتى هطل أمطار محلية طفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نهار غد تبقى الفرصة مهيئة في ساعات الصباح لهطل أمطار محلية في الشمال وفي الساحل فيما يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة إلا أنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.
2: الأول من أكتوبر عام 2000، بعد 3 أيام من اقتحام رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل آنذاك أرييل شارون باحات الحرم القدسي، واندلاع مواجهات كانت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الثانية، تلتزم البلدات العربية في إسرائيل قرار الإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، ويخرج الآلاف في مسيرات في مختلف القرى والمدن في المثلث والجليل والنقب. من هنا بدأت أحداث باتت تعرف بهبة القدس والأقصى أو هبة أكتوبر. رئيس لجنة المتابعة العليا في حينه محمد زيدان روى لنا حيثيات اتخاذ قرار الإضراب.
3: عندما دخل شارون المسجد الأقصى المبارك وبشكل متعمد، وعندما أيضا قتل محمد الدرة، فكانت الناس مشهورة جدا، وكان لذلك القرار اللي أخذت لجنة المتابعة احتجاج على هذا التصرف لاقى تجاوب كبير من قبل الجماهير العربية، وأعلنت فعلا التزامها في قرارات لجنة المتابعة. عمت المسيرات كل القرى في الجليل والمثلث والنقب.
2: كانت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام لسقوط عدد من الشهداء في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة قاسية جدا، خاصة صورة الطفل الغزي محمد الدرة الذي استشهد وهو يحاول

0: احتماء بوالده من وابل من الرصاص في 30 من أيلول. احتقنت الأجواء في المسيرات الشعبية الحاشدة، وما زادها ربما هو تعزيز الشرطة نشر قواتها في مداخل البلدات العربية. تحولت المسيرات إلى تظاهرات وصلت تلك المداخل وأغلقت شوارع رئيسة، وبدأت المواجهة المباشرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. لم تتأخر أوامر قادة الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والحي، ولأول مرة شهد القناصة على أسطح المنازل العربية. في أم الفحم ارتقى الشهيدان أحمد أبو صيام ومحمد جابرين، وفي جت رامي غرة. يروي لنا إبراهيم أبو صيام والد الشهيد أحمد أن نبأ سقوط ابنه جاءه خلال وجوده وزوجته في الأردن، طريق طويل عبره الوالدان إلى مستشفى رمبم.
1: ابننا هو أول شهيد كان في أم الفحم، وإحنا ما كناش طبعا في البلاد، واتصلوا فينا جهات من قبل كرئيس بلدية أم الفحم والأعضاء كلهم أصدقائنا وأصحابنا، أعطونا خبر أنه ابنكم تصاب، أنه وضعه صعب وحرج. كان عندنا شعور أنه ابننا استشهد، أعطونا خبر وفنا للحادث اللي هو بيفصل بين الأردن وإسرائيل، ومن ثم طبعا حولونا، وكانت برضو الشباب اللي هي تستنى بينا ان نوصل رمضان. والله كان عندنا شعور يعني كل من اول الحدث، يعني كانت امور اللي شوي بتوحي برضو انه ابننا دعا كل اصحابه بنفسه وكرمهم واعطاهم يعني صوره، وكانه انه هذا الانسان يعني مش راح يشوفوه كمان مره. اثنين، احنا برضو شعورنا يعني وقت شفنا الاحداث نفسها، حتى أم أحمد بتقول يعني يا رب يستر يعني، وبنفس الوقت أنه أحمد مش راح يظل يعني واقف يعني خلينا نقول مكتف الأيدين. إحنا طبعا وقت أم أحمد فاتت وأنا فتت معها طبعا، يعني أمه أول ما حطت إيدها على صدره وبتقول له مبروك الشهادة يا أحمد.
0: زاد غضب الجماهير مع سقوط الشهداء، وبموازاته زاد إصرار قادة الشرطة على قمع التظاهرات، ولم يحرك أي من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء إيهود براك أي ساكن.
2: في حين قدرت وقلت أنه هذا كان أمر مدروس وأمر متعمد، أنه يقتصر في الجماهير العربية من شان علموهن درس أنه هذا العمل مش مقبول للسلطة وبتقدرش يتجاوزه. وكان طبعا الثمن اللي دفعناه ثمن باهظ، ثمن كبير من دماء شبابنا وأبنائنا اللي حتى الآن بدون شك ما زال الجماهير العربية تعيش هذه الذكرى وتعيش هذه المناسبة.
0: تجددت المواجهات في 2 أكتوبر، فسقط 6 شهداء جدد: ابن رفح مصلح أبو جراد في أم الفحم، إياد لوابني في الناصرة، وليد أبو صالح وعماد غنايم في سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلي في عرابة. تروي لنا السيدة جميلة والدة أسيل أن ابنها الذي بلغ 17 عاما استشهد على مسافة قصيرة منها في أحد حقول البلدة.
3: أنا بهاي الوقت طلعت عند دار أختي اللي ساكنين على طرف البلد، قاعدين بنشرب قهوة أنا وأبو أسيل، ولا أختي أمه للشاب اللي أجى لعنا بتقول لي إنه أسيل ومهدي راحوا على المظاهرة، وأختي قاعدة ومتريحة وقاعدة يعني. أجيت أنا فزيت قمت ووقفت على البلكون، والناس في ناس كانت تروح وترجع، بقول له شفتوا أسيل؟ إيش يقول لي؟ آه شفته. إيش يقول لي؟ ما شفتش. إسا أنا تركت فنجان القهوة ونزلت أركض، رحت باتجاه الشباب ماشي هناك، كنت بتعرف ما كل البلد أنا بتعرفني، وشباب طلاب علمتني على مدار سنوات، أسألين شفتوا أسيل؟ إيش يقول لي شفناه؟ إيش يقول لي ما شفتش؟ ضليت أمشي أمشي أمشي، وبالآخر أطلع بين الناس ما شفتش أسيل. أسيل أغلب الوقت كان يلبس بلوزة خضراء. لما كنت عند دار أختي على البلكون بتصل بأسيل بقول له أسيل حبيبي وينك؟ بقول لي يا يما جيت قلت له حبيبي أسيل ارجع.

0: ولا بقول لي هياني يما. بس ابن اختي شو بقول لي؟ هو رايح كاين هو ابن اختي ماشيين على مهل هين وبخرفوا وبيحكوا عن الاغاني وهيك. بقول له اسيل انا بحب مغني امريكي اسمه توباك وبحبه نوية ديار مام. هي اخر جملة حكيها لابن اختي. المهم انا لما رحت لحقته ما شفتوش، وقفت على هيك محل عالي واتصلت بنردين. نردين كانت بالقدس. قلت لها عم بتصل بأسيل بس هو بردش علي هيك في مضارة، وانا عم بتطلع وشايفة تصرفات الشرطة. كمان الشباب كانوا يساووا زي الكوكيم. قلت لها من تصرفات الشرطة اسم دين ينزلوا بتوخى عليهم. قلت لها طيب يما طيب. وراحت مع مي حكت مع لبنى. قلت لها لبنى قلت لها ابعثي رسالة لأسيل كذا وكذا. إسا ما لحقش. بهاي اللحظة بعد ما حطيت التلفون أنا نزلت الشرطة، نزلوا أربعة باتجاه الكرمي الزيتون مش بال على الشارع. إسا أنا انتبهت إنه في حدا تحت الشجرة الزيتون، عرفت من البلوزة وهو داير ظهر وعرفت أسيل. لما نزلت الشرطة صرت أركض على الشوك وحجار وأقول أسيل أسيل أسيل أسيل أسيل. للأسف ما لحقتش أسيل. نزلوا عليه ضخوه ضربوا كعب البارودة وأطلقوا رصاصات على رقبته وما لحقتش.
1: هدأت حدة المواجهات إلى حد ما في 3 أكتوبر، لكن شوارع رئيسة مركزية بقيت مغلقة، وظلت لجنة المتابعة العليا في حالة انعقاد دائم. لكن رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب في الكنيسة أخفقوا في محاولات سحب القوات الإسرائيلية من مداخل البلدات. في 4 أكتوبر سقط شهيدان آخران، في كفر مندا رامز بوشناق وفي كفر كنا محمد خمايسي الابن الأصغر لذويه، والذي استشهد بعد وقت قصير من إصابته ونقله لإحدى العيادات كما روى لنا شقيقه رأفت.
2: تم إطلاق النار من قبل الغروب إلى كل المتظاهرين. بهذه اللحظات أصيب الشهيد محمد خمايسي، كنت متواجد قريب جدا يعني، ولم أتوقع أن تكون طلقة الرصاص في شهيد محمد يعني. قاعد بأحد هالمتظاهرين، ممكن يكون هو واحد من هالمتظاهرين. أنا كنت بعيد عنه يعني حوالي 200-300 متر، وأسمعنا طلقات الرصاص. والكل صار يتوقع انه انصاب حدا ما انصابش حدا، هل طخوا على المباشر ولا طخوا بالهواء. فالكل صار ينادي ويصيح انه لا طخوا مباشر طخوا مباشر، في ناس انصابت. طبعا الصياح انت فاهمي كيف، كثير اللي صار يقولوا فلان وعلان وسموا اسامي، ومن احد الاسماء انه محمد خمايسي انصاب برصاص. هذيك اللحظه انه لما قالوا انه محمد خمايسي طبعاً اتوجهنا، كنت أنا وأختي 3-4 كلها فعلاً كان مصاب، حملناه بالسيارة وحطه على يد.
1: ما أصعب الفراق وما أقسى تلك اللحظات على أسر ووالدين كانوا يرسمون لمستقبل أجمل لأفلاذ أكبادهم.
2: بهذه اللحظات يعني الواحد ويله بده أثر على طبعاً في تأثير. من ناحية ثانية أنه أنت يعني مبسوطة في إنه شهيد، احنا مبسوطين والحمد لله رب العالمين، بس هذا كان له تاثير سلبي على الوالدين. ابوي هذيك الفتره النهار مع انه كان صابر، بس صار عليه زادت امراه وزادت عليه الحمد لله رب العالمين يعني ما صمدش كثير. بعد 4-5 سنين توفى من اثر الهوى. والوالده طبعا التاثير عليها لا يخيل يعني، لو قديش بدي اقول لك انه التاثير كبير بظن مقصر بحق كثير، تاثرت لحد اليوم هي بعد فراغ من الفرش.
0: المرارة لما أنا بفوت على غرفة أسيل بطلع بكتبه اللي بعدها موجودة على كتاب الرياضيات اللي كان حل مسألة الرياضيات وما كملهاش، على أنينة العطر اللي كان يستعملها وصلت لنصها وبقيت زي ما هي، على الجواز السفر تبعه اللي ما كملش يسافر وينبسط ويروح ويجي، على البوت تبعه اللي ما قدرش يمشي فيه ويكمل مشوار الحياة، على الصحن الفارغ تبعه اللي أنا كنت أحط 6 صحون بعد ما استشهد أسيل. صرت لا شعوريا أجيب الصحن وأحطه، إذا اللي عنده شعور إنه أسيل بعده موجود. كلها هاي الأمور هاي أنا بعيشها يوميا ومفكر كل أم شهيد كل أم

0: تفقد ابنها بتعيش هذا الشعور يوميا بدون ما حدا يحس فيها، حتى اولادها بالبيت بيحسوش فيها، هذا الشعور بيلازمها يوميا.
1: احمد كان كاتب وصيه، والوصيه يعني كم تمنيت ان استشهد في سبيل الله ولكن الله لم يستجب لي دعائي، فاقول اللهم احشرني مع الشهداء. يعني هاي كانت امنيه له اللي احنا شفناها وكرناها في دفاتره الشخصيه، يعني لانه كان عارف شو معنى الشهاده.
2: استمرت حالة التوتر في البلدات العربية لأيام وعادت إلى الواجهة مجدداً في 8 أكتوبر، وهذه المرة من خلال احتكاكات بين مواطنين يهود والسكان العرب في نتسارة عليت. تجددت على أثرها المواجهات فسقط الشهيدان عمر عكاوي ووسام يزبك. 7 بلدات عربية إذن فقدت من أبنائها، وكلها شيعتهم على مدار أحداث أكتوبر بجنازات حضرها الآلاف.
1: على المقبرة وقت طبعا دفننا ابننا أحمد كانت كل الجماهير العربية بدون استثناء. يعني إحنا اليوم إذا بنيجي بنأخذ وبندعي دعوة بسيطة يعني للناس، الواحد إذا بده يدعي لأنه بده يفرح بابنه فتقولي بيكتب 1000 مكتوب 2000 مكتوب، يعني هذا أقصى حد يعني، ومن 1000 بجوز يعتذروا 500. من خلال الحدث نفسه احنا شفنا انه وكأن ودينا دعوة لكل شخص، لكل انسان اجا وشاركنا، كانت الاف يعني صدق، كان اشي بثلج الصدر يعني بالنسبة لنا، احنا شعرنا وكأنه هذا عرس لأحمد.
3: كانت حشود كبيرة جدا، يعني حتى من النقب حتى من المثلث كان في ناس متواجدة، كانت حشود كبيرة جدا، وكان عرس الشهيد. صح الواحد ساجد أخوه وصعب عليه، كل إنسان يعني حدا بيشعر بيها غير الأخ، ممكن الأم والأبو بيشعر بيها أكثر، لأن احنا هذا ما وجدناش بيه الشعور إلا تصارت الحالة. والجنازة بهذيك اللحظة بهذيك الأيام كانت جدا رهيبة، ما زادنا هدوء اللي كان في بالبلدان المجاورة، في كفر كنا صار في شهيد، في سهلين صار في شهيد، في كفر مندا صار شهيد. البلدان العربية بتيرت من داخلها إنه يعني مش بس سهلين وبس كفر كنا، لا والناصر إحنا بدنا يعني مستعدين ندفع شهيد، وجد مستعدين ندفع شهيد. صارت سائرة البلدان العربية، هذا كان نوع من التخفيف على الأهالي.
2: انتهت أحداث أكتوبر في البلدات العربية، لكن انتفاضة الأقصى استمرت في الضفة الغربية وغزة، وفي تلك المرحلة بدأ استخلاص العبر، خاصة أن هبة القدس كانت الحدث المفصلي الثاني في علاقة فلسطيني 48 بإسرائيل بعد أحداث يوم الأرض، وأعادت اللحمة إلى المجتمع العربي كما قال لنا بروفيسور محمود يزبك.
4: أكتوبر عمليا يعني من خلال الثقة التي بنتها الجماهير لنفسها، اعتقدت أنه هي أصبحت ذات حصانة وتستطيع أن تتظاهر ضد الدولة، وهذا حق لها. يعني كأنه أنا بقول بين قوسين السبب، وكأنه حق معطى لها بسبب حصانتها الهويتية، يعني الهويتية بمعنى المواطنة، يعني أنا فلسطيني ولكن كذلك مواطن في دولة، ولذلك هذه المواطنة تعطيني الحق في أن أتظاهر.
2: شكلت السلطات الرسمية في 23 أكتوبر 2000 لجنة فحص لبحث ما جرى، لكن ضغط الجماهير العربية والنواب فرض في نهاية المطاف تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث في 8 من تشرين 2 نوفمبر، سميت بلجنة أور نسبة للقاضي تيودور أور الذي ترأسها. لم يعول المجتمع العربي وأهالي الشهداء على اللجنة كثيرا، لكنهم أرادوا تحقيقا رسميا يعد توثيقا لما جرى.
4: أردت شيئا واحدا من تلك القضية، أن تقام لجنة التحقيق، هي أن حقيقة أن يوضع في الملف التاريخي لدولة إسرائيل عملية القتل الممنهج والمنظم ضد المواطنين، لتصبح هذه الوثيقة عمليا وثيقة تاريخية، يعني تعطينا الحق في المستقبل أن نتهم دولة إسرائيل واتهاما يعني من خلال المنظمة الإسرائيلية، وهذا ما حصل حقيقة في لجنة أور.
2: تواصل عمل لجنة أور على مدار 3 سنوات، وبيّن كتاب تفويضها أنها إلى جانب فحص

0: أداء الشرطة وآلية اتخاذ القرارات ستفحص أداء الضحية المواطنين العرب ونوابهم. وتقول لنا المحامية عبير بكر التي تابعت في حينه ملف لجنة أور من خلال مركز عدالة إن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لم تقم بأي تحقيق في ملابسات ما جرى على مدار أعوام نشاط اللجنة.
1: لجنة أور استمر عملها 3 سنوات وخلال هاي السنوات اتضح فيما بعد أنه ما فحش الوحدة المسؤولة عن التحقيق الفعلي، التحقيق اللي يجب أن يقرر فيه فيما إذا يقدم لائحة اتهام أم لا، لم تعمل أي شيء عمليا، جلست وانتظرت لجنة أور، وهي أول إخفاق كبير لهاي الوحدة اللي فيما بعد اتضح لنها، وفيما بعد طبعا كان مسببا مركزيا لعدم تقديم أي من لوائح الاتهام، لأنه الأدلة ما تواجدت، لأنه ما حدا بذل جهد لأنه يجمعها.
0: بعد تقرير أور بدأت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بفحص الأحداث من جانبها، لكنها اعتمدت بشكل أساسي على تقرير لجنة أور من دون العودة للتحقيق مع الضالعين فيه أو اعتماد بيانات جديدة، وانتهت عام 2005 بإغلاق كل الملفات من دون تقديم أي من المسؤولين للمحاكمة.
1: تقرير ماحش 2005 يصدر إغلاق كل الملفات. الغضب من النتيجة يأتي بالأساس حينما نقرأ التسويغات، يعني الشعور في أنه كان في استخفاف بعقليتنا، أول شيء كمحامين، عقليتنا كممثلي شهداء، عقلية أهالي الشهداء ولجنة المتابعة. تأتي ماحش وتعطي شرعية قانونية لاستعمال القناصة، يعني في أمر اللي لجنة أور حتى أقرت أنه غير قانوني واستعمل يعني خلافا للقانون، يجب إبطاله. كمان ما حش حتى تصل لنتيجتها إغلاق الملفات قررت أيضا أن تغير حقائق. ماشي تعرف شو غير حقائق، ولكن على الأقل استندي لشهادات جديدة سمعتيها. ما حش تغير الحقائق دون يعني حتى من دون أن تستند إلى شهادات جديدة.
0: انتهت التحقيقات كلها من دون أي نتيجة ترتقي لمستوى توقعات أهالي الشهداء، ومع الوقت تحولت هبة الأقصى إلى ذكرى سنوية يحييها المواطنون العرب في عدد من النشاطات في الأول من أكتوبر.
2: إحنا يعني في الوسط العربي صار في عنا كثير تكاسل وكثير يعني من ميع الأمور، يعني حتى اليوم تخيلي انه في البداية اول 4-5 سنين 10 سنين كانت لجنة متابعة والمجالس المحلية والسلطات والهيئات يبادروا من قبل بشهر انه احنا شو بدنا نعمل، واحنا بدنا نعمل اضراب مدرسة، واحنا بدنا نعمل فعاليات، واحنا بدنا نعمل كذا، وبيكون في اضراب والمسير الكبرى والمسير الصغير. يعني اليوم وصلنا لوضع انه بطل حد يسأل عن حدث، يعني حتى في السلطات المحلية حتى في لجنة المتابعة. يعني انا بذكر اني لحد بجوز أول 15 سنة كنا فترة قبل بشهر تجينا لجنة المتابعة على أهل اللجنة أهل الشهداء ونقعد ونجتمع ونقرر ونسمع القرارات ونتباحث الأمور ونطلع بالآخر ببيان مشترك. مثلا بالفترة الأخيرة بال4-5 سنين الأخرانيات يعني هذول حتى بطلت لجنة المتابعة تسأل، بطلت المجلس المحلي، بطل في سؤال، صار يميع الأمور. يعني حتى في أيام ذكرى خالدة في تاريخ الوسط العربي هنا صار في نوع من التمييع، نوع من الهزلية، نوع من اللامبالاة، وهذا بيأثر رجعيا على الشعب نفسه.
3: بطل اليوم عندك في جيل اليوم اللي عمره 20 سنة، 20 سنة لما استشهدوا الشباب ما كانوش بعدين خالقين أو كانوا أشهر عمرهم. اليوم حتى اللي جيلهم 30 سنة كانوا عمرهم 10 سنين، فعندك جيل كامل جاهل للقضية، لقضية الشهداء واللي صار بالأكتوبر وقت القدس والأقصى جاهل تماما. أنا ما بشكش إنه في كثير ناس صادقين من أبناء شعبنا ومخلصين وكانوا ممكن يخدموا ويعطوا وكل واحد يقوم في دوره.
2: لا أنا أعتقد لم نستخلص الأمر، نحن أدأنا في الخطأ في تلك الفترة، وهذا الخطأ بدأ أخذ بالتزايد والتدحرج. يعني حينما أقرأ في هذه الأيام بعض التعليقات لزملاء بالنسبة لأحداث أكتوبر ويعني وضع الفلسطيني في الداخل، ويتحدث في بعض منا يتحدث عن الفردانية في المجتمع، يعني ويجب أن نتعامل فردانيا كأفراد وليس كمجموعة. يعني بعد أكتوبر 2000 أنا أقولها يعني بألم، يعني أعرف انه نحن يعني قياداتنا في تلك الفتره لم تستطع ان تعيد اللحمه للجماهير الفلسطينيه مثلما حصل في يوم الارض، وبدات الجماهير عمليا تتصرف كافراد وكمجموعات حسب ما المصالح وحسب رؤيه مختلفه ومتضاربه، وحتى العمل الوطني اخذ يعني بشكل بطيء شوي في البداية، ولكن فيما بعد متسارع للهبوط، وأنه المجتمع أصبح عبارة عن مجموعات وليس مجموعة واحدة فلسطينية.
4: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
5: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
10: نزار كلينيك،
11: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: دي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني

0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
0: الآن في وينر دوري الأمم، إسرائيل ضد كوسوفو والدنمارك ضد البرتغال واليونان ضد هولندا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم في جريمة عنف وقعت في بلدة عرعرة النقب، ونقل المصاب بوضع مستقر إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أنهت المحكمة العليا مساء اليوم مداولاتها في قضيتي شطب النائب عفر كسيف والقائمة المشتركة، فيما بقي أمامها ملف شطب القائمة العربية الموحدة. وكانت المحكمة قد أنهت في وقت سابق بحث طلب شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن أشار رئيسها يتسحك عميت إلى وجود أغلبية تؤيد شطبه، واقترح عليه سحب ترشحه بدلا من صدور حكم نهائي مكتوب. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي إن هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، معتبرا أنها تماهت مع طلب قدمه إيتمار بنغفير المداني في قضايا إرهاب.
1: هذا يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا، تماهت اليوم مع طلب الشطب الذي قدمه إرهابي مدان هو إيتمار بنغفير ضد الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع. ولكن ما بعد 7 أكتوبر قلنا أن الأمور تغيرت، كل شيء تغير نحو الأسوأ، نحو اليمين، نحو الفاشية، نحو العنصرية ونحو الميكيافيلية التي ما من شك تهدف في نهاية المطاف كل عملية الشطب إلى ضرب نسبة التصويت ومحاولة منع العرب من الوصول إلى صناديق الاقتراع. نحن نعتبر ما قاله اليوم القاضي عميد عملية شطب، لأنه قال أنه في غالبية لشطب الأخ سامي أبو شحادي.
0: كشفت شركة العال عن بدء رحلات إجلاء لإعادة إسرائيليين عالقين في دبي اعتبارا من يوم الغد، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية، فيما أعلنت شركة أركيا هي الأخرى فتح باب الحجز. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن حادثة رحلة فلاي دبي، إذ قال في مقابلة لفوكس نيوز إن مساعد الطيار العماني خضع بحسب تعبيره لغسل دماغ إسلامي متطرف، وإن إسرائيل قد تعرف خلال أيام إذا كانت له صلات بإيران. وأضاف نتنياهو أن الحادث كشف ثغرة في قواعد تشغيل الطيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى تجديد إجراءات الفحص والتنسيق مع الإمارات لمنع تكرار الحادث. كشف موقع واينت في تقرير نشره أن رئيس جهاز الشباك السابق رونينبار حذر قبل نحو 3 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية على عدة جبهات. وحسب التقرير فقد طلب بار حينها المثول أمام لجنة فرعية سرية في الكنيسة لعرض تقديراته وتحذيراته. نفت جهة في وزارة الخارجية السورية تقريرا لوكالة رويترز تحدث عن عقد لقاءات في تركيا بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله. وقال المصدر لموقع العربي الجديد إنه لم تعقد مثل هذه اللقاءات بعدما كانت رويترز قد أفادت بمحادثات مباشرة هدفها خفض التوتر بين الجانبين. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات ومؤسسات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إطار مساع. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تهدف إلى زيادة عزل طهران اقتصادياً. قررت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ووحدة إضافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي مطلع 20 الثاني. وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى 3 فضلا عن وحدتين من مشاة البحرية.

بحرية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ حتى هطل أمطار محلية طفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. نهار غد تبقى الفرصة مهيئة في ساعات الصباح لهطل أمطار محلية في الشمال وفي الساحل، فيما يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد والعزم حميد، وإليكم تفاصيل. تعقد اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي اجتماعا لبحث القرار المتعلق بترشح سامي أبو شحادي، وذلك بعد اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب في أعقاب تطورات ملف شطبه أمام المحكمة العليا. وكانت المحكمة قد أنهت مساء اليوم مداولاتها في قضيتي شطب النائب عوفر كسيف والقائمة المشتركة، فيما بقي أمامها ملف شطب القائمة العربية الموحدة. وكانت المحكمة قد أنهت في وقت سابق بحث طلب شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن أشار رئيسها يصحاك عميت إلى وجود أغلبية تؤيد شطبه، واقترح عليه سحب ترشحه بدلا من صدور حكم نهائي مكتوب. من جانبها، قالت القائمة المشتركة في بيان أن اقتراح رئيس المحكمة العليا يصحاك عميت على سامي أبو شحادي سحب ترشحه يعني أن المحكمة حسمت موقفها عمليا حتى قبل نشر الحكم، معتبرة أن قرار الشطب يفتقر إلى مبرر قانوني، داعية جمهورها إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة مساء اليوم جراء جريمة عنف في بلدة عرعرة النقب، ونقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع بحالة مستقرة، فيما قالت الشرطة إنها تباشر التحقيق في ملابسات الجريمة. أفاد مسؤول إسرائيلي بأن التحقيق في حادثة رحلة فلاي دبي يستبعد في هذه المرحلة وجود صلة بين مساعد الطيار العماني وإيران، مشيرا إلى أن التحقيق يركز على نشاطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى ما وصف بتشدده الديني، مع ترجيح أنه تصرف بمفرده. يأتي ذلك خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال ردا على سؤال بشأن احتمال وجود صلة بإيران، قال إنه بحسب ما يسمع فإنه يعتقد أن ثمة صلة بإيران وأن الأمر لا يزال قيد الفحص. من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة لفوكس نيوز إن مساعد الطيار العماني خضع بحسب تعبيره لغسل دماغ إسلامي متطرف، مضيفا أن إسرائيل قد تعرف خلال أيام ما إذا كانت له صلات بإيران. وأضاف نتنياهو أن الحادث كشف ثغرة في قواعد تشغيل الطيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى تجديد إجراءات الفحص والتنسيق مع الإمارات لمنع تكرار الحادث. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية نقل مساعد الطيار العماني والطيار الهندي المصاب إلى أبوظبي بعد تحسن حالتهما والحصول على موافقة الطواقم الطبية وبرفقة فريق أمني إماراتي. وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة، ما أدى إلى إصابة الاثنين دون مزيد من التفاصيل. في سياق ذي صلة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسال سموتريش تخصيص ميزانية فورية لوزارة المواصلات لتمويل رحلات إجلاء الإسرائيليين العالقين في دبي ودول الشرق عقب توقف رحلات فلاي دبي. وبحسب التقديرات يدور الحديث عن عشرات آلاف الشواغل. وفي السياق، أعلنت شركتي العال وأركيا تسيير رحلات جوية إجلاء من دبي اعتبارا من غد بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ألمح خلال محادثات مغلقة إلى استعداد طهران للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فقد طرح عراقشي الفكرة خلال لقاءات مع دبلوماسيين أوروبيين ومن الشرق الأوسط على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة قد تساعد على كسر الجمود في المحادثات مع الولايات المتحدة. في سياق متصل، قررت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ووحدة إضافية من المشاة البحرية للشرق الأوسط في ظل تهديدات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي مطلع تشرين الثاني، وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شركات ومؤسسات في قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إطار مساع قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها هادفة إلى زيادة عزل طهران اقتصادياً. كشف تحقيق موسع لشبكة CNN أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط امتلك عبر شركته الاستثمارية أكبر حصة في إحدى الشركات التي تستثمر بدورها في شركات مرتبطة بالمجهود العسكري الإسرائيلي. وحسب التحقيق فإن عمل كوشنر بصفة مبعوث متطوع وليس موظفا حكوميا رسميا جنبه متطلبات أوسع للكشف عن أصوله المالية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تضارب المصالح. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال سقوط رذاذ أو هطل أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. يوم غد يصبح الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع توقع هطل أمطار محلية في شمالي البلاد والسهل الساحلي وفي وسط البلاد وجنوبها، ترتفع درجات الحرارة قليلا إلا أنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: أحسن شلخ تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: راديو الناس. Your
1: station. شو كنتي مخطوبة امبارح؟
2: أنا
1: أنت خربت الدنيا امبارح.
2: أنا
1: شو كنتي مخطوبة امبارح؟
2: أنا

صبر وأشواء كنت غني حولنا وشيران سابح

وصفه فهو حبيبي، فهو حبيبي.